0: ثلج ورجرجة كنودة العيش في مشي وفي خبر.
1: السلام.

المحاسد ليس الحسود.

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شابان بجروح وصفت بالمتوسط إثر تعرضهما مساء أمس لجريمتي إطلاق نار منفصلتين في قرية زلفة ومدينة أم الفحم. من جانبها لم تعلن الشرطة عن اعتقال مشتبهين. لقي 30 شخصا على الأقل مصرع مثل حريق مروع اندلع داخل مطعم في العاصمة التايلاندية بانكوك. وأوضح التقرير أن الطواقم الإنقاذ والجهات المختصة تمكنت حتى الآن من تحديد هوية 25 ضحية، في حين لا تزال الجهود الحثيثة مستمرة للتعرف على هويات بقية الضحايا في موقع الحادث. شن الجيش الأمريكي ليلة الماضية جولة جديدة من الضربات على إيران، وقال الجيش أنه استخدم مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة لأول مرة في الضربات على إيران، بالإضافة إلى دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة. وأكد الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية وأن إيران لا تسيطر عليها. وفي السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن عدد الضربات التي نفذت القيادة المركزية الأمريكية الليلة الماضية كانت أقل من هجمات يوم الأحد. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. واعتبرت إيران أن الضربات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية. وفي بيان سابق، نفت إيران التقارير التي تتحدث عن تعرض أجزاء من محطة بوشهر نووية لهجوم أمريكي. وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن محطة بوشهر تعمل في ظروف طبيعية وآمنة ومستقرة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من أن عواقب وخيمة ستترتب على تجدد المواجهات العسكرية بين إيران وواشنطن. وطالب غوتيريش بوقف هذه الهجمات فورا، داعيا واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات بشكل عاجل ومعالجة القضايا العالقة عبر القنوات الدبلوماسية. يتوجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي اليوم إلى واشنطن وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات في قطاعي النفط والغاز. قال ناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن الاتفاقيات المزمع توقيعها في قطاعي النفط والغاز ستتضمن أيضا العمل على إيجاد منافذ تصدير بديلة، بما يقلل من تعرض العراق لاضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 39.

20 تل أبيب ويافا 30 النقب 33 وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الاثنين 13 من تموز يوليو من العام 2026. عناوين وملفات هذا الصباح. من العناوين البارزة، ولا أتحدث فقط الآن عن التصعيد في الخليج والعودة إلى إطلاق الصواريخ والتهديدات حتى الآن في البلاد، ولا بد من التأكيد على ذلك، لا تعليمات جديدة والأمور على حالها، بأن هنالك حرية حركة ونشاط في كل المناطق ولا يوجد أي حاجز أو عائق. صافرات الإنذار تسمع في بعض الدول في منطقة الخليج، أيضا في الأردن، ولكن في الجهات الشرقية من البلاد بالقرب من الحدود العراقية، ولكن الاستهداف كما سمي لقواعد أمريكية. هل نحن أمام مشهد تصعيد آخر أم هي مفاوضات في إطار محاولة تثبيت مواقف لكل طرف من الأطراف؟ ولكن أمام إدارة مثل ترامب والقيادة الإيرانية التي لا نعرف الآن من يحدد فيها وقع الأحداث والتفاصيل، هنالك الكثير من علامات الاستفهام. ولكن إذا كان هنالك سؤال لم نملك عليه الإجابة الواضحة والقاطعة، الآن هنالك إجابة. موعد الانتخابات في البلاد في 27 من أكتوبر القادم، هذا ما أقر يوم أمس في لجنة الكنيست في إطار الترتيبات اللوجستية وكذلك القوانين التي لابد من تمريرها، بما في ذلك موضوع تمويل الأحزاب وغير ذلك من التفاصيل، ولكن هذا ما سيكون في 27 أكتوبر يوم الانتخابات في البلاد. ولأول مرة منذ نهاية الثمانينات، أعتقد منذ 38 سنة، لم تنهي أي حكومة في إسرائيل ولايتها بشكل كامل، تحديدا هذه الحكومة، رغم كل ما حصل قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر من التعديلات القضائية، مرورا بما حصل وكل هذه التطورات الإقليمية التي أثرت حتى على المسرح الدولي، استطاع نتنياهو، ولابد أن نقول ذلك، أن يحافظ على ائتلافه وعلى حكومته حتى اليوم الأخير، وهذا ما يتضح الآن. والسؤال ماذا بعد وإلى أين؟ استطلاعات الرأي الآن ستكون بوتيرة أعلى ما بين تقدم أيزنكوت على حساب لابيد وبنت.

وأيضا تراجع الليكود في بعض الأحيان يتقدم، ولكن هل هذا سيحسم الصورة أم سنبقى هكذا في حالة تخبط حتى موعد تقديم القوائم سيكون في سبتمبر في مطلع سبتمبر، وعندها قد تكون الصورة أوضح بقليل؟ على كل هذا الملف وملفات أخرى بما في ذلك العنف والجريمة، يوم أمس استقبال ولقاء بين رؤساء سلطات محلية عربية والمفتش العام لشرطة إسرائيل بعد أسبوع، لا نستطيع أن نقول إلا أسبوع دام، وكان هنالك رؤساء بلديات وسلطات محلية. هل هذا سيغير شيء في واقع الحال أم ستبقى الأمور أيضا في موقعها ما بين تدخل جهاز الأمن العام؟ هنالك من يحذر من هذه الخطوة، وستابعنا يوم أمس حديث مع محامية من جمعية حقوق المواطن مرورا بحوادث الساعة، كما استمعنا أيضا قبل قليل في نشرة الأخبار إصابات في حادثي إطلاق نار في زلفة وفي مدينة أم الفحم. هذه الملفات وأخرى سنتابعها حتى 9 من هذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية زميلها بعويز، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجيا نوفها جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجيا نوفها جليل ومشروع نوف تيك الرائع.

0: 400 شيكل. نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلغاتكم وساهموا في نشرها.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا الآن ونحن إلى عناوين هذا الصباح. أولا الراصد الجوي يقول اليوم درجات الحرارة وفق معدلها الموسمي ولكن ارتفاع في نسبة الرطوبة والشعور العام بالحرارة حرارة الطقس غدا يطرأ ارتفاع طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلها الموسمي بقليل وكذلك نسبة رطوبة عالية ولكن يوم الأربعاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة وهي كالآتي اليوم في القدس 29 درجة كذلك في تل أبيب بيافا وأيضا في حيفا والساحل الشمالي في الجليل على 31 في طبرية 35 في الناصرة 34 درجة في الساحل الجنوبي 30 النقب بئر السبع 33 وفي لا ترتفع إلى 39 ومن الأخبار في الساعات الأخيرة أو في الساعة الأخيرة في الكويت تقول السلطات هناك بأن الدفاعات الجوية تعالج ما سمي بأهداف جوية معادية إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه قواعد أمريكية كما يبدو وأهداف داخل الكويت في المقابل الجيش الأمريكي يقصف أيضا مواقع في إيران والجيش الأمريكي أعلن أنه تم استهداف عدد كبير من الأهداف في محيط مضيق هرمز ويقول أو تقول قيادة المنطقة الوسطى سنتكوم في الجيش الأمريكي أنه أنهى موجة جديدة من الهجمات في إيران يتحدث عن عشرات الأهداف من خلال استهداف هذه المواقع بأسلحة ذكية وكل هذا بدافع منع إيران استهداف أي سفن وكذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز تم استهداف منظومات للدفاع الجوي وكذلك منظومات رادار بالإضافة إلى مواقع فيها صواريخ وطائرات مسيرة وأيضا زوارق حربية ومضيق هرمز هو ممر بحري ضروري جدا لحركة التجارة العالمية وإيران لن تسيطر على هذا الموقع الاستراتيجي هكذا ورد في البيان الأمريكي أيضا في البحرين قالوا هذا الصباح بأنه تم استهداف أو مواجهة الصواريخ أطلقت من إيران وفي إسرائيل قلق ومتابعة لكل هذه التطورات ولكن القلق الإسرائيلي أن الاهتمام الأمريكي يركز الآن على حرية الملاحة في مضيق هرمز وليس على ملفات أخرى إلى أخبار في موقع الشمس وكذلك في غرفة الأخبار أصيب شابان بجروح متوسطة إثر تعرضهما مساء أمس لجريمتي إطلاق نار منفصلتين في قرية زلفي وفي مدينة أم الفحم الشرطة تحقق في الحادثين لم يبلغ عن اعتقال مشبوهين ومن الأخبار الدولية عشرات المصابين والضحايا نتيجة حريق اندلع داخل مطعم في العاصمة التايلاندية بانكوك هذا الخبر الذي تنقله الوكالات أيضا صباح اليوم استمرار الاستهدافات في منطقة الخليج العربي والحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت إذن هذه أبرز الأخبار في هذا الصباح ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة
1: الائتلاف يقرر إجراء انتخابات الكنيسة المقبلة في موعدها المحدد في 27 من أكتوبر مع حل الكنيسة الحالية نهاية هذا الأسبوع واستمرار عملها لاستكمال سن القوانين لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة تصادق على مشروع قانون لتجميد اعتقال الحريدين المتهربين من الخدمة العسكرية تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي ترتفع إلى 155 ضحية منذ بداية العام بعد إقرار وفاة شاب متأثرا بجروحه الحرجة في جريمة إطلاق نار في يافا مساء السبت إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بسبب ما وصفته بالتحركات الأمريكية غير القانونية وترامب ينفي بشكل قاطع ويؤكد أن المضيق

مفتوح أمام حركة الملاحة. ترامب يقول إن واشنطن توصلت إلى اتفاق مع طهران السبت وإن الإيرانيين تنازلوا عن كل شيء قبل أن يتغير الوضع عقب هجوم بطائرة مسيرة استهدف سفينة. محسن رضا يتهم نتنياهو وترامب بتجاوز الخطوط الحمراء مؤكدا حق إيران في اتخاذ إجراءات للرد على اغتيال المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. الخارجية الهندية تعلن فقدان مواطن في هجوم استهدف سفينة تجارية قبالة سواحل عمان وإنقاذ 10 مواطنين هنود آخرين كانوا على متنها.

0: إذن هذا ما قالته المحامية إلزا بونيا من جمعية حقوق المواطن، وتواصل أو يوجهون رسالة للمستشارة القضائية للحكومة بدافع أيضا يعني منع هذه الخطوة من خلال الخطوات القانونية، وقد يصل الأمر إلى المحكمة العليا كما ذكرنا لمنع تدخل جهاز الأمن العام، لأنه تابعنا في الأسبوع الماضي القرار الذي اتخذ، وهذا الموضوع سيحسم غدا في جلسة لمجلس الوزراء. هل سيتم تحويل مئات ملايين الشواقل تقريبا 550 إلى 600 مليون شيكل من ميزانيات مخصصة للمجتمع العربي ضمن الخطة 550 لتفعيل جهاز الأمن العام لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتحديدا عندما نتابع قضايا ما يسمى بالإجرام المنظم. إلى قضية أخرى في ملفاتنا المحلية، المحكمة المركزية في الناصرة نظرت يوم أمس في ناقشة جلسة أخرى تتعلق في قضية الشاب المرحوم ديار عمري من صندرة الذي تعرض لإطلاق نار في السادس من أيار من العام 2023. مواطن يهودي قام بإطلاق النار عليه في مدخل جانير، وفي حينه منذ ذلك الوقت عمليا يتم تداول هذا الملف في المحاكم، ودين القاتل بجريمة القتل بدافع الإهمال، ولكن النقاش الآن يتم محور حول العقوبة التي ستفرض عليه. النيابة العامة التي تمثل العائلة بهذه الحالة تطالب بأقصى عقوبة، الدفاع يطالب ب 14 عام سجن فعلي ليس أكثر، ينفي أن تكون هنالك دوافع قتل بشكل مقصود. وهذه القضية طبعا وصلت إلى العناوين بفعل أن من أطلق النار هو مواطن يهودي والضحية هو شاب عربي. العائلة تتابع هذه القضية من خلال تواجدها أيضا في قاعة المحكمة، والمحامي عمر خميسي يواكب هذه القضية تحدث لإذاعة الشمس. أيضا
1: تكون مستمرة أفضل من لا تكون أبدا، لأننا بالوضع أخذنا أن الوضع طبيعي أن تكون مثل هذه المحاكم مستمرة، ولكن الوضع الغير طبيعي أنه بالفعل هناك يقدم يعني ضد شخص قاتل يهودي أطلق رصاص على عربي يقدم للمحاكمة ويحاكم ويتم إدانته، يعني للأسف أقولها بمشهد غير مألوف وغير طبيعي، لأن كثير من الملفات المشابهة تم إغلاقها أصلا ب مراحل مبكرة وللمقدم لائحة اتهام. مع ذلك أستاذ جاكي صحيح نحن نتداول في هذه المحكمة منذ 3 سنوات، وصلنا إلى المرحلة ما قبل الأخيرة، أي أن المرافعة التي تتكلم عن العقوبة اليوم طبعا النيابة العامة قالت بشكل واضح أن ما بعد الإدانة التي كانت مؤخرا فهي تطلب أن يكون الحكم ما بين 26 عاما إلى المؤبد، مع أننا نعرف أن المحاكم لا تحكم في مثل هذه القضايا في الأحكام المؤبدة، إلا أنه هذا المطلب ليكون هناك رسالة على أن النيابة العامة،
0: وهذا موقف النيابة يعني موقف متشدد. نعم. برأيك في هذه الحالة وعن متشدد. أي بند اتهام في حين أدين المتهم؟
1: وتم إدانته بالقتل بالإهمال كما يسمى يعني أو يعني بعدم اللامبالاة، لأن هناك طبعا سياسات جديدة في كل أو يعني تصحيح وتعديل قانوني بخصوص كل موضوع القضايا التي تتعلق فيها القتل.
0: نعم يعني كان القتل المتعمد وكان القتل غير المتعمد، الآن هنالك بنود وعمليا. نعم. عدة تفاصيل في قانون صحيح. العقوبات
1: صحيح السجاكي، وهذه التفاصيل تأتي في مصلحة عمليا الضحية وأهل الضحية، أي أن

0: عقوبة تكون أشد في التعديل الذي كان في السنوات الأخيرة في كل ما يتعلق في هذه القضايا، وبالتالي النيابة العامة أرادت أن يكون هناك رسالة وطلبت ذلك بشكل واضح من المحكمة، أن تكون هنا رسالة ردع للقضايا المشابهة، أي أنه إذا كان هناك خلاف في الشارع ما بين أشخاص لا يعقل، وخصوصا سجاكي قالت تلك الجملة أنه لا يعقل أنه يوم في ظل الظروف ما بعد 17 أنه كثير من المواطنين لديهم السلاح سواء كان مرخص أو غير مرخص، لا يمكن أن يكون أي نقاش أو خلاف في الشارع
1: ويترجم إلى إطلاق النار وقتل.
0: نعم، أن يؤدي إلى نتيجة جدا جدا مأساوية بقتل يعني شخص على خلاف مروري. بالتالي طلبت من المحكمة أن تكون العقوبة مشددة حتى المؤبد، معنا نعرف أن والمحكمة قالت أنه تعرفون أن المؤبد.
1: نعم، وأنت كمحامي العائلة عمليا لا تأثر مباشر لكم على الملف، بمعنى أنتم عائلة الضحية، من يمثلكم أمام المحكمة عمليا هي النيابة العامة أمام الدفاع.
0: صحيح، ولكن هناك بعض التأثيرات التي من الممكن أن تعطي ثقلها. على سبيل المثال اليوم كان هناك إفادة وكلمة أخيرة قالها أبو ديار والد يعني ديار العمري ووالدته، كانت كلمات جدا مؤثرة جدا جدا مؤثرة. تحدثوا عن هذا المصاب الجلل الكبير اللي عمليا حياته تغيرت منذ 3 سنوات، وأصبحوا يقولوا للمحكمة أصبحنا كجسد بدون روح بدون أي سعادة بدون أي أمر، حتى أننا حاولنا أن يعني نخرج البناتنا اللي هنو عنده بنتين يعني أبو ديار يخرجن خارج البلاد لتغيير الجو لتغيير النفسية، ولكن عادوا بنفسية أصعب لأن عمليا ابنهم يعني وأخوهم ديار لا يفارقهم بالذكريات، ولكن هو ليس موجود معهم. بالتالي اليوم يعني سجاك عندما العائلة قالت هذا الكلام كان جدا مؤثر على القاضيات اللي هن عاملين يعني 3 قاضيات في هذا الملف يعني، والأم توجهت وقالت كل منكم هن يعني والدة لابن، وبالتالي إذا ابنك يعني ابتعد عنك ليلة واحدة لا تستطيع أن تنامي الليل، فما بالك أنه يعني يكون قتل بهذه الطريقة. يعني الرسالة التي طلبتها النيابة أن يكون هناك يجب أن يصدر قرار شديد العقوبة من المحكمة لتضع يعني حد لل.
1: ومتى متوقع ذلك؟ يعني نحن ما هي الخطوات المنتظرة الآن؟
0: الآن سيكون عمليا منطق في الحكم ما بعد عطة المحاكم، للأسف نحن يعني مشرفين على يعني عطة المحاكم في يعني في شهر 7، وبالتالي سيكون الاستماع للقرار في 7/9، مع تأكيد سجاكي أنه مثل هذا الملف واضح أنه سيكون هناك استئناف من قبل الدفاع للمحكمة العليا، أي أن الجرح سيبقى بالنسبة للعائلة يعني مفتوح، لأنه عمليا كل جلسة هو هم بصراع.
1: فقط للتوضيح أستاذ عمر، الاستئناف على العقوبة وعلى الإدانة يكون بعد أن تصدر المحكمة قرارها بالعقوبة، لا يستأنفون رغم الإدانة التي حصلت، بما معنى أن هذا ملف لن ينتهي قريبا.
0: صحيح أستاذ جاك، يعني بشهر 9 ممكن أن نعرف العقوبة بسنوات، ولكن قد يكون هناك استئناف في المحكمة العليا، ولكن باعتقادي أنه يجب أن يكون هناك عقوبة أشد. محامي الدفاع طلب أن تكون العقوبة 14 سنة فعليا وليست
1: والمتهم هو رهن الاعتقال يعني حتى نهاية الإجراءات أم
0: نعم
1: فقط
0: هو رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات، واليوم هو يعني توجه إلى العائلة لأول مرة و يعني طلب من العائلة السماح واعتذر عن تصرفه، مع أنه قال أنه أنا أعرف وأدري أنكم لن تسامحونني ولكن لم أفعل ذلك عن قصد، وهذا الكلام الذي هو عمني من العائلة أوقفته وقالت له أنك أنت مجرم وأنت قاتل وأنت إنسان عنصري، قتلت بدم بارد ابننا الذي ذهب يعني بجولة يعني بسيارته وعاد لهم كجثمان، وهذا جدا صعب كعائلة.
1: إذن كان هذا الحديث مع الأستاذ المحامي عمر خميسي في قضية ديار العمري التي بدأت في 6/23، المحكمة تدين القاتل، ولكن النقاش الآن حول العقوبة التي ستفرض عليه وبند الاتهام الذي كانت عليه الإدانة هو القتل بدافع الإهمال. السؤال لأي مدى المحكمة ستقبل برواية النيابة وتوقع عليه أقصى عقوبة قد تصل إلى المؤبد أو أكثر من 26 عام، في المقابل الدفاع يتحدث تتحدث عن عقوبة لا تصل إلى 15 عاما بادعاء أن القتل لم يكن متعمدا. وهذه طبعا المواجهة التي كانت أو إطلاق النار عليه في الشارع العام في مدخل جانير قبل 3 سنوات تقريبا. الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج وفي أول خبر لهذا الصباح.
2: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيال لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال أتشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدرود.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24-20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
8: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
9: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1-14/7، خاضع لشروط الامتياز.
10: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، 2-6-9-2. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، والآن يأتي بلاغ بأن الشرطة اعتقلت هذا الصباح عشرات المشبوهين بتجارة الأسلحة وكذلك الأسلحة والذخيرة والمخدرات في حملة شرطوية كبيرة. هذا البلاغ الذي ورد للتو، سنوفيكم بالتفاصيل. إذن الإعلان من قبل شرطة إسرائيل بأن العشرات من عناصرها ومن خلال وحدات خاصة داهموا اليوم عدد من المواقع والمناطق في مختلف أنحاء البلاد، والحديث عن تجار أسلحة وذخيرة وكذلك مواد مخدرة. هذا البلاغ الأولي الذي ورد للتو، سنوفيكم بالتفاصيل أيضا لاحقا في سياق البرنامج. إلى أي مدى هذا سيساهم في يعني تحسين الشعور العام بالأمن والأمان لا أعلم، ولكن هذا الخبر العاجل الذي ورد للتو. الآن إلى قضية أخرى، طبعا التركيز على العنف والجريمة في مجتمعنا وكذلك موضوع الانتخابات وقربها، والآن التحديد في 27 من شهر أكتوبر القادم، ولكن في المقابل السلطات الإسرائيلية بإعاز طبعا من

0: جهات عديدة بما في ذلك في الحكومة بدأت بخطوات عملية لتفعيل أو يمكن أن نقول لفرض وقائع على الأرض بفعل الضم في الضفة الغربية، هذا من خلال إجراءات قانونية وأيضا اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين خاصة في المناطق التي تسمى بالمناطق سي في الأغوار وكذلك في منطقة الخليل وفي مواقع أخرى. التقرير التالي حول هذه القضية وأيضا ما قاله الناشط جعفر جمور من سكان مسافر يطا وتعرضه هو وعائلته لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.
1: قرارات حكومية وتوسيع المستوطنات وشق طرق جديدة وإقامة بؤر استيطانية، يرصد تقرير إسرائيلي جديد ما يصفه بتسارع غير مسبوق في سياسة الضم الفعلي للضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. التقرير الذي أعدته منظمتا السلام الآن وكيرم نافوت يحمل عنوان السنوات الثلاث السمان ويغطي الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2025، ويقول إن ما جرى لم يكن سلسلة من الخطوات المنفصلة بل سياسة حكومية متكاملة هدفت إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتغيير الواقع على الأرض بصورة يصعب التراجع عنها. ويعرض التقرير أرقاما يعتبرها دليلا على هذا التوجه، إذ يتحدث عن إقامة 185 بؤرة استيطانية جديدة وتهجير 118 تجمعا فلسطينيا والاعتراف بأكثر من 100 مستوطنة أو منحها مكانة مستقلة، إلى جانب الدفع بمخططات لبناء أكثر من 40,000 وحدة استيطانية. كما يشير إلى شق 223 كيلومترا من الطرق الجديدة وإعلان نحو 26,000 دنمن كأراض دولة في وقت توسعت فيه المزارع الاستيطانية لتفرض بحسب التقرير سيطرة فعلية على أكثر من 1,000,000 دنمن من أراضي الضفة الغربية. ولا يقتصر التقرير على الأرقام بل يحاول تفسيرها ضمن سياق أوسع، معتبرا أن الحكومة اعتمدت 4 مسارات متوازية: نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى المستوى السياسي وتسريع التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي من خلال البؤر الاستيطانية والرعي والزراعة، إلى جانب إدخال تغييرات على نظام إدارة الأراضي في الضفة الغربية.
2: اللي صار اليوم أنه نفس الروتين، يعني أنه مدة أسبوع تقريبا 7 أيام مستوطن بيجي بالغنم على الساعة 5:30-6 الفجر، وهو بكون معاه شلة يعني من 4-5-6 بيجي بدخلوا الغنم على الحقول الزيتون تبعاتنا والعنب بدهم يرعوهم وبنتصدى لهم وبصير مشاكل وبتصلوا مع الجيش وبيجي الجيش. احنا للأسف نتصل مع الشرطة ما بتعبرنا ولا بتيجي، اذا بتتيجي بتيجي اخر الوقت بعد ما يجي الجيش وبهدلنا وصير اعتقالات وضرب وتكسير والامور زي هيك. يعني الحمد لله واقفين ومستعدين، احنا تابعين لمسافر يطا اكيد.
0: نعم، وهذا المشهد عم بتقولي بتكرر بشكل يومي، وفي شعور انه بالفتره الاخيره بالايام الاخيره في تصعيد وتصعيد كبير.
2: والله تقريبا مده شهر وجاي تقريبا الامور زادت عن حدها، يعني صارت هجمات متكرره وشرسه وعنف. ما بعرف انصرعوا زاد على اللزوم. يعني
0: أنت عندك تفسير للي عم بيصير؟ يعني كيف تقرأ اللي عم بيصير برأيك؟
2: والله بالضبط ممكن يكون يعني إنهم شبدهم لحقوا الجماعة، إنهم شبدهم ضموا أراضي واستولوا عليهم قبل الانتخابات، ممكن تكون هزاي. ولكن هي طبيعتهم الأصل، هي الأصل يعني طبيعتهم إنهم مصروعين الجماعة على اللزوم يعني.
0: طيب لما بتستدعوا الجيش أو بتستدعوا أي جهة أمنية، طبعا أنتوا أي سلطات أمنية فلسطينية ما بتقدر توصل عنكم، بالأساس الجيش والشرطة الإسرائيلية مش هيك؟
2: لا بس السلطات الإسرائيلية، احنا بنستدعي الإسعاف والإسعاف ما بدخلوا علينا حتى يوم يكون عندنا إصابات.
0: نعم، واليوم كان في صبح إصابات؟ لا
2: بقعدنا إصابات مش من أقل من 7-8-9-5 إصابات، لأنه بكون كل مستوطن حامل معاه قنينة رشة الفلفل والغاز، هذه يعني ثواني بكون رش على وجهك.
0: نعم، واليوم كان في إصابات، احنا شفنا بعض المصابين كبار وصغار مش هيك؟ يعني بيكون الاعتداء على الجميع، كمان النساء اللي بيصيبوا في هاي الحوادث.
2: احنا طبعا الرجال على طول الجيش بيعتقلنا، كنا الرجال الشباب، وحتى عمي 80 سنة اعتقلوا اكثر من مرة، بحملونا في السيارات بزتونا وبضل تصدى للمستوطن، النساء تبعاتنا والاطفال يعني. تقريبا، وبحاولوا انهم يسويهم بالفلفل وبالغاز.
0: وبرايك هاي الاعتداءات المتكرره الهدف انه ايش؟ يتم ترحيلكم يعني، لانه حصل في عده يعني تجمعات تم ترحيل الناس وبيضغطوا عليكم عشان تتركوا الارض باختصار شديد.
2: والله انا بالنسبه لي بحكي معك، وانا بالضبط حد حدود البؤره الاراضي اللي استولوا عليها.

0: أنا تقريبا بوابة بتخش على الأرض تبعتي على جنب البواب اللي أجا وحطها عندي يعني 10 متر بينه.
1: إذن فرض الحقائق على الأرض من خلال مضايقة الأهالي والمزارعين وطردهم من أراضيهم والضغط عليهم واستهدافهم واعتقالهم كما استمعنا من جعفر الجبور في منطقة مسافر يطا، والتقرير للزميلة أسيل كبهة الذي نشر من قبل أيضا حركة السلام الآن، عشرات البؤر الاستيطانية التي يتم زرعها الآن وكذلك تفعيلها من خلال مستوطنين إن صح التعبير ليضايقوا الأهالي في الضفة الغربية، والشعور العام بأن هذا سيزداد خلال الفترة القريبة بالإضافة إلى خطوات إذا كانت داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية. وإذا قلنا حركات استفزازية ما برز يوم أمس في مدينة رهط عندما وصل عضو الكنيست في سوكوت للمدينة وهو رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية في سوكوت، هو رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية، وكما تابعنا في الفترة الأخيرة كان في أم الفحم وكان في بعض أحياء القدس الشرقية وكذلك في طوبة، يوم أمس كان في رهط. المدارس خرجت لإجازتها ولكن فيها نشاطات وفعاليات لا منهجية، ووصلت في سوكوت إلى هناك وكانت مواجهة أيضا مع الأهالي، تابعنا ذلك في بث مباشر. نستمع إلى بعض الأصوات من هناك وما قاله نائب رئيس البلدية أستاذ حسن النصاصرة لإذاعة الشمس.
2: لا، انتهت الزيارة. البلدية أخذت قرار وقرار جريء جدا، نشكر رئيس البلدية على هذا القرار. القرار اتخذ بما يتعارض أيضا بما تطلبه وزارة المعارف، والإغلاق كان على مسؤولية البلدية والمجلس البلدي ورئيس البلدية. أغلقت المدارس، وطبعا هذا مهد الطريق لنا وسهل الطريق أن نمنع منعا باتا من الوصول إلى أي طالب، وأن يقوم بإرسال رسالته أو إيصالها لأي طالب من طلابنا وأهلينا.
3: وبأي دعوة جاءت زيارة سوكوت؟ يعني بأي دعوة وصل إلى مدينة رهط؟ ما الذي يريده من المدينة؟
2: نعم، هو كما هي زيارات استفزازية لا غير، لا يوجد أي هدف من وراء، كما حاول الوصول في طوبة وأم الفحم وغيرها. هي زيارات استفزازية يريد الكسب.
3: في أم الفحم كان يدعي أن المدارس تمرر مواد تحريضية وما إلى ذلك، يعني هل هي نفس الإدعاءات؟
2: نعم، هو لا أدري بالضبط ما يدعات، إدعاءات باطلة.
3: نعم.
2: لا، ليس أساس من الصحة، وهي إدعاءات لا أساس لها. هو يدعي كل مرة إدعاءات أخرى، وبالتالي هو إنسان غير مرغوب فيه، هو ليس مثال حسن وقدوة حسن لطلابنا وأهالينا، ولهذا منعناه لا يلتقي مع أي طالب من طلابنا ولا مع أي شخص آخر.
3: وبرأيك نير؟
1: إذن السيد حسن النصاصرة متحدثا للزميلة ياسمين غميض بعد زيارة في سوكوت لمدينة أو اقتحام سموها كما شئتم لمدينة رهط، وكانوا بانتظاره يوم أمس وتابعنا هذا في بث مباشر كما ذكرنا. وسوكوت أعلن أنه سيواصل في هذه الخطوات، وأعتقد أن الوتيرة ستكون أعلى أيضا بعد الأول من سبتمبر مع بداية العام الدراسي، هذا ما سمعنا. الآن فقط نشير إلى أن الحملة التي تنفذها الشرطة كما ذكرنا في مناطق مختلفة في البلاد تركز على جنوب البلاد وأيضا على القدس الشرقية، وهذا البلاغ الذي ورد للتو. كذلك يوم أمس لقاء بين المفتش العام لشرطة إسرائيل وبين رؤساء سلطات محلية عربية. المقدم حسن فرج الناطق بلسان الشرطة من مكتب الناطق بلسان الشرطة معنا. سيد حسن يعطيك العافية، صباح الخير.
4: صباح الخير أخي لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: أولا البلاغ الذي وصل الآن، نتحدث عن حملة كبيرة تستهدف تجار أسلحة ومخدرات، أين تركز هذه الحملة؟
4: طبعا تركيزنا وشغلنا في شرطة إسرائيل موجود بجميع المناطق، أما تحديدا اليوم إحنا عم نحكي على نشاط واسع النطاق لوحدة لهب إدجار في 433 اللي راح يركز في منطقة الجنوب أكثر، الجنوب الواسع طبعا، ومنطقة شرقي أورشليم القدس.
1: يعني.

0: نحكي على الجنوب من منطقة المثلث الليد الرملي وجنوبا، أم نصل إلى يعني التجمعات البدوية بالأساس في منطقة الجنوب؟
1: التركيز أكثر على التجمعات البدوية الموجودة في منطقة جنوب البلاد.
0: نعم، وعم تحكي على أحياء في القدس الشرقية. إحنا بنعرف أستاذ حسن إنه في كثير من الأحياء هاي اللي أصبحت وكأنها بؤر ما حدا بيوصلها، لا شرطة إسرائيلية ولا شرطة فلسطينية. التركيز في هذه الأحياء من القدس الشرقية في منطقة قفر عقب، شعفاط وهذه المواقع.
1: صحيح، إحنا اليوم موجودين هناك في قسم من المناطق اللي ذكرتها. طبعاً وفي نشاط شرطي واسع النطاق هناك ضد كل ما يتعلق بموضوع السلاح غير القانوني والمخدرات الخطرة.
0: وهذا جاء بعد إيش؟ تحقيقات يعني بالفترة الأخيرة وتفعيل ما يسمى بعملاء، ولا كيف؟ على بناء على ماذا تمت هذه العملية وتتم هذه العملية الآن؟
1: نعم، سوف نقوم طبعاً بحثنا جميع المواقع وأيضاً الراديو عندكم في وقت لاحق في جميع التفاصيل حول هذا النشاط المكثف والسري الذي استمر أكثر من سنة، أكثر من عام، مع وكيل سري تم تشغيله على يد وحدة لاب 433.
0: نعم، وهذا نتحدث عن الغالبية المعتقلين أو الأهداف بين قوسين يمكن أن نقول من المجتمع العربي؟
1: نعم.
0: طيب، وما أمس لقاء بين المفتش العام للشرطة وكان في سخين، سنتحدث عن هذا، وبين رؤساء سلطات محلية، هل هنالك ما هو جديد سيد حسن؟ يعني اللقاءات مهمة والحديث مهم، ولكن هل هنالك خطوات عملية ستكون قريبا بعد هذه بعد هذا اللقاء؟
1: يعني طبعا يمكن القول لأخ جاكي لجميع المستمعين، طبعا المفوض العام هذا اللقاء الثالث ضمن سلسلة لقاءات يعني يعقدها المفوض العام داني ليفي مع رؤساء السلطات المحلية العربية. طبعا تيجي الشغلة في إطار رؤية واضحة تقوم على أن مكافحة الجريمة لا تعتمد فقط على النشاط الشرطي، وإنما أيضا طبعا عن طريق بناء شراكة حقيقية مع السلطات المحلية والقيادات المجتمعية والجهات الحكومية طبعا اللي تحدث عنها المفوض العام امبارح. طبعا كان الهدف هو الاستماع إلى التحديات بشكل مباشر ووضع آليات عمل مشتركة لتحسين الأمن الشخصي طبعا للمواطنين. كمان في الجلسة نفسها طبعا رؤساء السلطات المحلية عبروا بصراحة تامة عن قلقهم من استمرار يعني مظاهر العنف الموجودة وانتشار السلاح غير القانوني وتأثير كمان يعني منظمات الجريمة الموجودة على حياة المواطنين في جميع البلدات، وشددوا كمان على أهمية تعزيز الوجود الشرطي وتسريع.
0: ولكن يعني أنا يعني شاهدنا الصور وكان استقبال وكل شيء، ولكن هل هنالك قرارات عملية، خطوات عملية ستكون، أم نحن نعود إلى نفس الدائرة كل مرة سيد؟ يعني باختصار يلتقون ولكن نقول الآن لا توجد ملكات، ما في عندنا قوى عاملة، ما في عدد كافي من عناصر الشرطة، نعود كل مرة إلى نفس إلى نقطة البداية.
1: الهدف طبعا من هاي جلسات مش العودة إلى نقطة البداية زي ما ذكرت، بل بالعكس تماما طبعا شرح ومشاورات ومناورات أيضا في جميع الجلسات التي يقومون بها، وتم الاتفاق ممكن القول أمس على إقامة كمان طواقم عمل مشتركة اللي بتضم ممثلين من الشرطة ورؤساء السلطات المحلية، ممثليهم شغلة جديدة برئاسة وبقيادة اللواء معوز بن شابو المسؤول طبعا والمكلف عن ملف مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
0: طاقم مشترك رؤساء سلطات لحظة يعني طاقم مشترك رؤساء سلطات محلية وضباط شرطة.
1: أكيد نعم، هذا التوجه تبعنا بإقامة طواقم اللي بتعمل على إعداد خطط عمل ومتابعة القضايا الميدانية وإيجاد حلول عملية لكل سلطة محلية طبعا وفق احتياجات.
0: على كل إنسان نتابع وسنكون على تواصل. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي، إلى اللقاء.
1: تحياتي لكم، طاب يومكم.

إذن الضابط حسن فرج من الناطق بلسان الشرطة، مكتب الناطق بلسان الشرطة. الحملة إذن التي تعلن عنها الشرطة هذا الصباح هي بالأساس في منطقة الجنوب وكذلك في بعض الأحياء في القدس الشرقية، تستهدف كما قال تجار أسلحة ومخدرات ومروجين لهذه الآفات. ويقول هذا يأتي بعد تحقيق مطول وتفعيل عميل للشرطة بين أوساط هؤلاء وعملاء بين أوساط هؤلاء ولجمع الأدلة، وبعد ذلك تتم عملية المداهمة والاعتقال. وهذه الحملات لطالما سمعنا عنها في السنوات الماضية، إلى أي مدى فعلا تؤثر وتأتي

بنتائج عملية على المدى القصير أو المدى البعيد لا نعلم، لأنه الآن هنالك زخم إعلامي ويتم تصدير الصور، بعض يعني تظهر عناصر مدججين بالأسلحة من وحدات خاصة يجوبون الشوارع في بعض المناطق، وكما ذكرنا التركيز على تجمعات سكانية عربية في الجنوب كذلك في القدس الشرقية وليس في منطقة الشمال. في الشمال يوم أمس كان لقاء بين المفتش العام لشرطة إسرائيل وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية، وكما استمعتم الحديث الآن عن تشكيل طاقم مشترك لرؤساء سلطات محلية وضباط شرطة، سنتابع في هذا المحور أيضا بعد أخبار الثامنة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع في تمام الثامنة إلى نشرة الأخبار مع الزميلة ياسمين غميد، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري في تمام الثامنة كما ذكرت أخبار، ومن ثم نعود ونلتقي في ساعة ثانية عبر أثير إذاعة الشمس وبرنامج أول خبر.

0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571. خاضع للأنظمة. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير كثير. مخللها تكنولوجية نوفا جليل.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: رأس الساعة برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب بعد منتصف الليلة الماضية شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة الطبارية. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة البدء بعملية مداهمة واسعة لاعتقال عشرات المشتبهين بتجارة الأسلحة والمخدرات في كافة أنحاء البلاد، تتركز في جنوب البلاد والقدس الشرقية. وأوضحت الشرطة في بيانها أن مقاتلي حرس الحدود والحرس الوطني ووحدات خاصة تداهم في هذه الأثناء عشرات المواقع وتنفذ حملة اعتقالات بحق عشرات المشتبهين بتهم الاتجار بالأسلحة غير القانونية والاتجار بالمخدرات الخطيرة. أعلنت مصادر فلسطينية طبية عن ارتقاء شاب صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة بير نبالة شمال القدس. بدورها أعلن طواقم الهلال الأحمر نقل جثمان فلسطيني ارتقى إثر إصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي. أعلن الجيش الأمريكي عن استكمال موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران، مؤكدا أنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وشدد الجيش الأمريكي على أن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية وأن إيران لا تسيطر عليها. وفي السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن عدد الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية الليلة الماضية كانت أقل من هجمات يوم الأحد. من جانب، أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات استهدفت قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومركز قيادة للطائرات الأمريكية المسيرة في البحرين وقواعد جوية أخرى بينها قاعدة علي سالم في الكويت. من جانب، أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ إيرانية. وبدوره، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر حزيران الماضي وفق بيانات رسمية. وبحسب البيانات، فإن الغالبية العظمى من هذه الوفيات كانت لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، تل أبيب ويافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 أسعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج أول خبر لهذا الصباح. نتابع في العناوين والملفات، وكنا في الساعة الأولى في عدد من القضايا بما في ذلك حملة الشرطة التي أعلنت عنها تحديدا في الجنوب وفي منطقة القدس، ولكن يوم أمس أيضا لقاء بين رؤساء سلطات محلية عربية والمفتش العام لشرطة إسرائيل تم هذا في مدينة سخنين بمشاركة عدد من رؤساء البلديات والقرى والبلدات العربية. أحد الذين شاركوا رئيس المجلس المحلي في كفرمندا سيد علي خضر سيدان. سيد علي يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير لك جميع المستمعين، أهلاك.
0: أولا شفنا صور بالأحضان كان المفتش العام.
1: أخي العزيز، الصور هي بتدل على الأجواء التعاون، الأجواء الودية، على النوايا الطيبة من قبل الأطراف لمكافحة العنف والجريمة. لا شك أن هذا اللقاء هو لقاء مهم، جاء بعد سلسلة طويلة من اللقاءات مع مجموعات من رؤساء السلطات المحلية، كان في الناصرة وكان في بلدات أخرى. واليوم هذا اللقاء كان مع كل رؤساء السلطات المحلية، ويمثل جميع رؤساء السلطات المحلية بالأخ اللجنة القطرية، ونأمل تكون انطلاقة جديدة للتعاون والتفاهم.
0: احنا ما شفنا الكل، بس كان في حضور يعني بالأساس، يعني شاهدنا رئيس بلدية سخنين المضيف، شفنا في طمرة حضرتك، كابول، الريني، يعني ما أنا أشاهدهم أيضا عبر الصور. السؤال، هل بالبعد العملي كان في شيء أستاذ علي، يعني وليس فقط استقبال وترحاب وعرضنا بعض الأمور وانتهى الأمر؟
1: أخي العزيز، إحنا نأمل إنه هاي اللقاءات تثنى عن خطوات عملية من قبل الشرطة. هنا في كان في إبداء نوايا، بناء ثقة، تصريح ملزم للأطراف إنه هنعمل سويا يد واحدة من أجل مكافحة عنف الجريمة. ولا شك إنه هاي اللقاءات فيها خطوات عملية، لأنه في طواقم عملية، طواقم مهنية راح تجتمع مرة في الشهر، بالإضافة إلى لقاء مع مفوض العام الشرطة كل 3 أشهر لمتابعة كل الأحداث، كل ما يتعلق بالعنف والجريمة. خطوات عملية راح تتم على مستوى محلي. برضو اليوم كان بحكوا كمان حكوا عن إرسال الشباك في قضية المكافحة العنف والجريمة. وطبعا اليوم يعني
0: شو كان موقفكم هذا الموضوع، لأنه يعني حتى جمعية حقوق المواطن استمعنا وتابعنا معهم بتخوفين من هاي الخطوة، بقول لك هذا فيه مس كبير بحقوق المواطن باستخدام أدوات يعني فيها أيضا اختراق لخصوصيات، وقد تستخدم أيضا كذراع لقمع سياسي، وبالتالي يعني هنالك فعلا حالة صعبة في مجتمعنا، لا أحد يشكك في ذلك، ولكن أنتم كرؤساء توافقون على هذه الخطوة؟
1: أخي العزيز، إحنا لا شك أنه في تخوفات، وطبعا المتخوفين بحطوا أسبابهم لمقنع بعض الشيء، ولكن أوضاعنا اليوم لا تحتمل أنه مجرد أنه تخوفات تبقي الجريمة تستفحل في المجتمع العربي. اليوم حياة الناس أهم من أي شيء آخر، والتخوفات إحنا بنحاول سويا أنه هاي التخوفات نحطها جانبا، نزيلها إذا وجد مشاكل معينة أو إعاقات معينة. إحنا هنا قصف واحد، وإحنا أنا أشرت لهذا الموضوع إنه اليوم بما إنه في إدخال لاعب جديد أو إدخال جسم جديد لمكافحة العنف والجريمة، يعني لا يجوز ولا يصح أن يكون في منافسة بين الأجسام اللي قاعدة بتقاوم العنف والجريمة، يكون في تنسيق كامل بين السلطات المحلية.
0: بس يكون منافسة تمام، بس ليش على حساب مثلا ميزانياتكم؟ أنت ما بعرف قديش عرضتوا هذا الموضوع امبارح، ولكنه 500 مليار شيكل اللي هي مخصصة كمان أعتقد كانت لازم توصل إلك لكفرمندا في أمور لا منهجية، في مواضيع تتعلق بتأهيل شباب مراكز ريان تابعنا معه في الأسبوع الماضي، طيب ليش على حسابكم عرضتوا هذا الموضوع؟
1: أخي العزيز، الموضوع تم عرضه في عدة منصات، في عدة جلسات، والبارحة أيضا تم عرضه، ولكن بما أنه في قرار نهائي في الموضوع يتعامل بموضوعية وحكمة لاستغلال هذه الميزانيات وعدم ضياعها.
0: أنا بعرف يعني القرار بكرة، مش قرار نهائي، بتعرف
1: الحكومة هي لا شك حكومة لا تسعى لمصلحة المجتمع العربي. الحكومة إحنا نتهمها بالتقصير الكبير في حق مجتمعنا، إهمال كبير في قضية العنف الجريمي، ولكن الشرطة في عنا شرطة واحدة، الشرطة عن بشكل رسمي كجسم اللي بده يخدم أمن وأمان المواطن، وهن هيك بيصرحوا وهن هيك بيشتغلوا. فعشان هيك احنا من تقوية العلاقة بيننا وبين الشرطة والأجسام الفاعلة لا مكافحة عنف
2: بس
1: الجريمة.
2: بس تقوية العلاقة مهمة، وهي شفنا امبارح طلعوا لنا طلعوا لنا فيديو وانتو يعني وانت وزملائك واحتضان وذكرت ودرع تقدير وكل هذا، انت عارف شو تأثير هذا على المواطن؟ طيب انت الناس تقتل في الشارع وانتو بتستقبلوا الضباط وبرحابة صدر وبأجواء إيجابية والناس في عندها شعور. اعتقد اذا انت بتنزل على الشارع انا وياك الان وين ما بدك نسال اي مواطن شو شعورك الان، مش يمكن تستعمل كلمه صعبه. طب شو يعني اعطوني حل بعد هاي اللقاءات ايش ممكن يصير؟
1: اخي جاكي احنا الناس بتلعب بالعواطف، الدم نازف
2: مش عواطف، ما هاي العواطف هم بتلعبوا فيها مش احنا.
1: اخي العزيز الدم نازف في كل بلد من بلداتنا العربيه من غير استثناء، فعشان هيك احنا لازم نميز هل احنا في عنا المجرمين والعصابات، في عنا الشرطة، هل احنا بنكون بصف الشرطة او احنا في صف المجرمين؟ احنا ما فيش متفرجين اليوم، كلياتنا موجودين في نفس الخانة في نفس الخندق في نفس الدوامة، فعشان هيك معالجة الموضوع تكون اكثر بحكمة بتقبل بتعاون. الميزانيات اللي راحت كلامك سليم انه كان افضل لو راحت للسلطات المحليه والميزانيه ترصد ميزانيات ملائمه للعنف والجريمه، الدوله مش ناقصها اموال ولكن هي تبخل في معالجه قضايا المجتمع العربي، فعشان هيك كان افضل لو هالميزانيات تم رصدها او ذهابها الى مكانها المخصص منذ البدايه وعدم ذهابها الى اطراف اخرى. ولكن بما انه في اليوم في قرار انه الشباك بده يفوت على الموضوع، يجب ان استغل دخول هذا الجسم بشكل ايجابي بشكل عملي بشكل عقلاني بتعاون بموضوعي.
2: طيب الشرطة بتقول انه راح يكون في تعاون مشترك وتواقم مشتركة، هاي الطواقم ايش راح تتابع؟ يعني اعطيني بعض على مستوى كفر مندا كيف راح يكون هاي المتابعة؟
1: اخي العزيز في كثير قضايا على مستوى كفر مندا اللي السلطة المحلية هي بتكون فيها كرئيس سلطة محلية، وطبعا الطواقم هاي لا شك انه بتعطي توجيهات ارشادات وربما ايضا رصد ميزانيات او طلب ميزانيات معينة لمكافحة العنف والجريمة، وانا بقول الدولة عليها مسؤولية ادبية الحكومة انها تخصص ميزانيات للشرطة اللي تقوي الامكانيات التكنولوجية تاعتها لمكافحة العنف والجريمة. كذلك إذا تم رصد هاي الميزانيات للشباك، الشباك يفوت بشكل محسوب وبشكل مرصود من قبل الأطراف المختلفة اللي نستغله بشكل إيجابي لمكافحة عنف الجريمة.
2: السؤال قديش الجهاز الأمني العام راح يكون على تواصل معكم؟ احنا بنحكي على جهاز سري يعني والشرطة شرطة واضح إشي مدني وبظهورهم، راح يكون في أيضا تعاون بين قسين بهذا الموضوع ولا هذا خارج إطار أي صلاحية لرئيس أي رئيس سلطة محلية؟
1: أنا بعيش قديش إنه الشباك هو اليوم جهاز سري، اليوم الشباك معروف من رئيسه ومن
2: تمام. السؤال من ناحية العمل يعني والتنسيق
1: في كل بلد، في كل بلد تقريبا معروفين يعني، فعشان هيك أنا بقول إنه التعاون يكون بموضوعية للوصول للهدف وتخفيف العنف والجريمة، وإذا الشباك بيوصلنا إحنا إنه على الكشف عن المجرمين والعصابات والمقوم بهاي الأعمال الدنيئة أنا حسب رأيي شيء جيد، ولكن كما أشرت إنه كان أفضل لو الحكومة رصدت هاي الميزانيات للسلطات المحلية ورصدت ميزانيات أخرى لمكافحة العنف والجريمة. لا ينقص أموال ولكن ينقص النوايا الطيبة والتعاون الصحيح. يعني كنت أحب رئيس الحكومة يعمل جلسة مسؤولي مع رؤساء السلطات المحلية يناقش موضوع عنف الجريمة، يحط الموضوع على الطاولة وطبعا يعمل على إيجاد حلول، ولكن بما أنه هذا الشيء ناقص حاليا فإحنا يعني للأسف الشديد نكتفي فقط بالوصول للقائد العام للشرطة اللي هو جسم موضوع يعني بنقعد مع بين كبير اللي يتمنى لنا الويل والدمار.
2: السؤال يعني هل هذه اللقاءات ستأتي بنتائج؟ نحن سنتابع بطبيعة الحال، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة سيد علي.
1: نكون متفائلين ونصلي إلى الله أنه يعم علينا الأمن والأمان إن شاء الله، وطبعا نتعاون إحنا على الأقل في بلداتنا العربية ومجتمعنا بشكل برضو كمان أخلاقي وإنسان، إحنا كمان علينا مسؤولية وإحنا جزء من المشكلة، يعني أيضا نساهم في حلها في طرق وآليات وإمكانيات لدى السلطات المحلية.
2: إحنا دائما بنصلي بنقول رما بتعرف شو بقوله، يعني المشكلة مش مع ربنا يعني استغفر الله، إنما مع اللي مفكرين حالهم مرات بعد الله وبعدوش يشوفونا من متر. شكرا لك سيد علي، يعطيك ألف عافية، إلى اللقاء، سلامات. إذن لقاء الأمس، وهذا أيضا يعني كلمة قصيرة جدا وفق رؤية

0: المفتش العام لشرطة إسرائيل. إذن جملة قصيرة، المواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي هي القضية الأساسية لشرطة إسرائيل، هكذا يقول المفتش العام. المعطيات أمامكم والصورة أمامكم والتفاصيل أمامكم، وهذا الاستقبال الذي كان يوم أمس. إلى فاصل ونتابع.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجلي كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجمة 2692 مجلي كروم، المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

0: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، وكنا قبل الفاصل في الحراك الحزبي السياسي في إسرائيل. الانتخابات في 27 من أكتوبر، هذه الحكومة تنهي ولايتها، ونتنياهو ومحاولة التأثير في قرارات حزبه داخليا، تحصين شخصيات يريدها في القائمة بدلا ممن لا يريدهم هناك، ولكن لا يعمل على تطبيق هذه الخطوة فورا، يريد ضمان ولائهم خلال الأيام القريبة قبل حل الكنيسة يوم الجمعة القريب وبشكل نهائي. وكنا أيضا في ملف العنف والجريمة، لقاءات مع المفتش العام لشرطة إسرائيل، والآن الشرطة تصدر معلومات عن الحملة المكثفة التي تقوم بها في الساعات الأخيرة في منطقة الجنوب وكذلك في بعض أحياء مدينة القدس، تفعيل عملاء جمعوا أدلة هكذا تقول الشرطة ضد تجار مخدرات وأسلحة ومروجين، وبدأت بحملة اعتقالات واسعة. ولكن كل المشهد السياسي أيضا قد يتأثر بالملفات الإقليمية، وهل ستستمر هذه المواجهة العسكرية الولايات المتحدة واشنطن وطهران، ولكن على مسرح الأحداث ما بين مضيق هرمز ودول الخليج. دكتور حسن أيوب يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا بك.
0: هل نحن في حرب؟
1: نعم ولا. أظن أن ما يحدث هو ربما يكون الخيار البديل بالنسبة لكل الطرفين، بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بالنسبة لدونالد ترامب، وذلك لأن كل العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل بطبيعة الحال على إيران أتى على ما يظهر حتى هذه اللحظة بنتائج معاكسة تماما لما أراده دونالد ترامب. يعني بات من المعروف أن التصور الأولي عن حرب خاطفة وسريعة تحقق يعني انهيار النظام أو تراجعه والقضاء على البرنامج النووي وما إلى ذلك لم تتحقق ما حدث، والعكس أن إيران لا زالت قادرة على المناورة في لبنان وفي مضيق هرمز وفي محيط الخليج وضد القواعد العسكرية الأمريكية، وقادرة على خنق أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد بذلك دول أوروبا والقمة السبع في التي حدثت في سويسرا قبل أسبوعين.
0: ولكن دكتور حسن، هل الخلاف واضح لما يعني على ماذا الآن الأمور تطورت إلى الصدام المباشر؟ يعني إسرائيل مثلا من بعض التسريبات قلقة، وكأنه كل المعركة الآن بين قوسين تتمحور على حرية الملاحة وحرية السفن وطرق الملاحة للسفن، وكأنه موضوع الصواريخ والملف النووي وقضايا الأموال والأرصدة المجمدة هذا غير موجود. يعني ما الذي يطفو على السطح؟ وفعلا كل هذه المواجهة على حرية ملاحة في مضيق هرمز وبقية التفاصيل تم التوافق عليها؟
1: لا، دعنا نتمسك بالوصف الذي قدمته، وهو أننا نتحدث عن ما يطفو على السطح الآن وهي قمة الجبل الجليدي. لكن من الواضح تماما بأن الملفات الأخرى التي يعني تشكل محل اهتمام مركزي بالنسبة لإسرائيل وهي برنامج الصواريخ وحلفاء إيران في الإقليم، هذا لم يعد هو القضية المركزية.

0: ما يحدث هو نوع من الصراع تستخدم فيه الأدوات العسكرية بهدف إظهار القوة لإخضاع إيران من قبل الولايات المتحدة للقبول بالتفسير الأمريكي لمذكرة التفاهم. أو بالأصل بنية مذكرة التفاهم هي المشكلة الأساسية، لأنها طابعها بالأساس طابع انتقالي أو طابع مرحلي وغير واضح المعالم. ما تريده إيران هو أن توقف الولايات المتحدة الأمريكية المماطلة في تنفيذ بنود،
1: ولكن هم قالوا هذا اتفاق إطار لستين يوم وندخل في مفاوضات لمدة 60 يوم. وهنا السؤال، يعني هل هذه المفاوضات بدأت أو لم تبدأ أصلا؟
0: لم تبدأ بالأصل، لنتذكر أنه بعد بضعة أيام من الموعد الذي كان مفترضا للقاء الوفود في سويسرا من أجل التفاوض حدثت موجة التصعيد الأولى، والتي تتعلق أيضا بمضيق هرمز وحركة السفن في مضيق هرمز. الآن دخل على الخط يعني جملة من المتغيرات، ذكرت قبل قليل في مداخلتي نتائج قمة السبع التي كانت نقطة تحول برأيي في موقف الإدارة الأمريكية، وهي لعبت دورا أساسيا في قبول دونالد ترامب بمذكرة التفاهم. القمة الأخرى التي خلقت تحول آخر هي قمة الناتو قبل بضعة أيام في تركيا، والتي بات واضحا بالنسبة للإدارة الأمريكية أنها فتحت بابا كان موصدا أمام دونالد ترامب، وهو دعم الحلفاء الأوروبيين والناتو والأدوار التي ممكن أن تلعبها تركيا، إلى جانب الضغط الذي تمارسه دول الخليج القلقة إلى أبعد الحدود والتي تطالب بضمانات أمنية من الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد أن تكون مرة أخرى في وسط تراشق النيران بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران.
1: وكيف يعني تقرأ عدم إطلاق الصواريخ حتى الآن باتجاه إسرائيل؟ هل هذا أمر لوجستي يرتبط أيضا بمدى الصواريخ المستخدمة والطائرات، أم لا يريدون إدخال إسرائيل مرة أخرى وإعطاها ذريعة للدخول على مسار المواجهة؟ يعني تستهدف البحرين، تستهدف الكويت، تستهدف الإمارات، حتى الأردن في بعض المواقع الشرقية، والأهداف وفق البيانات الإيرانية الرسمية هي قواعد أمريكية وهذا مفهوم. نعم. ولكن لماذا إيران تبقي إسرائيل خارج الدائرة برأيك؟
0: لأن ذلك سيغير قواعد اللعبة. ما تريده إيران هو هذا التصعيد بالشكل الذي نراه، تصعيد محدود النطاق لا يؤدي إلى انهيار شامل لإمكانية العودة إلى التفاوض. وقد أظهرت إيران في الأيام الماضية رغبتها بزيارة عباس عرقجي إلى عمان، يأتي ذلك في إطار محاولة استعادة مستوى التنسيق الذي كان قائما بين عمان وبين إيران، والذي يعني دخل مرحلة من التوتر. وإيران تعلن أنها مستعدة لكي تعود إلى طاولة التفاوض بشرط أن تلتزم الولايات المتحدة بتنفيذ مذكرة التفاهم. أي ضربة موجهة إلى إسرائيل حاليا من قبل إيران، والسبب في ذلك ليس سبب عسكري بتقديري، إنما سبب حسابات سياسية تكتيكية وليست استراتيجية، لأن الاستراتيجية تقول أن المواجهة ستبقى مفتوحة بين إيران وإسرائيل. وبالمقابل الولايات المتحدة وإسرائيل تضغط على إيران من خلال الملف اللبناني ومن خلال تحركات دول الخليج، لذلك اللعبة ستبقى في هذا الإطار إلى أن يحدث متغير ما بالنسبة للولايات المتحدة تراهن على الضغط العسكري. هذا هو السيناريو الوحيد الذي يمكن أن تقدم عليه أمريكا. لا يمكن أن تقبل الولايات المتحدة بعودة مفتوحة إلى مواجهة عسكرية بكل تكلفتها وباستنزافها لمخزون الأسلحة الأمريكي والمأزق السياسي، لأن هذه الحرب لم تؤدي حتى الآن إلى أي نتيجة سياسية. والمتغير الذي فعليا يمارس ضغط على الإدارة الأمريكية هو أن أوروبا هي التي تدفع الآن الثمن الاقتصادي من والعسكري أيضا والاستراتيجي لهذه الحرب التي أدخل ترامب فيها كل حلفائه على حين غره.
1: على كل، نحن سنتابع إلى أين ستذهب الأمور، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور حسن إيب. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي. إذن أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشؤون الأمريكية دكتور حسن أيوب في قراءة تحليلية، لماذا دخلنا مرة أخرى في مسار المواجهة ولكن وفق قواعد لعبة محدودة، والاستهدافات لمواقع عسكرية أمريكية في دول الخليج، ولكن هذه الدول هل تريد الآن الذهاب إلى مسار مواجهة وتدفع بهذا الاتجاه، أم تحاول العودة إلى مسار التفاوض والدبلوماسية؟ ويقول أيضا دكتور حسن أيوب بأن الخلاف الآن ليس فقط في موضوع مضيق هرمز وحرية الملاحة، لأنه هذا ما يطفو على السطح، إنما هنالك خلاف حول تطبيق الاتفاق الذي تم، وهو اتفاق إطار، لا نتحدث عن اتفاق شامل، ولكن يقرؤون في طهران أن الولايات المتحدة تماطل وتحاول فرض شروط، والولايات المتحدة تحاول أن أو تقول بأن إيران تحاول فرض حقائق قبل الدخول في مسار التفاوض حول اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه.

0: لكن بين هذا وذاك أين الملف الفلسطيني غير موجود على طاولة البحث، وإنما هنالك اتصالات تتم في القاهرة بين الفصائل وبين المسؤول المباشر عن ما يسمى بمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، ولكن حتى الآن رغم بعض التصريحات بأن هنالك تقدم، القضية الأساسية نقطة الخلاف تتعلق بالسلاح وتسليمه، كذلك من يحكم غزة في المرحلة المقبلة، مشاريع تسعى إسرائيل أو يسعى مجلس السلام لتطبيقها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، ولكن المشهد أيضا بغزة لا يعطي أفق حتى الآن وفق كل المعطيات على الأرض. الصحفي محمد درامي قناة الشرق وضح هذه الجزئية.
1: هناك عملية بروسس، يعني عملية مفاوضات، هاي المفاوضات واضح أنه في عقبات كبيرة أمامها، لكن الوسطاء لا يتركون فراغا، يعني الملف يجب أن يدار بصورة دائمة، اجتماع تلو اجتماع، ورقة تعديل على ورقة، لكن جوهر الموضوع لغاية الآن ما زال قائم، وهو العقبة الأساسية في موضوع السلاح وموضوع الانسحاب الإسرائيلي. حماس أبدت ليونة جزئية لكن غير كافية بالنسبة للإسرائيليين. شو السلاح الثقيل يسلم للجنة لتخزين؟ إسرائيل رفضت، حماس قالت هذا أقصى ما لدينا، ولذلك بقينا نراوح في هذه الدائرة. إسرائيل تقول لن تنسحب إلا عندما تسلم حماس سلاحها، ويسلم السلاح بصورة جدية وليس بصورة شكلية وغامضة كما تريد حماس. يكون هنالك لجنة تفتيش مستقلة من قوات الاستقرار وتتأكد أنه كل السلاح سلم، السلاح الفردي، الجماعي، الدفاع، الهجوم، كله. لذلك من غير المتوقع أن يحدث أي اختراق في هذه المحادثات الجارية في القاهرة على الأقل قبل الانتخابات الإسرائيلية.
0: وهنا سؤالي أستاذ محمد بالضبط، هل كل ما يعني نعيشه الآن من تفاصيل ولقاءات هي محاولة إنعاش حتى لا يموت مجلس السلام بكل مشاريعه، وعمليا تكون عملية مماطلة ونقاش بالتفاصيل ونقاش التفاصيل بقلب التفاصيل حتى نمر الانتخابات وبعد ذلك لكل حادث حديث؟
1: شوف، في مسارين. المسار الأول اللي بتشتغل عليه مصر هو محاولة البحث عن اتفاق، وتدعو وفد حماس بصورة دائمة، وملادينوف ممثل مجلس السلام والوفد الأمريكي، محاولة للتوصل لاتفاق. مصر مهتمة جدا ولديها أسبابها، أنه على الحدود وأمن قومي وإلى آخره. لكن المسار الآخر هو ملادينوف نفسه أو الأمريكي الذي يرى بأنه فرصة الجمع بين موقف حماس وموقف إسرائيل يبدو مستحيلا، لذلك بدأوا يفكروا بالخطة باء. ما هي الخطة باء؟ في مؤخرا كان في لقاء في قبرص، الإدارة الأمريكية ملادينوف مع علي شاعث واللجنة، عدد من أعضاء اللجنة، وجرى يعني بحث الخطة باء. الخطة باء أنه لنبدأ بإقامة جزر إنسانية. الجزر الإنسانية تبدأ بحي تل السلطان في رفح، يقام حي سكني، بيوت متنقلة، هذه البيوت المتنقلة مزودة بخلايا شمسية وخطوط مياه وصرف صحي وإنترنت إلى آخره، وهذه ستخلق فرص عمل، ويدعى الناس اللي في الموجودين في المناطق سيطرة حركة حماس أنهم يجوا يسكنوا أو في الخيام. هذه تجريبية، سيشرع العمل فيها قريبا. هناك بعض المال موجود عند مجلس السلام، تبرعت الإمارات بمليار دولار، روسيا تبرعت بمليار دولار من أموالها المحتجزة في أمريكا، وهذا ممكن أن يبدأوا فيه، ويريدون الحصول على مليار دولار أيضا من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل.
0: وهنا سؤالي، ما الذي يمنع تطبيق المشروع في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل عمليا؟ يعني هل نتنياهو لا يريد حتى صورة إعادة بناء وأي عملية ترميم، لأنه هذا قد يعني يستخدم ضده انتخابيا؟
1: بالتأكيد نتنياهو قال لا إعادة للإعمار قبل نزع السلاح، لكن الأمريكان هون عندهم يعني رؤية مختلفة، أنه نأتي بجزر تجريبية نبني في تل حي تل السلطان، تنسحب منه الإسرائيلي، ويأتي سامي نسمان مسؤول الأمن في اللجنة ويشكل شرطة محلية، وهذه الشرطة هي يعني تحفظ الأمن، وتأتي قوات استقرار دولية تساعدها في التدريب وغيره، وهي تجريبي، نقطة تجريبية. هل هذه تواجه مشكلتين؟ المشكلة الأولى هي المال، فيمكن أن يبدأوا ولا ينتهوا، يعني يمكن يقيموا مدينة بس ما يقدروا يكملوا إلا إذا جت تبرعات، والتبرعات من عندها تيجي ما بنعرف يعني، لأنه في دول كثير كانت تتبرع واليوم وضعها مختلف بعد الحرب في إيران.

0: دول الخليج العربي. هل هذا الرؤية الأمريكية هل ستنجح؟ يعني البعض يراهن على فشلها. ربما تفشل، يعني ليس كل ما يريد الأمريكان ينجح، لكن هل أمريكا بدأت في ذلك كوسيلة للضغط على حماس من أجل أن توقف؟
1: ولكن هل هنالك توقعات فلسطينية عربية أن يدخل ترامب ويشكل ضغط كما شكل مثلا في الملف الإيراني، كما شكل ضغط في الملف اللبناني ليحسم، أم أنه غزة يعني ما فيها مصادر يمكن أن تغدق عليه وعلى مستشاريه بأموال كبيرة، وبالتالي الموضوع ليس على أجندته؟
0: شوف، القلق الفلسطيني أنه غزة عمرها ما رح تتعمر، واللي انهدم ما رح ينبنى. هذا قلق موجود، وهذا رغبة إسرائيلية أيضا، لأن إسرائيل لا زالت تريد تهجير، والبناء يعزز الناس ووقائهم وبالتالي يمنع التهجير. أنا لا أعرف، الولايات المتحدة لديها خطة، هذه الخطة أمامها صعوبات. إذا كانت تريد فعلا أن تنجح خطتها، فيمكنها أن تنجح ولو جزئيا على الأقل في الشروع، في عمليات البناء في المناطق المهدمة. إذا توفر المال يمكن أن ينجز كل شيء بالمناسبة، ويمكن أن ينجح. يعني يمكن الناس اللي في الخيام، عندك 1,400,000، إذا بتصح لهم بيوت وفي صحيح. شرطة فلسطينية من اللجنة، وهي لجنة مقبولة شعبيا، بتمشي. لكن في سؤال، هل إسرائيل ستعيق؟ أكيد لديها أدوات إعاقة. هل حماس ستعيق؟ ربما تحاول. هل الأموال ستتوفر؟ لا نعرف إلى الآن. الأموال نتحدث عن 70 مليار، لا يوجد أحد يدفع 70 مليار، لكن ممكن يكون في نماذج ناجحة. بمعنى يعاد بناء مدينة رفح ومثل.
1: إذن الصحفي محمد دراغمي حول الملف الفلسطيني إلى أين، في ظل حديث عن مفاوضات جارية ما بين القاهرة وقطر وبروكسل، جلسة للاتحاد الأوروبي تناقش هذا الموضوع، ولكن كما استمعتم يعني للأسف لا أحد يضع هذا الموضوع على الخارطة بشكل جدي. إلى أي مدى ترامب سيتفرغ للملف الفلسطيني المرتبط بغزة تحديدا وإعادة الإعمار؟ 70 مليار دولار مطلوب لبداية إعادة بناء تجمعات سكانية جديدة، ولكن هنالك مبالغ ضئيلة جدا، وتابعنا في الأسبوع الماضي سلسلة لقاءات تشير إلى واقع الحال الكارثي في قطاع غزة. فقط بعض المعلومات التي وردت الآن من قبل الشرطة بالنسبة للحملة التي تم الإعلان عنها اليوم صباحا، وتقول الشرطة في بيانها بأنها اعتمدت للمرة الأولى على عميل سري من المجتمع البدوي يحمل الاسم الحركي البدوي الرحال، هكذا سموه في شرطة إسرائيل، والذي نجح خلال أشهر من العمل السري في اختراق شبكات إجرامية وتوثيق عشرات صفقات السلاح والمخدرات. اشترى 4 بنادق من طراز M16 وعشرات المسدسات وكميات من الكوكايين والمواد المخدرة، وهذا ما تم خلال السنة الأخيرة. واليوم صباحا بدأت عملية الاعتقال لمن جمعت ضد ضدهم الأدلة. هذا بالنسبة للبيان الذي وصل اليوم صباحا، وهذا تحديث من الدقائق الأخيرة. بين هذا وذاك إلى هرمز وتداعياته، ويدخل إلى الاستوديو زميل مجد كرام. صباح الخير مجد.
2: صباح الخير جاكي،
1: كيف حالك؟
2: صباح الخير.
1: فتح المضيق سكر المضيق، دائما الدولار والنفط،
2: سكر المضيق، ارتفعت الأسعار انخفضت الأسعار، انضربت أسعار النفط ارتفعت وانخفضت، يعني إلنا أشهر بهالحديث دوامي ودوارة ودائرة، والعالم بيمشي لقدام، وبالشرق الأوسط يعني ما زال الأمور تشتد. يعني أسبوع العملات بيفتتح بتوتر يوم الاثنين، طبعا بعد التوتر بين أمريكا وإيران بعد ما رجع المشهد. يعني أمريكا أعلنت أمس إنها بلشت بموجة ضربات جديدة، والسبب بحسب أقوال الأمريكيون إنه إيران عم تقيد الملاحة في مضيق هرمز، بعد ما إيران بلشت وأطلقت صواريخ باتجاه سفن كانت تعبر المضيق بدون موافقتها. يعني التدهور الأمني يترجم فورا للغة الأرقام، ولأرقام في الأسواق المحلية والأسواق العالمية. نبدأ مع الدولار جاكي، يعني الدولار يرتفع هذا الصباح 0.5%، وبتم تداوله فوق 3.02 شيكل للدولار الواحد. لما نحكي 0.5%، 1% جاكي على عملات شيكل مقابل الدولار، يعني هاي ارتفاعات وانخفاضات ضخمة جدا. احنا مش عم نحكي على أسهم، عم نحكي على عملة دولي. اليورو بيرتفع تقريبا كمان 0.5%، 0.4%، وبوصل لحدود 3.45 شيكل لليورو الواحد. بالأسواق العالمية الحركة أهدى، هذا بكتير من الأسواق المحلية. مؤشر الدولار ارتفع فقط 0.1%، يعني القفزة محليا. المخاطر في الأسواق الإسرائيلية رجعت ترتفع، يعني بعد التصعيد بنهاية الأسبوع الأخير اللي استمر كمان خلال نهاية الأسبوع الحالي. الدولار قوي وسعر النفط الخام هو العامل المركزي لارتفاع الدولار. التصعيد بالشرق الأوسط يعني بشعل من جديد المخاوف أنه إذا أسعار الطاقة واصلت الارتفاع من هون، الأسواق رح تبدأ تسعر تقديم مواعيد رفع الفائدة. رفع الفائدة يعني النفط المرتفع مش بس عم بغلي الوقود، إنما هو بهدد بفائدة أعلى في الولايات المتحدة، وفائدة أعلى تترجم لكل العالم. يعني هذا الأسبوع أسبوع التضخم رح يبدأ في بكرة، رح تصدر بيانات التضخم الأمريكية لشهر 6، والأربعاء رح تصدر البيانات الإسرائيلية بيانات التضخم لشهر 6. متوقع بالبلاد مؤشر شهر 6 ينخفض 0.1%. كل هذا من العوامل والتأثيرات اللي صارت في الشهر الأخير، يعني انخفاض موسمي بالفواكه والخضار والملابس وانخفاض أسعار الوقود بعد ما تم التهدئة. نحكي على الشهر الأخير، الشهر الحالي بعده مش
1: يعني عم بتقولي أنت تداعيات اللي عم بيصير الآن رح نحصدها كمان شوي، وهذا بغلاء أسعار ولا مش أكيد يعني حتى نوضح؟
2: إذا ارتفع النفط مثل ما عم بيصير وبضعف الشيكل مثل ما عم بيصير مقابل الدولار، رح نشهد ارتفاع أسعار. ترجمة ارتفاع الأسعار تترجم بشكل فوري، ترجمة انخفاض الأسعار تأخذ وقت. يعني شاهدناها لما بتم الشيكل بقوى أمام العملات العالمية وتحديدا الدولار، ما منلامس انخفاض الأسعار وإنما العكس بحصل بشكل فوري. يعني تحذير كبير بداية موسم الصفر جاكي، يعني الأهالي الآن بحضروا لصفرة الموسم ليبسطوا أولادهم في فرصة العام الدراسي. أسعار الطيران ممكن تفاجئ، ولكن تفاجئ إلى الأعلى بسبب فائض الطلب على السفر. وبحسب محللين في الأسواق الإسرائيلية، توقعات التضخم لسنة لقدام نزلت ل 2% من 2.15% في شهر 5 ومن 2.7% قبل سنة. يعني التضخم بالبلاد تحت السيطرة تماما، الأسعار في البلاد مش تحت السيطرة.
1: وبرأيك يعني ذكرت موضوع الأسعار يرتبط بالنفط ويرتبط بمشتقاته، ولكن يعني إذا نأخذ الفترة القريبة، إحنا عم نحكي على شهر 7 ولا عم نحكي على شهر 8؟ بعدين كيف بدي أثر على كل موضوع الفائدة يا مجد؟ أنت تعرف قبل مرتين حكيتني هون على خفض الفائدة البنكية.
2: نعم، يعني في حقيقة جاكي لازم نتذكرها، يعني لولا ارتفاع قوة الشيكل كنا على الأرجح بتضخم أقرب للحد الأعلى لهدف بنك إسرائيل، وتخفيض الفائدة ما كانش رح يطرح أصلا على الطاولة. يعني الشيكل القوي هو اللي سمح بتخفيضات الفائدة، وإذا الشيكل واصل الضعف المعادلة كلها ممكن تنقلب. صعب التنبؤ باتجاه سعر الصرف الحالي واللي بأثر كمان على سعر الفائدة، ولكن هو بيعتمد على أسواق الأسهم العالمية، على الهايتك، وجزئيا على بنك إسرائيل نفسه اللي مشترياته للدولارات في مايو ويونيو، يعني في شهر 5 وشهر 6، بتشير لعدم رضا عن وتيرة ارتفاع قوة الشيكل بشكل كامل. يعني بعد تخفيض الفائدة ل 3.5%، الأسواق بتسعر فائدة حوالي 3% بعد سنة من اليوم. بالماضي قدرنا أنه بنك إسرائيل بقدر ينزل حتى تحت 3%، بس هذا السيناريو صار أقل احتمال، والسبب طبعا الشيكل ضعف بشكل كبير. الشيكل ضعف حوالي 1% أمام الدولار بالشهر الأخير، ورغم ارتفاع 4% بمؤشر S&P 500. جاكي حكينا قبل على هاي على هذا الارتباط التاريخي بين وول ستريت والشيكل، وعلى ما يبدو يعني بشكل مؤقت هذا الارتباط انكسر. كل ما نحكي على ارتفاع في مؤشر S&P بنحكي على ضعف للدولار أمام الشيكل. سعر الصرف رح يتأثر مش بس بالسوق الأسهم الأمريكي، كمان بالتطورات الأمنية والسياسية في إسرائيل على الأقل حتى الانتخابات، وإمكانية تقوية الشيكل حتى اليوم محدودة.
1: ونسافر ولا ما نسافر؟
2: يعني بنفع تسافر، بس بدك تدفع كتير. تسافر. نعم.
1: طيب يا ريت نقدر نسافر بالطيارة غير شكل. على كل، يعطيك ألف عافية.
2: صباح الخير.
1: إلى اللقاء.

الغازات وأسعار النفط بمشتقاته وانعكاس هذا على المشهد الاقتصادي العام بما في ذلك الأمور الحياتية اليومية والاستهلاكية وأيضا السفر ونحن في عطلة الصيف. بهذا أشكر زميل مجد، وبهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج أول خبر وعبر أثير إذاعة الشمس. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد في الإنتاج في الهندسة الإذاعية هابع ويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد الفاصل أخبار في تمام التاسعة، ومن ثم الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا قليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا قليل ومشروع نوف تيك الرائع.
1: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
0: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيرز.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
5: رأس الساعة برعاية
6: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة البدء بعملية مداهمة واسعة لاعتقال عشرات المشتبهين بتجارة الأسلحة والمخدرات في كافة أنحاء البلاد تتركز في جنوب البلاد والقدس الشرقية. وأوضحت الشرطة في بيان أن الحملة نفذت بالتنسيق مع عميل سري من المجتمع البدوي والملقب بالبدوي الرحال. وأضافت الشرطة أن العميل عمل لفترة طويلة بين عناصر إجرامية وقدم أدلة أدت إلى اعتقال عشرات المشتبهين. أعلنت مصادر فلسطينية طبية عن ارتقاء شاب صباح اليوم إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة بير نبالة شمال القدس. بدورها أعلنت طواقم الهلال الأحمر نقل جثمان الشاب بعد إصابته برصاص الشرطة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية دوي صافرات الإنذار في المملكة للمرة الثالثة اليوم الاثنين. وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. في الأردن تفيد التقارير بأن دوي انفجارات عنيفة يسمع في هذه الأثناء. وأعلنت القوات المسلحة الأردنية في وقت سابق اليوم عن اعتراض وإسقاط 4 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني. في وقت سابق اليوم أعلن الجيش الأمريكي عن استكمال موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف في إيران، مؤكدا أنه مستعد لضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. وشدد الجيش الأمريكي على أن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة الدولية وأن إيران لا تسيطر عليها. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات استهدفت قاعدة الأمير حسن الجوبية في الأردن ومركز قيادة للطائرات الأمريكية المسيرة في البحرين وقواعد جوية أخرى بينها قاعدة علي السالم في الكويت. من المقرر أن تستأنف غدا وبعد غد الأربعاء الجولة السادسة من المحادثات الثنائية بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما. وفي هذا السياق صرح السفير الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية أن إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجهزون حاليا الظروف لتشغيل منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان ينسحب منهما الجيش الإسرائيلي، وذلك شريطة موافقة الجيش اللبناني على تولي مسؤولية المنطقتين وانسحاب حزب الله. سجلت الدول الأوروبية أكثر من 10,000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر القياسية التي اجتاحت غرب القارة في أواخر حزيران الماضي وفق بيانات رسمية. وبحسب البيانات فإن الغالبية العظمى من هذه الوفيات كانت لأشخاص تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، تل أبيب 30، النقب 33، وأخيرا في إلى 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

إذاعة الشمس يوم جديد. منذ عشرات السنين لم تكمل حكومة أو برلمان إسرائيلي موعده الرسمي كما أقر عندما تم الإعلان عن انتخابات. منذ حكومة التناوب ما بين بيرس وشمير لم يكمل برلمان إسرائيلي كل فترة ولايته حتى هذه المرة. هذه المرة الموعد النهائي والرسمي للانتخابات هو 27 من أكتوبر.

0: أسبوع حافل، جلسات ماراثونية للبرلمان الإسرائيلي حتى يوم الجمعة. دكتور سالم بيك، صباح الخير.
1: أهلا، صباح الخير لكم الجميع.
0: منذ حكومة التناوب لأول مرة حكومة تكمل كل أيامها حسب المواعيد الرسمية، 27 أكتوبر، رغم كل الحديث عن احتماليات تبكير وتعجيل الانتخابات، الانتخابات في موعدها.
1: نعم، يعني هذه هي المفارقة، أنه أسوأ حكومة وأكثر حكومة فاشلة منذ قيام دولة إسرائيل تستطيع أن تستمر في الحكم لآخر يوم.
0: وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على ماذا؟ على براعة نتنياهو السياسية؟ دكتور سالم بريك، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور سالم بريك وسنعاوده مرة أخرى. نحن سنعود الاتصال بالدكتور سالم بريك، الأستاذ علوم السياسية. نحن وإياكم على مدى ساعتين من يوم جديد عبر أثير إذاعة شمس 101.1 FM، من خلال موقع الإذاعة وتطبيقها.

0: إذا نعود الحديث وإياك دكتور سليم بريك. ذكرت بأنه أكثر حكومة فاشلة تكمل موعدها الكامل، وتسألت وإياك هذا يدل على ماذا؟
1: هذا يدل على استبداد الأغلبية. نحن نتحدث عن حكومة في نهاية المطاف كانت مركبة أو مركبة حتى الآن من 68 عضو كنيسة، كانت في البداية 64 نظام جدعون سعر. هذا الأمر الأول، الحكومة استطاعت أن تسيطر على الكنيسة بشكل مطلق، حولت الكنيسة لأداة فارغة عمليا. يعني أنا أرى كل يوم صباحا جدول عمل الكنيسة، أمر مقلق جدا ما يحدث هناك. وطبعا هناك عملية الترهيب للسلطة القضائية، هذه العملية تأتي بنتائج. يعني نحن نرى مثلا المستشارة القضائية للكنيسة أصبحت دمية يستعملها رئيس الكنيسة وسجيت أفيك، وأيضا هناك بعض المستشارين في لجان الكنيسة الذين يخضعون تقريبا لرئيس اللجنة. وبهذه الطريقة الكنيسة تسيطر عليها الحكومة ولا تستطيع، حسب القوانين قانون أساس الكنيسة في إسرائيل لا يمكن إسقاط حكومة. يعني قضية حجب الثقة الآن غير ممكنة. نعم. نهائيا في الوضع الإسرائيلي.
0: وحتى ذلك الحال، حتى موعد الانتخابات، عمليا نحن ندخل المعترك السياسي، معترك الدعايات الانتخابية، حسب ما يلحظ اليوم لا توجد لنتنياهو إمكانية لتشكيل حكومة.
1: حاليا لا توجد له إمكانية لتشكيل حكومة، ولكن ما زال الوقت يعني مبكر لنكون يعني واثقين من هذا الموضوع. نتنياهو يتحرك بعدة اتجاهات بشكل هادئ. الاتجاه الأول هو تفكيك معارضيه من اليمين وإعادتهم بشكل يعني من الباب الخلفي. نحن نرى مثلا غانتس وسمحي على سبيل المثال، هم سيمتصوا أصوات من معارضي نتنياهو ثم يؤيدوا نتنياهو طبعا إذا اجتازوا نسبة الحسم. هناك طبعا خيلي تروبر و الملو إمنيكيم، يعني كل هذه الأمور عمليا. طبعا قد يدخل أيضا جلعاد إردان، واضح بأن رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق أيضا هو يريد إدلشتين، طبعا الذي كان أيضا وزير

0: الصحة في الماضي. هو أيضا يريد أن يذهب بشكل مستقل إلى الانتخابات على ما يبدو مع أيادة شاكيد، وهؤلاء أيضا سيعودوا لنتنياهو في نهاية المطاف، أي أنهم سيأخذوا أصوات من معارضين نتنياهو ثم ينقلبوا على معارضيهم. هذه نقطة مهمة. نقطة إضافية، ماذا سيحدث في اليسار الإسرائيلي؟ ماذا سيحدث مثلا مع الأحزاب العربية؟ هذا التفكك أيضا سيخدم نتنياهو في نهاية المطاف.
1: سيحاول نتنياهو أيضا التخلص من بعض أعضاء الكنيسة الذين يمكن أن نقول يشكلون عبئا عليه جماهيريا.
0: أنا لا أعرف إذا كانوا يشكلون عبئا عليه، يعني أنت تنظر إلى هذه الشخصيات وتقول ما الفرق بينها وبين نتنياهو نفسه، ولكن طبعا هو يريد التخلص مع خمس شخصيات، جوتليب وكرعي الذي يحاول الآن القضاء على حرية التعبير في دولة إسرائيل، خادم أسياده، كانت اللقاء شوهم الذي فيه يحاول نتنياهو فعلا الضغط. طبعا هو يطالب عدد كبير من المقاعد التي يريد أن يقوم هو، نعم، ولكن في نهاية المطاف سيوافق على أقل. ولكن الرسالة يجب أن تكون من ناحية نتنياهو لمصوتي الليكود بأن المفاوضات بيننا يجب أن تنتهي بإخراج هؤلاء من قيادة الحزب. طبعا هذا سيشكل إشكالية معينة لنتنياهو، ولكن هو يعتقد أن هذا سيعيد له عدد من المصوتين نسبة قد تصل إلى عضوين كنيسة. الأمر الإضافي طبعا قلق نتنياهو من التقارب بين مصوتي الشاس أو قسم من مصوتي الشاس وبين أيزنكوت.
1: القضايا ربما التي ستكون محورا للحملات الانتخابية يمكن أن نقول بأنها قضايا واضحة، 7 أكتوبر، لجنة التحقيق، وكل قضية الانقلاب القضائي.
0: نعم، ولكن طبعا يعني دائما الحكومة عندها القدرة على تغيير الأجندة ووضع أجندات جديدة. على سبيل المثال نتنياهو يستطيع أن يفتعل حرب أو عملية عسكرية في لبنان مثلا أو في غزة، هو يستطيع أيضا أن يقوم بضربة في إيران، هذه العملية قام بها مناحم بيغن مثلا بالعام 81
1: في العراق.
0: يعني هناك إمكانيات. نتنياهو يستطيع مثلا الآن، أخذ على سبيل المثال الآن قسم من القوانين التي يمررها نتنياهو، أنت تتساءل هذه القوانين يعني لن تمر محكمة العدل العليا. على سبيل المثال قانون إعفاء الطلاب المتدينين من الاحتجاز من قبل الشرطة، هذا قانون غير قانون وغير دستوري، فإذا كيف يمر بهذه السرعة من غير نقاش؟ طبعا هذا سيصل إلى المحكمة العليا. ماذا يفعل نتنياهو؟ يستفيد من هذا ليقول للناس المحكمة العليا هي التي تسيطر على الدولة ويجب محاربة المحكمة العليا والسلطة القضائية. بهذه الطريقة هو يلتف على الأجندة ويحول هذه الأجندة لخدمة نتنياهو والزمرة المحيطة به. طبعا كلما كان محكم سياسيا أكثر، ونتنياهو أكثر شخصية محكمة سياسيا، كلما استطاع أكثر أن يسيطر على الأجندة.
1: تحدثنا كثيرا دكتور سليم عن إمكانية التأثير على الانتخابات، التلاعب، سواء كان ذلك ما قبل الانتخابات أو يوم الانتخابات نفسه أو حتى أثناء عمليات الفرز. لأي مدى الأطر المدنية المختلفة، الهيئات الحقوقية المعارضة تتهيأ بشكل فعلي وكافي لمنع هذه المحاولات؟ يعني أو تقليلها.
0: نعم، أولا واضح طبعا بأنه هناك تحضير من قبل الائتلاف لكل هذه العمليات. يعني تصور مثلا واحد من المجرمين بن دافيد يزور الآن وزارة الأمن الداخلي، وقبل يومين رأيته مثلا صورة له مع وزير الأمن الداخلي الأسبق. يعني أنت تتساءل كيف يمكن الوصول لهذا المستوى. طبعا يحضرون هذه الشخصيات لتقوم بأعمال يوم الانتخابات ضد كل من يعتقد بأنهم لن يصوتوا مع الحكومة. الأمر الآخر، لاحظ ماذا يحدث في الفترة الأخيرة، مثلا تهديد قناة 12 بواسطة كباك. هذا أمر غير مسبوق، يعني ولا مرة كان جهاز الأمن العام متورط في أمور حزبية. فماذا حدث الآن؟ بردوغو الذي هو مبعوث نتنياهو يهدد وسائل الإعلام الإسرائيلية بواسطة جهاز الأمن العام، سواء كان هذا يعني سيحدث في نهاية المطاف أم لا، ولكن التهديد واضح، يعني الرسائل واضحة. طبعا عمليات التزوير، أنا أعرف بأن هناك في المجتمع المدني الكثير من التحضير لمنع هذه الأمور. يعني مثلا هناك هيئات التي تقوم بالتوجه للمواطنين من يريد أن يحافظ على نزاهة الانتخابات، أن يأتي ويساعد في هذا الموضوع.

0: موضوع يعني هناك محاولات ولكن في نهاية المطاف قوة الحكومة أكبر بكثير من قوة المجتمع المدني. الآن السؤال مثلا ماذا ستفعل الأحزاب؟ حزب الديمقراطي مثلا يحضر لهذا الموضوع، هناك شخصيات في الحزب أتت من الشرطة أو أتت من الجهاز القضائي التي وظيفتها بشكل خاص منع مثل هذه الأمور، ولكن السؤال في نهاية المطاف هل يمكن التغلب على كل هذا؟ أنا لست متفائل بالنسبة لنزاهة الانتخابات القادمة.
1: ونحن سنتابع. دكتور سالم بريك، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث وعلى هذا التوصيف، يعطيك العافية. نحن بطبيعة الحال كلما اقتربنا من موعد الانتخابات سنعنى بهذا الشأن بجوانبه المختلفة وبأجزائه المتنوعة والمتناقضة أحيانا. إذن الانتخابات ستجري في موعدها الأصلي دون أي تقريب أو أي تغيير، 27 من شهر أكتوبر لهذا العام، وهناك الكثير من المعلن والكثير من غير المعلن سنحاول أن نتعامل معه خلال هذه الفترة. فاصل ونعود لأمور أخرى. يوم جديد.
2: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
3: تكميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعاً. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
4: رحلة منظمة إلى الأندلس، طرابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-9999.
5: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل 2-3-16 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
6: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
7: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: يوم جديد، أسبوع أخير لعمل هذا البرلمان في ولايته الحالية. بروفيسور محمد وتد، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أستاذ القانون الدستوري، رئيس كلية رمات جان. هناك من يقول أسبوع يعني أقل من اللازم أو أكثر من اللازم.
1: أكثر من اللازم،
0: أكثر من اللازم،
1: لأنه إذا بدنا نركز بالوضع التقني، يعني من لحظة ما بيعلنوا عن حل الكنيسة، إذا مش غلطان أنا ب17/7، فهو متبلش الفترة الانتقالية. ولكن على أرض الواقع إحنا بنعرف كلنا أن الفترة الانتقالية بلشت قبل 3-4 أشهر، وبناء على ذلك عم نشوف كل هالقوانين اللي بحاولوا بينهي

0: هلالين او من غير هلالين انه يسرقوها على السريع ليمرروها قبل لا نفوت في المرحله الانتقاليه اللي القانون بيمنع فيها يعني سن قوانين طبعا او خلق اجواء اللي غير قابله للتغيير.
1: يعني تنظيف طاوله بشكل او باخر.
0: تنظيف الطاوله صحيح.
1: القانون يعني هناك الكثير من القوانين التي ستقر إما بقراءة أولى أو بقراءة ثانية وثالثة، وأهمها ما يتعلق بالمستشار القضائي للحكومة.
0: نعم، هلا القانون هذا في وسائل الإعلام عم يحكوا عنه إنه هو فصل أو تقسيم أو تجزيء منصب المستشار القضائي للحكومة، وهنا مهم للتنويه وللتدقيق إنه هو مش فصل أبدا، يعني تراجعوا عن هذه المبادرة مشكورين طبعا، ولكن على أرض الواقع الهدف منها إنه يجي بدهم يتركوا المنصب كما هو، ولكن بده يفرغوه من وظائفه، يعني بده يصير وظيفة هيك رسمية مثل تقريبا رئيس الدولة اللي يعطي استشارة للحكومة، توصياته غير ملزمة للحكومة، بنفع نبدله ناخذ محامي شخصي ندفع له مصاري ونستأجره يروح يمثل أمام المحكمة باسم الدولة. فلذلك يعني وجوده وعدم وجوده واحد، فإذا صح التعبير ممكن تسميته هذا القانون إعدام لمنصب المستشار القضائي للحكومة. يعني
1: هم يحاولون أن يقولوا وكأنه هذا مشابه لدول أخرى.
0: لا لا لا أبدا، هذا حكي فارغ. أنا على طول بقول دائما المحاولات هي كل وقت اللي صار إشي يعني كتير ترندي في السنوات الأخيرة، كل من هب ودب صار مختص في القانون المقارن وماذا يجري في الدول الأخرى، ولكن بيعملوها مثل الأوبن بوفيه، بياخذوا اللي بيعجبهم واللي بيعجبهم مش بياخذوش. هلا الدول الأخرى في عندها دستور مثل أمريكا، الدول الأخرى في عندها بيتين مشرعين مش بيت واحد، ففي رقابة. الدول الأخرى في عندها رقابة دستورية من المحكمة مثل الدول الأوروبية على السلطة التشريعية وعلى السلطة التنفيذية. احنا عندنا الوضع يختلف تماما، لا في دستور، وقوانين الاساس اللي احنا درسنا سنين انه هي بمثابه دستور لدوله اسرائيل هي قوانين هشه غير محصنه يمكن ابطالها، ومؤخرا عم نسمع عن مقترحات جديده لكل شغله بيجي على بالهم يمروها ويحصنوها بسموها قانون اساس، مثل قانون اساس لتعليم المواضيع في المدارس الربانيه التعليم التوراني والى اخره، فصاروا على شمال وعلى يمين سموا قوانين أساس وإلى آخره. وأضف إلى ذلك أن ما عندنا محكمة عدل عليا اللي هي محصنة كما هو الحال في الدول الأوروبية اللي عندها سبيشال ستاتوس، عندها يعني مكانة خاصة. ما عندنا بيتين مشرعين، عندنا بالكاد الكنيسة اللي هي هيك مستولى عليها من قبل
1: الحكومة. لأنه في نهاية المطاف ما تريده الحكومة يقره الكنيسة، يعني ما في عن فصل حقيقي بين هاتين السلطتين.
0: انت خذ بس على سبب اللي يعني نسميها الفكاهة اذا سمح لي، يعني رئيس السلطة التشريعية في دولة اسرائيل،
1: الفكاهة دائما مسموح،
0: تسلم، رئيس السلطة التشريعية في دولة اسرائيل بحالتنا اوحنا هو تعيين ائتلافي من قبل الحزب الحاكم، بمعنى هو نوع من ترقية لعضو برلمان انه احنا نحطك رئيس السلطة التشريعية، ولكنه موجود رهين في ايد الحكومة لانه بيمثل الحكومة، ورأينا ذلك انه حتى صوت ضد بقوانين اللي ضده هو شخصيا كشخص مثلي مثلا. اليوم سمعنا
1: او حتى لاحظنا تعامله مع رئيس المحكمة العليا،
0: صحيح، هذا يعني هذا كان ذروة التصرفات اللي لا تليق في البرلمان وإنما تليق بمن يمثل الحكومة أو أجندة الحكومة. سمعت صباح هذا اليوم في الأخبار أنه للمرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة لا أذكر قرر تقليص ميزانية البرلمان بناء على استشارة مع وزير المالية. البرلمان المفروض يخانق ويحارب مشان يأخذ ميزانيات، مش يقلل من ميزانيات حاله. فهذا فقط مثال واحد. عدا عن ذلك حتى اللجان البرلمانية اللي مفروض تكون مستقلة بعينوا رؤساءها بناء على اتفاقيات ائتلافية، فالبرلمان بإسرائيل غير مستقل أبدا، لا بالعكس تمام. فلذلك مش ممكن إنه
1: أو حتى على مدى انصياعهن لأوامر الائتلاف ورئيس الائتلاف، يعني في نهاية.
0: ولكن إذا بدنا نكون إحنا دقيقين هلأ وبشكل جدي ونقارن حالنا بدول أخرى، فتعطى نأخذ إحنا مثلا بريطانيا. لأنه منصب المستشار القانوني في إسرائيل، مستشار قضايا في إسرائيل، وأخذ من بريطانيا، والاسم الصحيح وليس مستشار إنما أتورني.

0: بروفيسور محمد وتد، في وظيفة المستشار القضائي للحكومة هي تغييرات جوهرية؟
1: نعم هي جوهرية، لأنه هي الأساس اللي يجلس عليه هذا المنصب. يعني لما أنت بتحول توصيات المستشار القضائي للحكومة من أو تقريراته من تقريرات ملزمة لتوصيات، فبطل في له مجال. لما أنت بتقول له أنا أنت ما بدي بغيرك إذا أنت بتمشي، وما بقول لك إحنا بدنا، يعني في حقهم يقال يذكر إنه قالوا إحنا بدنا حدا اللي موالي يساعدنا كيف ننفذ، الموالي يساعدنا كيف ننفذ تقاريرنا. وإحنا يجب أن نذكر له كلمة حارس بوابة لما نستعمله بالنسبة للمستشار القضائي الحكومي مش عبثا، لأنه القوة الموجودة عند الحكومة اليوم في حسب قانون أساس الحكومة هي قوة عظمى لا حدود لها على الإطلاق أبدا. ممكن الحكومة تقوم بما تريد على أرض الواقع ونظريا. فلذلك المستشار قضائي الحكومة هو الحارس الوحيد اللي ممكن اليوم يقول للحكومة تسووش أو ممنوع تعمله أو هون في علم أسود أو علم أحمر وإلى آخره. هيك المحكمة بطلوا يسمعوا له وبجهروا علنا إنه ما بدهم ينصعوا له أوامرها. كان بالحال المستشار قضائي الحكومة.
0: السؤال، كل هذه القرارات هل يمكن إعادة يعني إعادتنا إلى مرحلة ما كان قبل كل هذه القرارات، أم أنه عمليا نحن نتحدث عن أننا اجتزنا مرحلة اللاعودة؟
1: بدي أجاوب بشقين بالأول بعد إذنك. الشق الأول أنه هذا برجعنا لفضيحة بارون خبرون وما كانوا يحاولون أن يكون فيه آنذاك، وآنذاك حاولوا يعملوا شغلة أنه يسيسوا هالمنصب هذا عن طريق تعيين شخص اللي يكون موالي للحكومة يساوي اللي بده ياله اعتبارات سياسية. وأجت وقتها كل الثورة في قضية تعيين مستشار قضاء الحكومة بما في ذلك اللجنة المعنية بالتوصيات والآخر، اللي يكون وظيفة هذه ماهية وجدية وموضوعية والآخر. فهنا بطريقة أخرى عم بدهم يرجعون لهذه المرحلة ويشرعنوها ويحطوها في قانون أو في قانون أساس. هذا واحد. اثنين، أنا يعني بحب أسمع دائما هاي إنه إذا بتيجي حكومة جديدة رح تبطي قوانين معينة، وهذا سمعناها العديد من المرات عبر التاريخ الدستوري لدولة إسرائيل، إلا إنه الواقع يختلف. الواقع هو إنه لما بتتبدل الحكومات كتير مرات لاعتبارات سياسية، لاعتبارات يومية، لاعتبارات في ضيق الوقت وإلى آخره، ما بغيروا قوانين. آخر مثل كان موجود قدامنا قانون أساس القومية. قالوا إذا تغيرت حكومة نتنياهو مش رحين بطلوا لكن رحين العدل ونضيف عليه حق المساواة. وفعلا تغيرت حكومة نتنياهو، كان إن الحكومة اللي بنت لبيد، هل حد غير القانون هذا؟ حد ضاف عليه حق المساواة؟ أبدا. هلا مش لأنه ما بدهم، مش بجوز ما كانوا فاضيين، بجوز كانوا ملتهيين في أمور يومية وإلى آخره، لكن صعب جدا انك ترجع العجل لورا. انا ما شفت لحد هلا حكومه عبر التاريخ الدستوري لدوله اسرائيل اجت ابطلت قوانين اللي سندتها حكومات سابقه من مبدا انه احنا كنا معارضين لها القانون هذا، فاسا عندنا القدره نبطله. واحيانا بيكون انه بما انه احنا اسا بالحكم يعني فاحنا بنقدر نستغل هالقانون هذا لنعمل اشياء مليحه. وعلى فكره سمعت هذا الادعاء بكل ما يخص موضوع لجنه تعيين القضاه. قيل انه اذا انتخبت حكومه جديده ستبطل التعديل الدستوري اللي بيحولها لساحه سياسيه. طب خذ يعني بس بالحسبان انه ممكن لما تيجي حكومه جديده تقول طب لا، بما انه موجود واحنا شايفين انه احنا بنمثل الخير وهم بيمثلوا الشر والى اخره، فاحنا تحت نستغل هالقدره الدستوريه اللي عندنا لنعين قضاة ملاح. طبعا كل واحد ملاح بنظره هو، فاهمني؟ فلذلك هذا يعني بدك تاخذ برضه العلوم السياسيه ما وراء القانون الدستوري وتفحص شو كيف بيفكروا أعضاء البرلمان. ليس بالضرورة نعمل تحليل فقط أكاديمي للقوانين ذاتها.
0: وكأنه يعني احنا بالقانون الدستوري بيحكوا على قوانين أساس، أنا وأنت يمكن نحكي على قيم أساس اللي هي غير مشتركة بشكل
1: أو بآخر. هي بالضبط، وهي لب الخلاف أنا أعتقد، لأنه قيم الأساس هذه اللي ما كان مختلف عليها في الماضي على فكرة، ويعني اللي كان يعني تشامبيون كان بطل في إدارتها وتقديمها كان حزب الليكود أيام يعني بيجن وإلى آخر، بالذات في قانون أساس مثلا قانون أساس اللي حرية الإنسان وكرامته اللي مبني على قيم معينة. اللي بادر فيه هو حزب الليكود، اللي بادر في إخراج كهانة من البرلمان ومن خارج القانون كان حزب حزب الليكود، لكن قيم الأساس اختلفت والشرخ صار كبير جدا لدرجة أنه الحجوة بين المعسكرات اللي بتمثل كل واحد منها قيم أساس معينة عم بتصير كبيرة جدا لدرجة عدم القدرة على التجسير في أغلب الحالات، وهذا لب الخلاف.

0: من الأطراف السياسية حسب رأيي، لأنه في نهاية المطاف القيم الأساس هي اللي بتصب في صالح الأحزاب التي تتولى الحكم أو لا تتولى الحكم بشكل شعبوي أو بشكل قيمي وأخلاقي وموضوعي.
1: هذه صورة الحال أمامنا عدة أيام من المحاولات الماراثونية لإقرار قوانين أخرى. بروفيسور محمد وتد، شكرا جزيلا لك لنا حديث، تحياتي. شكرا جزيلا أستاذ القانون الدستوري ورئيس كلية رمضان.

0: وكل هذا يأخذنا إلى ما يحدث في مدينة القدس وفي حي سلوان. أستاذ فخر أبو دياب ناشط المقدسي, صباح الخير.
1: صباح النور, حياكم الله.
0: وكان هذا ما ينقص سلوان, هدم آخر.
1: نعم, عن ضمن سياسة التهجير والهدم والطرد والتصفية وجودنا في منطقة سلوان جنوبي البلد القديم والمسجد الأقصى, حاصرت طبعا داهمت قوات كبيرة جدا وما زالت حاصرت منطقة شارع عين اللوزة في منطقة سلوان وأغلقت المنطقة, وهناك جرافات تقف في هذه المنطقة تهيئة واستعداد لهدم منشأة في منطقة عين اللوزة. وطبعا دائما الحجج التي تسوقها بلدية الاحتلال أن هذه المنازل أو المنشآت بنيت بدون ترخيص, وهي أصلا لا تعطي ترخيص لنا كفلسطينيين. وأظن أن هذه السياسة المتبعة من قبل سلطات الاحتلال وتحديدا بلدية لقهرنا وطردنا وإبعادنا ولتغيير التركيب السكاني لصالح المستوطنين, فهي لا تعطي ترخيص, وبعد ذلك تدعي أن المنازل بنيت أو المنشآت بنيت بدون ترخيص.

0: اتضحت معالم هذه المنشأة؟ منذ متى أقيمت؟ هل نعرف أي شيء عنها؟
1: حتى الآن يعني حتى أصحاب يعني المنازل والمنشآت في هذه المنطقة في عين اللوز وهي منطقة رئيسية وتعتبر مركز سلوان التجاري لم تتضح، لأن دائما يعني أسلوب البلدية وشرطة الاحتلال والتكتم حتى تبدأ الجرافات بالوصول إلى الهدف. وأظن أنه راح تكون ربما هي منشأة تجارية، حيث أن المحاصرة لعدة منشآت تجارية في هذه المنطقة، وكل هذه المنشآت التي في هذه المنطقة يعني لها سنوات طويلة، ولكن هو نوع إن كانت منشأة هو نوع من محاولة قتل والاقتصاد في مدينة القدس وتحديدا هنا في سلوان، يعني قطع رزاق الناس، لأن الاحتلال الآن والبلدية تتعمد هدم المنازل لإفقاد الناس الأمان الاجتماعي لدفع الناس للعيش خارج القدس، وأيضا هدم المنشآت التجارية لإفقادنا حتى مصادر الرزق. فلذلك أعتقد أنه الهدف هو هدم، وخاصة يعني كل المنشآت في هذه المنطقة التي تحاصرها الآن شرطة الاحتلال وجرافات البلدية هي يعني تعيل عدد كبير من العائلات.
0: وهذا المشهد يتكرر وهذا المشهد يتكرر أستاذ فخري، وهناك من وزراء الحكومة حتى ممن يتفاخرون بتكرار هذا المشهد واجتيازه أرقاما قياسية.
1: نعم، يعني لأن هؤلاء أمنوا العقوبة حتى من المجتمع الدولي، ولذلك كل ما تقوم به إسرائيل في هدم هو مخالف للقانون الدولي الإنساني، ولكن يتفاخرون لأن المجتمع الدولي يعني ربما جمل استنكار هنا وهناك، يعني جمل لا تسمن ولا تغني من جوع، ولذلك هؤلاء رأوا أنفسهم فوق القانون الدولي وفوق المحاسبة الدولية، ولذلك يتفاخرون بقتل أو بهدم منازلنا وطردنا وتشريدنا وقطع أرزاقنا، وهذا الوجه الحقيقي للاحتلال.
0: هذا وجه، والوجه الآخر هو ما نلحظ من تراجع في ردود الفعل الاحتجاجي.
1: نعم، يعني أولا داخليا نتيجة يعني القمع الإسرائيلي واستعمال القبضة الفولاذية وخاصة بعد 7 أكتوبر، وخارجيا تسليط الأضواء واهتمام المجتمع الدولي على ما يدور في الخليج وفي إيران ربما يعني، وحتى يعني أصبحت قضية الهدم والطرد والتشريد ليست على أجندة وأولوية المجتمع الدولي، ولذلك استباحوا هؤلاء يعني البلدية واليمين المتطرف استباح القدس وبيوت القدس وعائلات القدس.
0: ما هل يعني ماذا نلحظ أستاذ فخري من كل ما يأتي مثلا من دعم لأهالي مدينة القدس والقدس الشرقية للمجتمع المدني للأطر المدنية في مدينة القدس؟ إلى أي مدى يعني في الماضي كنا نلحظ أنه عندما تكون القدس في مركز الاهتمام هناك حتى ازدياد في الدعم العربي الدعم الدولي حتى للمجتمع المدني في مدينة القدس؟
1: يعني للأسف دعم ربما يعني حتى الدعم المعنوي الضغط السياسي بالإضافة إلى الدعم الآخر تراجع بشكل كبير، وأصبحت يعني ربما يعني ليس فقط ضعيفة أو ضئيلة، ربما معدومة، ولذلك هذا أعطى ضوء الأخضر للجانب الإسرائيلي وبلدية القدس الغربية لأن يعني تنفذ مخططاتها، وكأنه ضوء أخضر لها بأن تستمر في مخططاتها، ولذلك تراجع الدعم بشكل كبير جدا، فأصبح أهل القدس أمام أنياب الجرافات لوحدهم.
0: في بعض البلدات نلحظ عمليات الهدم الذاتي، هل هذه الظاهرة وصلت أيضا إلى شرق القدس؟
1: يعني نعم للأسف نتيجة الضغط البلدي وشرطة الاحتلال تحديدا على العائلات بعد أن تتسلم أوامر هدم إما إدارية أو قضائية لتهدم منازلها يعني ذاتيا، وأعتقد أنها عقوبة مضاعفة من قبل البلدية وشرطة الاحتلال على المواطنين، أن تهدم منزلك مملكتك ما يعني استثمرت طوال حياتك تاريخك ذكرياتك أحلام أولادك وأحفادك تهدمها بشكل ذاتي، لأن البلدية أولا تريد أن يكون الناس ذراع هادم بنفسها، وأيضا لتتجنب الضغط الدولي إن كان موجود أصلا يعني، وأيضا هي يعني حرب نفسية على المواطنين. أظن أنه يعني من أكثر ما يؤلم الناس أن تقوم بهدم منزلها، حيث يرى أولادنا وأحفادنا أن من يقوم بالهدم ليس البلدية بل من هو مسؤول عن رعايتهم وحمايتهم، وأظن أنه يعني الهدف هو حرب نفسية بالإضافة إلى حرب اقتصادية. وللعلم الهدم الذاتي هو يعني له مصيبة أخرى، حيث أنه البلدية عندها إمكانيات وميزانيات لهدم عدد محدد من المنازل.

0: نازل في العام، وعندما نقوم بهدم ما نزلنا بأيدينا نعطي الفرصة للبلدية لهدم بيت آخر تستطيع هدمه أو إضافة منازل أخرى للهدم، ولذلك هذا الهدم هو عقوبة وأيضا حرب نفسية وألم، ألم يعني لا ينسى للعائلة، حيث العائلة يعني بدل أن تبني تهدم منازلها.
1: إذا هدم ووجع قلب. أستاذ فخر أبو دياب شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك، الناشط المقدسي قبيل عمليات هدم حتى الآن لم تتضح معالمها بشكل كافي لمنشآت في حي سلوان المقدسي. فاصل ونعود.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت، تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة، التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007، مركز الناصرة للتأهيل، جانتاسيا الناصرة.

إذن عمليات الهدم أو النية للمباشرة في عملية هدم في حي سلوان المقدسي، وواضح بأننا ومع اقترابنا للانتخابات التي أعلن عن أنها ستجرى في موعدها الرسمي 27 من أكتوبر، سنلحظ عمليات هدم أكثر في مناطق مختلفة، سواء كان ذلك في مدينة القدس أو في النقب الذي يعيش أيضا عمليات هدم لا تتوقف. آلاف من المباني، آلاف من المساكن هدمت في السنوات الأخيرة، وخاصة وأن عمليات الهدم هذه تشكل أداة تستخدم لترويج دعايات انتخابية ولخدمة مآرب انتخابية وسياسية لبعض الأقطاب في هذه الحكومة.

والآن يأتي بيان عن بلدية حيفا يتحدث عن إغلاق عدد من الشواطئ من بات جليم جنوبا. نتحدث عن بات جليم، دادو، شط الطلبة الجامعيين، حفا ستودنتيم. نتحدث عن إغلاق شواطئ في منطقة حيفا، في مدينة حيفا، والسبب هو التلوث. الإغلاق في هذه المرحلة هو إغلاق غير محدود بوقت حتى إشعار آخر. هذا ما كان قبل عدة أيام أيضا في بعض شواطئ الشمال، والآن في شواطئ مدينة حيفا من بات جليم جنوبا الحديث عن إغلاق عدد من الشواطئ بسبب حالة من التلوث التي أعلن عنها من قبل بلدية حيفا، إغلاق

إذن كنا في سلوان وقبلها كنا مع الواقع الدستوري وانعدام القيم المشتركة والقيم الأساسية التي يمكن أن تكون مشتركة لدى الجميع والتي يمكن أن تشكل أرضية ينطلق منها الجميع في قوانينهم وفي قراراتهم وفي مبادراتهم القانونية، ما كان من قيم أساس قد اندثر واختفى في هذه المرحلة مما يشكل فجوة وفجوة كبيرة. وتصعيد في الخليج متواصل وبوتيرة عالية ومستمرة. الحديث عن عمليات عسكرية وعن قصف أمريكي كان هذه الليلة ورد إيراني على مناطق وقواعد أمريكية مختلفة، سواء كان ذلك في البحرين أو في الأردن. القواعد عسكرية أمريكية تستهدف في رد إيراني بالتوازي مع قصف لأهداف إيرانية، تم الإعلان عن هذا خلال الليلة الفائتة.

ومفاوضات تتجدد هذه المرة في روما. نحن سنتساءل في هذه المرحلة ماذا يمكن أن نتوقع، ولما هذه المفاوضات تنعقد في روما وليس في الولايات المتحدة؟ مفاوضات لبنانية إسرائيلية ستتجدد خلال اليومين القادمين. ما أكثر مسارات المفاوضات وما أقل النتائج على أرض الواقع؟

إذن الحديث عن الارتقاء، والآن الأخبار تتوالى ونتحدث عن اقتحامات في منطقة جنين من ناحية، ومن جهة أخرى شاب فلسطيني يرتقي شمال مدينة القدس في قرب منطقة الجدار، وهذه حوادث وأمور بدأنا نسمع عنها بوتيرة عالية. شبان يرتقون أو ضحايا قرب هذا الجدار المقيت، إذن ارتقاء شاب شمال مدينة القدس قرب الجدار بالتوازي، نتحدث عن اقتحامات في منطقة جنين. هذه جزء من القضايا ومن المحاور والتحديثات الإخبارية التي وصلت خلال الدقائق الأخيرة. ساعة أولى نطويها للتو في هذا العدد من يوم جديد، فاصل إعلاني من ثم جولة إخبارية، نلتقيكم بعدها في ساعة أخرى ومحاور أخرى، ما بين الدولي والمحلي، ما بين المجتمعي والرياضي، وبطبيعة الحال سنكون في وقفة رياضية قبيل نهاية الساعة القادمة. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويسر النغمة.

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع.

0: 400 شيكل. نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة منهال حيفا من بيت الهستدروت.
3: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمي 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح. كمان فترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM Stereo.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
6: رأس الساعة برعاية
7: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت بلدية حيفا عن إغلاق عدد من الشواطئ بينها شاطئ دادو وزمير بسبب تلوث في مياه البحر. وأوضحت البلدية أن القرار اتخذ بناء على فحوصات وزارة الصحة داعية الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات ومتابعة التحديثات الصادرة عن الوزارة. أعلنت الشرطة عن حملة مداهمات واسعة لاعتقال عشرات المشتبهين بتجارة الأسلحة والمخدرات في كافة أنحاء البلاد تتركز في جنوب البلاد والقدس الشرقية. وأوضحت الشرطة في بيانها أن الحملة نفذت بالتنسيق مع عميل سري من المجتمع البدوي والملقب بالبدوي الرحال. وأضافت الشرطة أن العميل عمل لفترة طويلة.

0: بين عناصر إجرامية، وقدم أدلة أدت إلى اعتقال عشرات المشتبهين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء شاب صباح اليوم إثر إصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة بير نبالة شمال القدس. وعلم لاحقا أن الضحية هو الشاب نصر زعل كعابني في 19 من عمره، مشيرة إلى تعرضه لإصابة خطيرة برصاص الجيش في منطقة البطنة. في السياق، أجبرت السلطات الإسرائيلية اليوم مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس. وأفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية تواصل في سياسة الهدم وتشريد الأسر الفلسطينية من منازلها. إلى ذلك، هاجم مستوطنون صباح اليوم قرية برقة شرق مدينة رام الله وحاولوا سرقة عدد من الأغنام. وأفادت مصادر محلية بأن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين وقاموا بمنعهم من تنفيذ مخططاتهم. في سياق متصل، أشار وزير خارجية بلجيكا إلى انحياز أوروبي لإسرائيل، مؤكدا على ضرورة استخدام جميع وسائل الضغط لتغيير النهج الإسرائيلي. طالب الوزير البلجيكي بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين بسبب العنف المتزايد في الضفة الغربية. من جانبها، أعلنت بريطانيا أنها ستنفق أكثر من 250 مليون جنيه استرليني على مدى السنوات الثلاث المقبلة لحماية الجالية اليهودية. قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستيرمر إن هذه الخطوة تأتي في ظل ما تصفه الحكومة البريطانية بتزايد أعمال معاداة السامية خلال الفترة الأخيرة. أعلن التلفزيون الإيراني عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أمريكية من طراز لوكاس في أجواء مدينة بندر عباس قرب حاج أباد جنوب البلاد. وأوضح التلفزيون الإيراني أن عملية إسقاط المسيرة جاءت في إطار التصدي للهجمات وضمان أمن المجال الجوي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نسبة تأييده بلغت 59%، معتبرا أن هذا يعكس دعما متزايدا لسياساته. وربط ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال بين ما وصفه بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال حكمه وتراجع أسعار الطاقة والنفط والغاز. أعلن مسؤول روسي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم أوكراني، وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 81 مسيرة فوق المنطقة خلال الليل. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف واستهداف الليلة الماضية للموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة. وجاء في بيانها أن الضربات أدت إلى تضرر مرافق البنى التحتية للموانئ في مقاطعة أوديسا. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافة 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح. كمان في فترة التعليم للحصول على رخصة باص، للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: الشمس دائماً.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه من لا الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: شفت كيف نفتسع امبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
1: سلام، معكو أبو الحروف. نفتسع يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي. لعله خير.
2: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: إذن نحن في يوم جديد نتحول لقضية اجتماعية أخرى مرة أخرى تعود إلى الواجهة، قضية العائلات الحاضنة وحاجة المجتمع لمثل هذه العائلات. سيدة سامية سليمان، صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، إليك لجميع المستمعات والمستمعين.
0: مسؤولة المجتمع العربي جمعية ميتاف، في فترة يعني عائلات حاضنة هو مصطلح قانوني يتعامل مع من؟
1: العائلات الحاضنة هي مرارا وتكرارا احنا حكينا عنها وعرفنا الجمهور عنها، وكمان مرة منعرف الجمهور عنها. العائلات الحاضنة هي عائلات مش متبنية، هي عائلات تحتضن أطفال لفترة زمنية مؤقتة. هدول الأطفال بمروا بأزمة ببيوتهن، أهلهن بهاي الفترة بتمكنوش إنه يربوهن، فبيطلعوا لفترة مؤقتة لعائلات تحتضنهن تعطيهن كل الرعاية والحب والحنان. نحكي عن أطفال من جيل يوم لجيل 8 سنوات حسب القانون،
0: وإخراجهم من دائرة العائلة الأم عمليا، العائلة الأصلية إلى عائلة حاضنة، يأتي بأمر قضائي اجتماعي.
1: طبعا يعني العائلات بيكونوا موجودين بدائرة مكتب الخدمات الاجتماعية في كل بلد، بيكونوا معروفين هناك. مكتب الخدمات الاجتماعية بيكون صار مطلع على أوضاعهم. لو يصير الوضع مسيء جدا لدرجة أن هدول الأطفال لازم يبعدوا شوي عن دائرة الخطر، هني عمليا بيطلعوا من بيتهم بقرار من لجنة تقام في مكتب الخدمات الاجتماعية أو عن طريق قرار محكمي.
0: وعندئذ يتم البحث عن عائلة قد تكون عائلة بديلة بشكل أو بآخر.
1: مظبوط، هي منسميها بالضبط عائلة بديلة مؤقتة لبين ما يتحسن وضع أهلهم. هدول العائلات بيكون معاهن صار ترخيص من وزارة الرفاه، كل هاي المنظومة بتشتغل تحت إشراف وزارة الرفاه ومكاتب الخدمات الاجتماعية، هن شركاء كاملين معانا بهذا المشروع الرائع. عائلات حاضنة بتكون مهيئة إنها تكون ماشي بالمسار القانوني، إنها تكون تحتضن هدول الأطفال، وتبعاً طبعاً لمواصفات كل طفل. إحنا منلائم الطفل للعيلة والعيلة للطفل.
0: من يضمن بأنه هذا الطفل أو الطفلة لا ينتقلون من الدلفلة تحت المزراب، يعني من عائلة صعبة مع ظروف صعبة إلى عائلة صعبة؟
1: كل عائلة توجهت إنها عن جد تكون مشاركة بهذا المشروع العظيم هي عائلة عن جد يعني جاي مع قيم، مع رؤية مجتمعية إنها بدها تساهم بإنقاذ هدول الأطفال. فهن عائلاتنا عائلات رائعة عن جد، إحنا هون من وجه لهم كل التحية. هن الجند المجهولين اللي بيشتغلوا وراء الكواليس، المؤثرين الحقيقيين في مجتمعنا، موجودين حوالينا بمجتمعنا بدون ما حدا يمكن يعرفهن لأنه عشان نحافظ على السرية. هدول العائلات هن زي ما حكينا بيشتغلوا بمنظومة تحت إشراف وزارة الرفاه، وعندهن إرشاد يعني دائم. يعني عنا إحنا بجمعية متاب عاملات اجتماعيات من المجتمع العربي بفوتوا على العائلات هاي وبتم مرافقتهم مهنيا بشكل دائم، فهني مش لحالهم.
0: ما يدفع هذه العائلات للانخراط في هذا المسار، دوافع اقتصادية أم دوافع إنسانية مجتمعية؟
1: إن عائلاتنا الرائعات دائما بلغتهم الحلوة بيحكوها أجر وأجار. طبعا وزارة الرفاه بتمول وجود الولاد، مصروفاتهم اليومية، مأكل

0: اللي للأسف جدا مرعبة عن اللي بصير داخل شوارعنا. بس في كمان يعني بهذا المشروع في جوانب اللي المجتمع مش شايفة، وأنا عن جد بشكر راديو الشمس اللي دايما بتعرف الجمهور أنه في هيك إشي بمجتمعنا، في عمل رائع بيقوموا فيه عائلات رائعة، فهذا بجيب العائلات بشجعهم. وإحنا بعد كل بس معاكو دايما دايما بيكون في توجهات وفي تعريف عن الموضوع.
1: السؤال شو بعد جيل الثامنة؟ يعني حكيت أنه عمليا قانونيا حتى جيل الثامنة، شو بصير مع طفل اللي بعد جيل 8 سنوات ما في عنده عائلة الأصل لا تستطيع أن تعيده مرة أخرى في كل قضية الانسلاخ أو الانفصال عن العائلة المحتضنة؟
0: احنا بنحكي عن اطفال من جيل يوم لجيل 8 سنين، هيك حدد القانون بهاي الشريحه من الاطفال لازم يكونوا داخل احضان عائلي مش بمؤسسات داخليه، لانه جيلهم ما بسمح، هن بحاجه للرعايه لحدا يطورهم لحدا يرعاهم بهاي السن المبكر. الولد اذا بفوت على العيله من جيل صغير وبندمج داخل اطار العيله وبصير كمان ترابط عاطفي ما بينه وما بين العيله، هو عمليا بيكمل. اكيد يعني احنا ما بنخبي انه مرات في تحديات، وهي التحديات تحظى بمرافقه مهنيه، ولما بصير الاشي صعب ولازم الولد يكون باطار تاني، فاكيد مع شركائنا بالمكاتب يعني الخدمات
1: العائله والطفل يعني بطبيعه الحال بيعيشوا يعني علاقه قريبه عائليه في نهايه المطاف، وبيكون جزء من عائله، فجاه بجيل 8 القانون يفرض انفصال؟
0: لا طبعا في كتير أطفال كملوا لجيل ال 18. إحنا حكينا لما بيكون في ترابط عاطفي وبيكون ملائمة ما بين الطفل والعائلة حتى بكل نواحي حياته وبكل مجرى حياته، لما بيكبر الولد بربى بداخل العائلة لجيل ال 18. طبعا بهاي الفترة إحنا حكينا الاحتضان هو مؤقت ومش تبني، أهله بضلهم بالصورة، يعني هو عمليا بزور أهله بروش لعندهم بالعطل بالمناسبات بالأعياد، هو بعرفهم. في مرحلة مكتب الخدمات الاجتماعية كمان هو بدمج الأهل داخل كل برامج العملية تطويرهم عشان هن يكونوا مهيئين لاحتضان الطفل مرة ثانية لأحضانهم.
1: إذن هذه صورة الحال، وهذه دائما يعني نداءات لعائلات
0: مصطفى. بس اسمح لي أحكي أنه إحنا حاليا في عنا 13 طفل من المجتمع العربي، جميعهم من الأولاد المسلمين بحاجة لعائلات حاضنة. أنا كلي أمل أنه عن جد بعد هذا البرنامج يكون في توجه. فوتوا على جوجل ابحثوا عن جمعية متاب للعائلات الحاضنة أو اتصلوا على رقم 118 بوزارة الرفاه، توجهوا عن جد الأولاد هدول بحاجة لأحضانكم.
1: 13 طفل تحتاج إلى من يحتضنها. شكرا لك سامية سليمان، مسؤولة المجتمع العربي جمعية متاب، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. إذن عائلات حاضنة وربما الظروف تقتضي، هناك دائما حاجة لمثل هذه العائلات التي بإمكانها أن تمد يد العون وأن تحتضن.

0: نتحول إلى الواقع الإقليمي، تجدد المفاوضات ما بين إسرائيل ولبنان. جويس خوري، صباح الخير.
1: صباح النور مصطفى.
0: مراسلة التلفزيون العربي في لبنان، المفاوضات هذه المرة في روما أقرب مما هو الحال في الولايات المتحدة.
1: صحيح، ولكن ليست أقرب إلى نتائج إيجابية كما هو واضح وكما هو متوقع عمليا.
0: الجغرافيا مش دائما بتحدد النتيجة.
1: صحيح، لا بل ربما هذه الجغرافيا تدفع بالبعض إلى التذرع بعدم إمكانية المشاركة كما هو حال المسؤولين الأمريكيين في وزارة الخارجية الأمريكية. سيقتصر الوفد الأمريكي على شخص أو اثنين بعدما كان هناك تواجد ومشاركة رسمية واسعة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وهو أيضا الحال فيما يتعلق بالوفدين اللبناني والإسرائيلي. من هنا لا يعول كثيرا على نتائج إيجابية من هذه الجولة السادسة من المفاوضات، خصوصا وأنه بالتزامن مع هذه الجلسة وهذه الجولة من المفاوضات سيكون هنا

0: هناك اجتماعات متواصلة على المستوى العسكري الأمريكي مع الجانب العسكري اللبناني في بيروت. وهذا الوفد العسكري وصل قبل أيام إلى لبنان، بدأ بلقاءاته وباجتماعاته التحضيرية للعمل الميداني. نتحدث عن مناطق تجريبية يرفض الجانب الإسرائيلي الآن التعامل معها كاتفاق واضح بين الطرفين، ويتذرع في كل مرة ويبدل في كل مرة من رأيه في هذه المناطق، ومن المناطق التي يجب أن تبدأ منها هذه المرحلة التجريبية من الانسحاب الإسرائيلي. وبالتالي على المستوى السياسي الأمور معقدة، وإنما كذلك على المستوى العملات العسكري الميداني إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تعطي أجوبة نهائيا، لا في الجدول الزمني للانسحاب ولا حتى في المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل والقوات الإسرائيلية كمناطق تجريبية في المرحلة الأولى. وبالتالي النقاشات الأمريكية متواصلة مع الجانب اللبناني، الضغط الأمريكي كذلك الأمر متواصل على الجانب الإسرائيلي، ولكن عمليا لا نتائج واضحة وملموسة، وميدانيا في أرض الواقع تستمر إسرائيل بانتهاكاتها وإن بحدة أقل مما كانت عليه في السابق، ولكن تواصل الاعتداء والانتهاك لوقف إطلاق النار ولكل ما تم التوصل إليه من اتفاق يبقى حبرا على ورق حتى هذه اللحظة.
1: إذن ما جدوى هذه المفاوضات جويس التي ستنعقد في روما؟ هل اتضحت الأجندة الأمور التي ستكون على جدول أعمال هذا اللقاء؟
0: هذا اللقاء سيناقش مجددا في موضوع المناطق التجريبية، وسيحاول الوفد اللبناني الدفع باتجاه وضع تاريخ محدد لبدء تنفيذ هذه العملية من الانسحاب، خصوصا وأن الجيش اللبناني أعلن بشكل واضح وأبلغ الوفد السياسي اللبناني بأنه بات جاهزا للانتشار ولتسلم هذه القرى التي سينسحب منها الجانب الإسرائيلي. الجدوى أو النقطة الأساسية أيضا التي يركز عليها لبنان أنه لا يريد إعطاء إسرائيل ذريعة لعودة الانتهاكات بشكل واسع في جنوب لبنان. أي خطوة إلى الخلف يقوم بها لبنان الرسمي بالانسحاب أو بتعليق المشاركة في الاجتماعات سيتخذها الجانب الإسرائيلي ذريعة لعودة الأعمال العسكرية، وهو ما يحاول لبنان أن يتجنبه في المرحلة الحالية بانتظار أيضا الاجتماع الذي سيجمع الرئيس اللبناني بالرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل.
1: وعندما نتحدث عن مناطق تجريبية، العودة هي ليس فقط عودة للجيش اللبناني، بطبيعة الحال هناك من أبناء هذه المنطقة من سيتوقون العودة إلى مناطقهم إلى قراهم، لكنهم سيعودون إلى واقع ربما لا يعرفون بالضبط كيف هو الآن لأنه مدمر عن بكرة أبيه.
0: صحيح مصطفى، خصوصا في المناطق التي تحتلها إسرائيل. نحن نتحدث عن مناطق تجريبية، منها ما هو محتل ويفترض أن ينسحب منه الجيش الإسرائيلي ويدخله الجيش اللبناني، وأخرى غير محتلة من قبل إسرائيل تمكن السكان من العودة إليها لكنهم يرفضون أن تتحول إلى مناطق تجريبية. المناطق المحتلة يتوقع السكان أن تكون مدمرة بشكل كامل، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات التفجير ونسف المنازل في القرى التي يحتلها، وكان آخرها صباح هذا اليوم حيث عمد إلى إحراق منازل في بلدة حداثة. وبالتالي واقع مزري نعم في جنوب لبنان على مستوى القرى والبلدات الجنوبية، نتحدث عن عشرات القرى والبلدات منها المحتلة ومنها غير المحتلة التي مدمرة بشكل كامل أو بشكل جزئي، يعود إليها السكان يتفقدون منازلهم، ولكن غالبية هؤلاء منازلهم مدمرة، أرزاقهم مدمرة أو محروقة، وبالتالي لا إمكانية للاستقرار بشكل متواصل في هذه القرى.
1: هناك برامج تتعامل مع كيف سيعود أبناء هذه المناطق إلى مناطقهم، كيف سيتم مساعدتهم على مواجهة الصدمة الأولى حتى من العودة؟
0: عمليا مواجهة الصدمة الأولى ليست في أجندة الحكومة اللبنانية، ولكن هناك محاولات أولا لحشد الدعم المالي لإعادة الأعمار وتقديم ما يمكن تقديمه من تسهيلات على المستوى الميداني في القرى، من يعني ما يحتاجه السكان من أمور أساسية تحديدا المياه والكهرباء، وهذا ما تقوم به السلطات المحلية في القرى التي يمكن معالجة هذه الأزمة فيها، ولكن في مناطق أخرى يضطر الجيش اللبناني لمواكبة فرق الصيانة في عدد من القرى والبلدات الجنوبية لإعادة وصل الكهرباء، لإعادة

0: وفصل شبكة الإنترنت وإعادة فتح الطرقات كذلك الأمر، وهو عمل يومي نشهده في قرى وبلدات جنوب لبنان في محاولة لتأمين حد أدنى مما يستلزمه هؤلاء للبقاء في القرى التي يمكن البقاء فيها. ولكن هذا أيضا يشكل شبكة متواصلة، عودة عائلة أو اثنين لا يشكل إمكانية استمرار لتواجد هؤلاء. يجب أن يتواجد العديد من السكان، يجب أن يكون هناك مقومات للعيش من محلات تجارية، من محلات مواد غذائية، من صيدليات كذلك الأمر، شبكة مياه وشبكة كهرباء، كل ذلك ينعكس إيجابا في حال توفر في هذه القرى التي يمكن العودة إليها.
1: بتساؤل الأخير جويس، هذا الاجتماع أو هذه المفاوضات التي ستجري في الأيام القادمة تجري بعد تفاهمات إطار تم الإعلان عنها وأثارت الكثير من الجدل السياسي في لبنان، كم هناك جدل آخر إضافي حول أصلا مواصلة مسارات التفاوض؟
0: صحيح، الأحزاب أو الأطراف التي ترفض اتفاق الإطار تقول صراحة بأن لا جدوى من استمرار هذه الاجتماعات، هي أصلا ترفض أي اجتماعات مباشرة ومفاوضات مباشرة وتؤكد على ذلك. ولكن أيضا الموقف الإسرائيلي يدعم حجة هؤلاء، لأن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تقم بتقديم أي خطوة عملية بكل ما تم الاتفاق عليه، إن كان من المناطق التجريبية وإن كان من وقف الاعتداءات. تتذرع إسرائيل بمخاطر على جنودها المتواجدين على الأرض لاستمرار إطلاق القنابل والقذائف من المسيرات لترهيب السكان كذلك الأمر، تحديدا سكان القرى المتاخمة لما يسمى بالخط الأصفر حيث تتواجد القوات الإسرائيلية. وبالتالي عمليا لم يؤدي هذا الاتفاق حتى هذه اللحظة بحسب هؤلاء إلى جدوى، باستثناء ما تم الاتفاق عليه في إسلام أباد من وقف لوقف لإطلاق النار، ولكن عمليا أي ترجمة لاتفاق الإطار لم تحصل على أرض الواقع. وهذا ما يدفع اللجنة أو الوفد المفاوض إلى التأكيد على وجوب الانسحاب الإسرائيلي وبدء عمليا بتطبيق المناطق التجريبية كبادرة حسن نية من الجانب الإسرائيلي بأنه يرغب بالتوصل إلى اتفاق واضح مع لبنان فيما يتعلق بالمسار الأمني أقله والعسكري كما هو مطروح في اتفاق الإطار.
1: شكرا جزيلا لك على هذا التوصيف، يعطيك العافية. شكرا جزيلا، أشكرك.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. شكرا جزيلا جويس خوري، مراسلة التلفزيون العربي في لبنان، قبيل انطلاق مسار تفاوض آخر هذه المرة في روما. أعلنت
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر، هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
3: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجية نوفا جليل.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: الشمس دائما.
7: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
8: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
9: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
10: الشمس من

0: زميلنا من سلامي صباح الخير.
1: أهلا مصطفى، يسعد صباحك.
0: من أكثر بطولات كأس العالم التي تعرضت للنقد، تعرضت للطعن بمدى الشفافية، بمدى المصداقية والنزاهة والروح الرياضية.
1: في من هذا الكلام صحيح، وقاعد بفكر اللي بفكر فيه مستر إنفانتينو على رأيه أنه بده يرفع إلى 64 منتخب، يعني هذا على جدول البحث يعني. حتى
0: وماله 128 برضو بنفع.
1: طلع مو قضية الفساد والبزنس والمصاري بتصير أوسع الرقعة، أنت فاهم كيف؟ يعني هاي زي مصنع أو عنده واحد مصلحة وعلى ما بوسعها، يعني
0: مطبعة أموال، معصرة أموال.
1: مش معقول 68 دولة تشارك، يعني عمال يفكروا بالموضوع. بقول بدعي هو أنه الفوارق، يعني حق كل دول العالم تشارك بالمحفل الصغير والكبير، وشوفنا انه الدول الصغيره بطلت صغيره، صار بامكانها انها تقارع وانها تشارك على كل، يعني ممكن يفقد من بريقه هذا المونديال. يعني ما بعرف، ولكن بالفعل زي ما ذكرت انت يا مصطفى،
0: كثره الحالات الجدليه، كل يوم في عندنا حاله جدليه اخرى.
1: ومش يعني مش بس هيك، وكانها يعني مش ممكن بدي أسميها، يعني وكأنها مقصودة وموجهة وإلها من وراها غاية أو هدف. بكل الأحوال مصطفى، الأربع منتخبات اللي وصلوا هن الأربعة المدرجين بقمة تدريج الفيفا.
0: هذا يعني ما أراده هذا ما أراده الفيفا بشكل أو بآخر، حتى هناك من يسموها هندسة مونديال.
1: هذا التفسير يعني أنا مش مقبول عليه. يعني ممكن يعني الفيفا تهندس مونديال بدون ألمانيا بالمربع، بدون البرازيل بالمربع مصطفى؟ خلينا نكون عقلانيين بحياتك،
0: في
1: معقول؟
0: أنا أسأل زاهي شو رأيك؟
2: أنا بتأتي بس اللي وصلوا لنصف النهائي إني بستحقوا، أنا ما عندي جدال عليهم. يعني
1: بدون هندسة، يعني بدون هندسة مش هديك الهندسة حرام.
2: يعني مش بحاجة نيجي نقول إنه باعوا هداك وباعوا هذا وباعوا هذا، لا ما عدتش في إيش عن السكل، لأنه هذا المونديال مراقب من كل أطراف العالم، والكل بيفهم فوتبول صار، والكل بيعرف ما فيش شيء خاص. يعني
0: اطلع على كمية الحالات الجدلية. أنا أريد أن أعطيكم مثلا ما كان في مباراة إنجلترا النرويج، الكرة التي اصطدمت بكابل الكاميرا وغيرت من مسارها.
1: طيب.
0: ولم يتدخل أحد، يعني حسب القانون كان مفروض يعني أن تكون كرة ساقطة، يعني الحكم يعني كرة بين الطرفين،
1: يعني كانوا عارفين أنه الكرة اللي اصطدمت ممكن تسبب في نهاية الأمر هدف لإنجلترا.
0: هي سببت هدف في نهاية الأمر،
1: كانوا عارفين مسبقا. بس هلا كانوا عارفين، يعني
0: وين الفار؟
1: اختلفناش، كانوا عارفين الفار لازم يتدخل الفار هنا، لكن لما اجى الهدف لانجلترا سكروا الفار. مش مقصود. فهمت عليك، انا هسه فاهم عليك مصطفى. ما بعرف شو بدي احكي لك، يعني القيل والقال كثير، مش هذا المهم. المهم احنا مندور دائما على مونديال نظيف، على كرة قدم نظيفة، هذا اللي بدنا اياه.
0: هذا ما نريده النظيف. يعني احنا نريد ان نتابع مباريات لا نشكك في مساراتها ولا نشكك في نتائجها. صحيح. نحن نريد ان نستمتع يعني على الاقل ان نحافظ على نوع من السذاجة حتى يعني في مباراة كرة القدم. زي شو رأيك؟
2: انا بعتقد يعني كل المونديال هذا كان درس كبير جدا للمستقبل. نقول هيك انه في المستقبل لازم يكون في تغيير جذري لكل قضية الفار، ويتدخل بكل مشكلة ويعطوا صورة للوضع اللي كان فيه مثل محمد صلاح، يشرحوا الأسباب، نفهم الأسباب، لأنه في أشياء كثيرة ما انفهمت.

0: هنا. يعني اذا نظلم مصر ما نقولش انه مصر انظلمت، انا باعتقاد مصر خسرت بعدم مسؤوليه من ناحيه المدرب ومن ناحيه اللاعبين. انا هيك باعتقادي يعني.
1: مش بس انت زيك، كبار المحللين والمعلقين والرياضيين في مصر كمان اكدوا حكوا على المباراه محمانيه انه المدرب كان مسؤول بالدرجه الاولى. صحيح،
0: وانا باعتقادي يعني هذا كان درس للفار. باعتقاد الفار لازم يفحص كل شغله بشغلتها ويأكد قضيه صلاحيه الطابه، صلاحيه اللمين لازم تروح الطابه، لا اذا كان في هدف، اذا كان في ضربه حره، كل الشغلات هاي هي للمونديال 2030. انا باعتقادي راح يكون في تحسين اكثر لوضعيه الهي، مع انه المونديال هذا كان باعتقادي كان ناجح جدا، والفرق اللي وصلت انا باعتقادي بتستحق انها توصل لها. لان من بدايه المونديال ادت اداء جيد واعطت اهداف وما فيش عليها جدال.
1: مصطفى كمان الحظ بيلعب مع الكبار، يعني بدي ارجع لعبه النرويج وانجلترا، بدرجتين كانوا افضل النرويج ووصلوا فرص رهيبه، يعني رغم انه كان ضعيف هالاند بس منتخب قوي كان. الحظ لعب الى جانب انجلترا، يعني باختصار مفيد، مش قضيه الكاميرا، مش قضيه الحظ. ما انت سيد العارفين يا مصطفى،
2: الحظ والفار.
1: نعم، بدك تجيب لي الحظ والبار. الحظ والبار يا أخي، الحظ والبار. بس أنا بقول لك أنه كان يعني
2: الفار في هذه المرحلة أو في معظم الحالات وقف إلى جانب الكبار، وقف إلى جانب الأرجنتين مع سويسرا، وقف إلى جانب الأرجنتين مع مصر، وقف إلى جانب إنجلترا مع النرويج.
1: مصطفى بالمونديال السابق بقطر المنتخب أول مباراة خسرها المنتخب الأرجنتيني، الفار مع السعودية ألغى 3 أهداف للأرجنتين البطل. انت مش دائما دشونا من العواطف، ممكن يغلط الفار، ممكن جوا اللي مسؤول عن الفار يكون كمان يعني موجه، يعني بتقدرش تعرف، يعني لأنه ما حدا شايفه على الشاشة بيشتغل اللي بده إياه، وممكن يحكي بالسماعة على الحكم عمل هيك سويش هيك سوي هيك، ما ممكن.
2: وشخص إنفانتينو ويمكن ما نعرف
1: يا أخي شكله غير مريح، هذا يا مصطفى شكله غير مريح.
2: أنا أقول شخصه يخلق نوع من التشكيك في المونديال، يعني سلوكياته وأداؤه، يعني قد يكون التدخلات يعني صحيحة
1: بينه وبينات هذا الزلمة إذا مرق علي وقال لي مرحبا بتجفل أنا، فأنا ممكن أفهم شيء ثاني.
0: لا حقيقة أنا بتأدي مباراة النرويج وإنجلترا يعني بالأساس اللي غير النتيجة بالأساس، وبرغم حتى في المباراة السابقة كمان لإنجلترا هو كمان غير اللعبة، كمان أعطى الفوز لإنجلترا.
2: بيلينغهام زي بيلينغهام اللي هناك من شكك في كفاءاته، هناك من شكك في قدراته، لاعب خط وسط مؤثر.
0: صحيح، إله قيمته بمنتخب إنجلترا، وأكيد هذا راح يعطيه دفعة قوية بالرجال.
2: 6 أهداف بالمونديال، يعني مش بسيط.
1: مش بس يعني أنا كمان معلومة يمكن مصطفى ما بتفوتها، نجوم ريال مدريد بكل المنتخبات بإسبانيا ولا بيلعب البرازيل مسجلين رقم قياسي 19 هدف سجلوا لعيبة ريال مدريد اللي منتشرين بكل المنتخبات. هذا كمان يعني طبعا منهم امبابي الحاصل على
2: امبابي، فينيسيوس وبيلينغهام.
1: وفينيسيوس وبيلينغهام صحيح،
2: 2 منهم
1: واردا جولير كمان،
2: واثنين منهم بعد الموجودين
1: موجودين صحيح. وعشان هيك الرقم القياسي كان 18 اعتقد لالمانيا اذا مش غلطان
2: صحيح.
1: اليوم البرازيل 19 والحبل على الجرار.
0: بالاساس كمان قضيه حراس المرمى اللي بالاساس كمان اللي كان دور كبير في نجاح عده منتخبات في هاي المونديال، يعني
2: اللي نجحات وكان في بعض الفضائح.
0: أكيد
2: يعني زي ما حدث مع بلجيكا، زي ما حدث مع النرويج. غدا المباراة الأولى التي ستجمع عمليا كل حدا من الفريقين جدير بأن يكون حاصل على هذه البطولة، فرنسا إسبانيا. نبيل
1: إلي صحيح، أنا كنت أتمنى أنه هذا يكون نهائي صراحة، يعني أنه أفضل فريقين برأيي، أنا كنت أتمنى يكون نهائي. مش راحين نبكي كثير يعني دموع على الفريق اللي بيخسر لأنه أدم عليه، ومش شرط أنك تصل للنهائي وتنا نحترمك أو تأخذ الكاس. هذول الأربع فرق يحترموا بنفس الدرجة وبنفس المقياس، يعطيه يعني بالفعل كل واحد حصته ربع، اللي هي ربع الواحد يعني. أو أنا هذه المباراة بحداش بيقدر من الآن يعرف كيف ممكن تمشي، ولا أي تكتيك مدرب مش قادر ولا بقدر يضبط كيف يمكن أن تسير الأمور في هذا اللقاء.
2: في المواجهتين الأخيرات إسبانيا فازت على فرنسا، بس إسبانيا اللي كانت هي مش إسبانيا اليوم، وفرنسا اللي
1: أقل
2: كانت
1: الحدة
2: وفرنسا صحيح. اللي كانت هي مش فرنسا اليوم.
1: طب عشان هيك نظريا منقول إنه فرنسا الأفضل، لكن كيف ممكن تتطور الأمور في الملعب؟ ما حدش بقدر يعرف.
2: زي لحد اليوم المنتخب الفرنسي هو الأفضل بالمونديال
0: بدون أدنى شك، من ناحية أداء، من ناحية تسجيل أهداف، من ناحية لاعبين، من ناحية كادر لاعبين. الإسبان مضبوط فريق قوي، فريق عنيف، ما ننساش إنه ما تسجل عليه ولا هدف في المونديال هذا لحد اليوم.
2: هدف واحد،
0: هدف واحد آسف. وهذا الشيء بدل على الدفاع المتماسك عندهم بإسبانيا. يعني هذا يعني غريب نوع، نحن تعودنا على قضية طريقة برشلونة، لكن طريقة برشلونة بالدفاع هي بتختلف ما هي على المنتخب. أنا بعتقد المنتخب بيلعب بطريقة جيدة، استحواذه على الطابة هي عالي جدا، لكن بنهاية الأمر أنت راح تلعب مع فريق اللي هو الأفضل حاليا، وكل نتيجة متوقعة. أنا بقول لك من إس يعني كل نتيجة متوقعة.
1: الحلو بالمباراتين هذول النهائيات، يعني أنا هيك متخيل هو الجمهور يا جماعة، أنت حصة جمهور الأرجنتيني غاد موجود بكثافة مش طبيعي، مش طبيعي. من 75,000 على الأقل 60,000 أرجنتيني من أول دقيقة لآخر دقيقة غناء. تنساش كمان الجمهور الإنجليزي اللي بيعرف كيف يشجع، الجمهور الإنجليزي لما بيبدأ بالهاي. أنا أعتقد الإثارة راح تكون كمان على المدرجات فيما إذا وصلت إنجلترا، إنجلترا إذا وصلت على النهائي مع المنتخب الأرجنتيني. تخيلوا ممكن هذا يكون نهائي.
2: لا إنجلترا لا، مش هكون نهائي لأنه في نصف نهائي.
1: نعم. فكمان في دور للجمهور، بتخيل لأنه الأرجنتيني اللي دعمها بكل مرات مصطفى الجمهور
2: بدون شك،
1: رغم أداءها الفاتر في كثير من الأحيان كان الجمهور والدعم.
2: سنسهب غدا عن المباريات، ولكن لابد يعني بالتوازن مع المباريات هناك انتقالات، هناك موسم تنقلات.
1: لا أكثر من هيك مصطفى، أخذتني لقضية عنان خلايلي. أنا يعني مضبوط في إيطاليا اللجنة الأوروبية لا تكتفي بالفحوصات الطبية النورمالية العادية، ولكن الآن اليوم المجبور يروح على إيكو سموه فحص كامل وشامل لقضية القلب. هناك من يعني كتب بالصحافة، كتب صحفي إيطالي قال أنا بعرف شو فيه بس ما بدي أركض ورا السكوبات، أنا أصلا تطلع النتيجة. يظهر أنه له ما يقول قضية أنه إعادة الفحص من جديد بشكل دقيق أكثر، بس يقال ويكتب ومعروف أنه بإيطاليا هذا هو النظام. لا يكتفون بالفحص العادي الروتيني، إنما اللجنة الأوروبية بتعاود تعمل فحص شامل لقضية القلب، وهذا مهم عندنا. إحنا يعني بندعو بنصلي لأنه يجتاز ما يكونش عنده مشاكل لا سمح الله، او انه هاي خطة مغامرة من اجل انه يتراجع الفريق. ما بعرف 24 ساعة عصيبات راح يكون على العيلة وعلى عنان نفسه.
2: ذهب التوازي، برشلونة تستقدم اديامي، كريم اديامي لاعب دورتموند لبرشلونة.
0: برشلونة مستمرة بقضية التعزيز تبعتها، وأنا بعتقد بدها تضمن كمان جولة من الموسم القادم بالبطولة، كمان راح تدور على دوري الأبطال. اختيارات كتير ملائمة يعني لبرشلونة باعتقادي، وأنا بقول إنه بنهاية الأمر برشلونة راح تعزز حالها بشكل كبير جدا من أجل الحفاظ على لقب الدوري وعلى على الانتزاع لقب البطولة أوروبا بالمرحلة هاي.
2: أشكرك زي شكرا زميل نبيل. لم يطرح لنا الوقت أن نتحدث أيضا عن ويمبلدون ويانيك سينار الذي فاز بالويمبلدون على ألكسندر زفاريف. قد نتحدث عن هذا الأمر أيضا غدا. نحن بهذا نطوي ساعة ثانية من عدد أول لهذا الأسبوع من يوم جديد. نشكركم على المتابعة، شكرا لزملاء ياسمين عابد، إيهاب عويس، محدثكم مصطفى شلاطة، أطيب المنى. إلى اللقاء، كونوا بخير.

0: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفي على البلد.
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
2: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي. تراكتورون

0: كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
2: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
3: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا. نستناكو في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن 50/30. همخلالة منهال حيفا من بيت الهستدروت.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع شروط الامتياز.
5: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان في فترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام 3577 واحد، خاضع للأنظمة.
6: الشمس دائما
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
10: رأس الساعة برعاية
11: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة، مشددة على أن طهران لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك بنودها. وقالت الخارجية الإيرانية إن واشنطن قامت بانتهاك المذكرة بشكل متكرر ولم تنتظر انتهاء مهلة 30 يوما المتعلقة بالتزامات إيران بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز. من المقرر أن تستأنف غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء الجولة السادسة من المحادثات الثنائية بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما. وفي هذا السياق صرح السفير الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية أن إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجهزون حاليا الظروف لتشغيل منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان ينسحب منهما الجيش الإسرائيلي، وذلك شريطة موافقة الجيش اللبناني على لمسؤولية المنطقتين وانسحاب حزب الله. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن ارتقاء شاب إثر إصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة برنبالة شمال القدس. وقالت مصادر محلية لاحقا إن الضحية هو الشاب نصر كعبني في 19 من عمره، مشيرة إلى تعرضه لإصابة خطيرة برصاص الجيش في منطقة البطنة. أجبرت السلطات الإسرائيلية اليوم مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس. وأفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية تواصل في سياسة الهدم وتشريد الأسر الفلسطينية من منازلها.

0: منازلها. هاجم مستوطنون صباح اليوم قرية برقة شرق مدينة رام الله وحاولوا سرقة عدد من الأغنام. وأفادت مصادر محلية بأن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين وقاموا بمنعهم من تنفيذ مخططاتهم. في سياق متصل، أشار وزير خارجية بلجيكا إلى انحياز أوروبي لإسرائيل مؤكدا على ضرورة استخدام جميع وسائل الضغط لتغيير النهج الإسرائيلي. وطلب الوزير البلجيكي بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين بسبب العنف المتزايد في الضفة الغربية. من جانبها على بريطانيا أنها ستنفق أكثر من 250 مليون جنيه استرليني على مدى السنوات الثلاث المقبلة لحماية الجالية اليهودية. وقال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر إن هذه الخطوة تأتي في ظل ما تصفه الحكومة البريطانية بتزايد أعمال معاداة السامية خلال الفترة الأخيرة. في الأخبار المحلية، أعلنت الشرطة صباح اليوم عن حملة مداهمة واسعة لاعتقال عشرات المشتبهين بتجارة الأسلحة والمخدرات في كافة أنحاء البلاد تتركز في جنوب البلاد والقدس الشرقية. وأوضحت الشرطة في بيانها أن الحملة نفذت بالتنسيق مع عميل سري من المجتمع البدوي والملقب بالبدوي الرحال. وأضافت الشرطة أن العميل عمل لفترة طويلة بين عناصر إجرامية وقدم أدلة أدت إلى اعتقال عشرات المشتبهين. أعلنت بلدية حيفا عن إغلاق عدد من الشواطئ بينها شاطئ دادو وزمير بسبب تلوث في مياه البحر. وأوضحت البلدية أن القرار اتخذ بناء على فحوصات وزارة الصحة داعيا الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات ومتابعة التحديثات الصادرة عن الوزارة إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 31، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، تل أبيب 33، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا بحلقة جديدة لليوم من بيت العائلة. كيفكم؟ اشتقنا لكم كتير بعد غيبة هيك منا بسيطة. رجعنا لحتى نلتقي نحنا وياكم ببيت العيلة، بيت الكل. هيدا البرنامج اللي بطلع عليكم دائما كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس لحتى يقدم لكم

13 من شهر يوليو لعام 2026. ساعتنا تشير لهلا 11:07 دقائق باستديوهات الشمس. بيت العيلة بطلع عليكم على الشمس دايما مثل العادة على 98.1 و101 FM، وأبدا دايما مثل العادة منذكركم بموقع الشمس وتطبيق الشمس اللي دائما موجودين لخدمتكم، لحتى دائما هيك كمان تسمعونا وين ما كنتوا من خلالهم.

اوكي. بتعرفوا بدي اقول شيء هيك، بنعرف انه احنا عايشين بواقع جدا صعب حقيقه هيك، وكل يوم بنوعى على خبر جديد، يمكن خبر بتعرفوا الاخبار هيك المؤذيه، هيك العنف والقتل اللي عم بيصير بهيدا المجتمع بشكل دائم، وكرماله ما عم بيكون بتصاعد كتير كبير. ولكن كمان اذا هيك نحن كمان بدنا نتطلع على الشق الثاني، كمان بيصير في اشياء كتير حلوه بالحياه، يعني من خلال انا بقول دائما نحن هالقد بحاجه على انه نحن كمان نتطلع شوي لقدام، انه نكون اكثر هيك شوي متفائلين حتى لو كان الواقع صعب، بس خلي هيك التفاؤل دائما موجود فينا ولو شوي، من خلال خبر ممكن يكون حلو، من خلال حدث ممكن يكون حلو، من خلال كمان اي شيء ممكن هيك شيء خاص لنا ممكن يكون صار بحياتنا هيك وفوت لقلبنا فرحة كتير كبيرة. مثل مثلا كمان هلأ، إذا يعني بدي أعطيكم مثال، كمان هلأ المونديال اللي نحنا هيدا الحدث الكبير أو هيدا الساحة المستديرة عالميا شوي، هلأ لما هيك شوي الزمن بيوقف هيك ومنشوف إنه نبضات القلوب تتوحد خلف شاشات التلفاز وبالمدرجات، اللي بدي أقوله إنه المونديال منه مجرد بطولة كرة قدم أو منافسة على كأس ذهبي، بل هو مهرجان، بدي سميه مهرجان الفرح العالمي عن جد، اللي بيملك قدرة سحرية على دخول كل بيت ورسم البسمة على وجوه الملايين وعابر لكل الحدود والقارات. تعرفوا الحلو بهيدا البطولة كمان أو بهيدا الحدث، إنه المجد ما بيقتصر بس على من يرفع كأس الكأس بالنهاية، بل إنه أنا بقول كل منتخب اليوم نجح بحجز بطاقة العبور ووقف بشموخ لحتى يعزف نشيده الوطني أمام العالم، هيدا الانتصار الكبير. كل هدف، كل تمرير، كل استبسال بالملعب هو مصدر فخر واعتزاز للشعب بأكمله. بقى هيدا المنتخبات صنعت تاريخ وكتبت قصص من الإصرار اللي بتلهم الأجيال وأدخلت السعادة التي لا تنسى لقلوب شعوبها بغض النظر عن محطة الوصول أو من يتأهل للنهائيات. فهيك فرحوا وانبسطوا كتير فعلا، كيف بقولوا حلو، كل مين يسعد الناس عن جد هيك أسعده الله، ومن أسعد الناس هو أسعد الناس. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. بيت العيلة اليوم كتير برأ فقرات هيك بانتظارنا، كتير مواضيع مهمة كتير مثل العادة بانتظارنا، بدنا نحكي عن كتير إشياء، بدنا نحكي شوي أنا وياكم هيك عن الاضطرابات الوراثية اللي طبعا بالحمل اللي بتزيد احتمالها

عمليتها هيك مع التقدم بالعمر. بدنا نحكي شوي عن الذكاء الاصطناعي الاي اي بالعمل بالشغل اللي عم ينتج محتوى مرتب ولكن منه بالضروره يكون منيح او جيد. بدنا نحكي عن فاكهه الليتشي هلا لانه هلا الموسم. بدنا نحكي عن هيدا الحيوان الموجود ببيوتنا، قديش هيدا الحيوان عن جد بيساهم هيك باسعاد او تربيه الاطفال او العمليه، بيساهم بالعمليه التربويه عند اولادنا، ماذا يضيف لاولادنا وماذا يكسبهم أيضا كمان في كل ما يتعلق بالمهارات الشخصية.

0: بعيد.
1: وايضا كمان بدي يكون معنا ضيف استوديو كمان اليوم، بدنا نحكي هيك عن التجول بالبلاد، النباتات، المسارات بالبلاد اللي ما بنعرفها واللي بنعرفها. بدنا نتعرف شوي على بلادنا اكثر، يعني نحن يمكن مزبوط نحن اهل واصحاب هذه البلاد، بس اوقات كتير نحن ما بنعرف شو في ببلادنا وما بنعرف اساسا طبيعه بلادنا. يسعد اوقاتكم، ابتدينا المشوار، بدعيكم للمرافقه على مدار ساعتين من الوقت معي انا رانيا العلم من وراء المايك، طبعا اعداد هذه الحلقه ابتهال حسن وخليل حداد، معنا على الهندسه الصوتيه ايهاب عويس.

0: يلا تا هيك قبل ما نبدا المشوار من هيك نروح لبريك قصير، بعد البريك اكيد بنرجع ونبدا مع مشوار اليوم.
1: تكميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلغاتكم وساهموا في نشرها.

0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يلا عن جديد أهلا وسهلا فيكم ببيت العائلة كل اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات وين ما كنتوا عم تسمعونا أكيد بالبيت على الطرقات بالشغل جميعا يعطيكم ألف عافية وجميعا من إلكم هيك فول فوليوم للبرنامج لأنه في كتير مواضيع مهمة كتير رح نحكي عنها اليوم منها طبعا هيك تأسيس عائلة ومولود جديد هو حلم مليان فرح وأمل بس برحلة الحمل هيدي في جوانب طبية وعلمية بترافقنا وتثير بنفوسنا الكتير من التساؤلات من أكثر المواضيع اللي دائما بتشغل بال الأزواج اليوم هو ارتباط صحة الجنين وعوامل الوراثة بعمر الوالدين مع التغيرات الاجتماعية ودخول كتير لمرحلة الأبوة والأمومة بجيل متأخر نسبيا في تساؤلات ملحة حول الاضطرابات الوراثية شو حقيقة علاقتها بالتقدم بالعمر كيف بيساهم اليوم العلم من خلال الفحوصات الطبية المتاحة طبعا بطمأنة العائلات وتقديم خيارات آمنة تع أكتر نحاول نفكك تفاصيل هذا الموضوع مع ضيفتي على الهواء مباشرة المختصة الاستشارة الوراثية أصالة خليلي أهلا وسهلا فيك أصالة مرحبا
1: شكرا كتير رانيا على الاستضافة وصباح الخير لأعزائنا المستمعين
0: شكرا كتير لإلك طبعا على تلبية الدعوة وهيك تعني بداية نحن وياك نحكي من القاعدة نبدأ من القاعدة العلمية اللي دائما بنسمعها بالعيادات ليش اليوم يصنف التقدم بالسن بيولوجيا كعامل خطر اللي عمليا بيزيد من احتمالية حدوث الاضطرابات الوراثية عند الجنين يعني عمليا شو اللي بيصير داخل الخلايا مع مرور الوقت
1: أكيد أولا بحب فكرة أنه أشدد عليها خصوصا لأعزائي المستمعين أنه لما إحنا اليوم بنحكي على عامل الجيل كعامل خطورة فهون إحنا ما بنحكي فقط على الأم كعامل مؤثر وإنما اليوم صرنا نعرف كمان أنه جيل الأم وجيل الأب هم التنين بيساهموا بزيادة هذا الخطر عمليا فإذا نيجي بنحكي
0: أصالة نحن مش عم نسمعك أبدا واضح إذا ممكن ما بعرف ممكن تغيري مكانك تتواجدي بمكان أو هيك
1: سامعتيني سامعين إسا
0: هلأ منيح ممتاز تفضلي
1: لما إحنا بنحكي بكبير على الاضطرابات الوراثية عمليا فينا نقسمها لنوعين النوع الأول هو لما بيكون في عنا مشاكل كروموزومية عند الجنين والنوع الثاني لما

0: بيكون في عنا طفرة وراثية أو خطأ بتسلسل الجينات عند الجنين عمليا. استنيجي إنه ليش دائما الأم هي الملامة، أو دائما بشكل عام معروف إنه الأم هي اللي جيلها بيأثر؟ لأنه الفرق بيننا وبين الذكور إنه إحنا النساء بنخلق مع نصف البويضات. هاي البويضات مع الوقت عمليا يعني عددها بيقل وجودتها كمان بتتأثر. لما بنحكي على جودة البويضات إنها بتتأثر مع مرور أو تقدم العمر، فهون إحنا بنحكي على التغييرات اللي بتصير بقلب خلية البويضة نفسها. يعني مرحلة ما قبل الإخصاب وما قبل الدخول للحمل، اللي بتصير نتيجة إنه مثلا كمية أو نسبة الطاقة بقلب هاي الخلية بتقل، البروتينات المهمة كمان نسبتها بتقل، فبالتالي بيكون في أكتر احتمال أو نسبة إنه يصير في خطأ بإنقسامات هاي الكروموزومات. عشان ما أعدش كتير المستمعين إنه شو يعني كروموزومات، تعال نتخيل مع بعض إنه زي كأنه جيناتنا هي كتب موجودة بقلب رفوف بمكتبة. المكتبة الكاملة هي كل المادة الوراثية تاعت البشر. لما بتيجي تقول الكتب هي الجينات، مرتبة بقلب رفوف. رفوفنا إحنا كبشر إحنا عنا 46 رف أو 46 كروموزوم، اللي هن 23 من إمنا و 23 من أبونا. فلما بنحكي على تقدم عمر البويضة أو تقدم سن الأم عمليا، فهم بتصير في أكتر مشاكل أو زيادة بنسبة إنه هاي الكروموزومات أو هاي الرفوف ما تكون بعددها الطبيعي. فلهيك عادة منشوف مثلا متلازمة داون اللي هي زيادة بكروموزوم رقم 21، أو كيف ما يتعرف عليه بالمجتمع مصطلح منغولي، ولكن أنا بحب دائما أذكر كمتلازمة داون يعني رفقا بالأشخاص المصابين اللي صاروا هني جزء من مجتمعنا. وكمان على فكرة الناس بتفكر إنه بس متلازمة داون، ولكن في متلازمات تانية شائعة مع ارتفاع أو تقدم جيل البويضة، اللي هو مثل زيادة بكروموزوم رقم 18 اللي هي متلازمة إدواردز، أو زيادة بكروموزوم رقم 13 اللي هي متلازمة باتاو. ولكن الفرق إنه الأشخاص مع متلازمة داون هن أقل أشخاص مصابين من ناحية تشوهات خلقية، فهيك إن بيعيشوا لأجيال متقدمة، فإحنا بنشوف إن أكتر منخرطين داخل المجتمع. ولكن بكبير تقدم عمر البويضة هو أكتر نسبة باضطرابات كروموزومية.
1: طب وهيدا التقدم بالعمر كمان بيأثر عند الرجل أيضا كمان، شو الأشياء اللي بتأثر عند الرجل مع التقدم بالعمر؟
0: طبعا لما إحنا اليوم بنحكي على التقدم بجيل الرجل، كيف ما قلت الفرق إنه إحنا كنساء بنخلق مع نفس البويضة. لما البويضات تستنى وقت أكتر مرحلة قبل مرحلة الإخصاب أسفل لحد الدخول لحمل، فهون بنحكي على عامل الوقت. بينما الرجال بعكسنا، فعندهم الخلايا المنوية هي بتتجدد. كل ما تجددت أكتر وانقسمت أكتر مع الوقت، بتعرف من الخلية بده يتكون أكتر من خلايا. فكل ما كان في انقسامات جديدة بكون في أكتر نسبة إنه بالدي أن أي يصير في خطأ بواحد من أحرف هاي الجينات. لهيك تقدم سن الأب عملياً بيكون أكتر له علاقة مع نسبة ارتفاع أو خطورة أكتر، لأنه يصير في طفرات وراثية جديدة عند الجنين أو عند الأطفال، ما يتعارف عليه اليوم من ناحية مصطلح بدينوفو ميوتيشنز. يعني ممكن الطفرة الوراثية ما تكون حتى إنها موروثي ولا من الأب ولا من الأم، ولكن تحدث فقط في الخلية المنوية وبالتالي يخلق طفل مريض.
1: يعني مش بس إذا جيل الأم، يعني عشان يكون واضح أمام الجميع، مش بس جيل الأم هو بشكل خطر على ولادة أطفال مع اضطرابات وراثية، إنما كمان جيل الأب ممكن يشكل عامل كمان مهم لا يقل أهمية.
0: طبعا
1: وهيدا نقطة كتير مهمة، شكرا إنك ذكرتيها. طبعا طبعا بس هيك بتعرفي يعني كمان يعني مهم كتير إنه كيف قلت تغيير البيولوجي الطبيعي بحطنا قدم أمام تحديات، ولكن اليوم لحسن الحظ طبعا العلم ما بقى هيك واقف وبيتفرج، إنما كمان المنظومة الطبية اليوم عم بتوفر شبكة أمان واسعة. بناء يعني على هيدا الواقع تعال نحكي شوي أنا وياكي على الفحوصات الطبية المتاحة اليوم للحوامل، وتحديدا شوية كمان الفحوصات اللي مدعومة أيضا كمان ممولة كمان بالكامل، أو إذا في كمان إشياء لازم على كل امرأة معرفتها وتاخدها بعين الاعتبار.
0: أكيد أولا في عدة فحوصات اللي هي

0: 42 لل 45
1: لحظة، يعني كان قبل الجيل أكبر ولا كان قبل أكبر؟ لأنه
0: كانت الجيل يعتبر أكبر أو الخطر تاع نقول من ناحية طبية كنا نعتبره أعلى من سن 32 وفوق، أسفة 35 وفوق. فاليوم أساسا كل سنة عم بنخفض أكتر الجيل للفحوصات الممولة. مثلا تعال نقول إنه الفحوصات الممولة لكل أم حامل أو امرأة حامل بغض النظر عن جيلها هي فحوصات السونار أو الألتراساوند وفحوصات الدم الزلال أو الفحص الثلاثي. هي كلها كفحوصات روتينية وإحصائية بتعطينا تعال نقول صورة توضيحية قديش في يكون في نسبة أو احتمالية لمتلازمات كروموزومية عند الجنين. من ضمنها داون اللي هي كروموزوم 21 اللي ذكرته وكروموزوم 18 و13. بينما في فحوصات تشخيصية تانية مثل فحص مية الرحم أو فحص المشيمة اللي اليوم صاروا ممولين لكل امرأة تدخل حمل من سن ال 32 فما فوق على حساب وزارة الصحة. اللي بهاي لما بنعمل إحنا عمليا فحص مية الرحم أو فحص المشيمة، إحنا صرنا نعمل اليوم فحص وراثي كمي اللي تماما بعد الجينات أو بعد الكروموزومات من ناحية كمية، وبقول لها هل في زيادة أو نقصان من ناحية كمية. هذا الفحص هو فحص تشخيص اللي بينعمل بتمويل. في فحوصات تانية اللي بتنعمل مش بتمويل، مثلا لما بنحكي على جيل الأب وحكينا خطورة على مشاكل أو تنقول خطورة أو ارتفاع نسبة طفرات وراثية، ففي عنا فحوصات اللي هي تسلسلية للجينات مثل فحص الإكزوم اللي بيكون كمان بتمويل تكلفة خاصة ومش ممول، وبيقدر يكشف لنا عن طفرات وراثية جديدة ممكن تكون عند الجنين.
1: وهي أنتوا بتنصحوا فيها طبعا تنعمل قبل؟
0: في إمكانية لنفحص الوالدين كفحص دم بسيط أو خلال الحمل.
1: خلال الحمل
0: مع الجنين.
1: طيب من خلال اليوم بما أنه يعني هالقد جدا فعلا يعني هيك، بما أنه أول شيء عرفنا أنه المسؤولية مشتركة والعلم واضح جدا بتوصياته وقدرته على الكشف المبكر، هيدا بنقلنا شوي مباشرة للجانب الإنساني والمجتمعي. أصالة، من خلال تقييمك ومتابعتك اليومية، عم بتشوف اليوم في إقبال للعائلات بمجتمعنا على هيدي التوصيات والفحوصات؟ عم تلمسي اليوم وعي وتقبل متزايد أم أنه بعد في حواجز وخوف من مواجهة النتائج الوراثية؟
0: الخوف والحاجز مع الأسف هو دائما موجود، ولكن الأهمية لإلنا خصوصا اليوم كأشخاص بمجالنا هي إنه على الأقل لما أنت كبني آدم تيجي تتخذ قرار معين، إذا أنت مع أو ضد فحص، إنك أنت تسمع من شخص مختص بالمجال على كل إشي بخص هاي الفحوصات، شو إيجابياتها، شو خطورتها، شو بتعطيك أصلا، يعني لما بتعملها أنت شو بتكسب أو شو بتعنقول إيش البواب اللي بتفتحها لإلك. لهيك في تقدم ملحوظ من ناحية الوعي بالمجتمع وبنسعى لأنه يكون أكتر، حتى أنه في غالبية من الأزواج مستعدة تدفع ما تستنى لتمويل وزارة الصحة أو يعني لسن معين، مستعدة تعمل الفحوصات وتدفع بشكل خاص لحتى تطمن أكتر على الأطفال. يعني بالنهاية أنا رسالتي لكل زوجين ولكل عائلة هي أنه العمر هو عامل من عوامل الخطورة، هو مش العامل الوحيد ولا هو الأساس. والأهم إنه اليوم صار في عنا أدوات وصار في فحوصات اللي بتساعدنا إنه يأخذوا القرارات مبنية على معرفة ووعي ومش بس على خوف. لأنه بالآخر يعني الجينات هي ما بتتغير، بس الخيارات هي اللي ممكن تتغير بناء على القرارات ممكن تكون واعية اللي ممكن عن جد تساعدهم بإنه يغيروا مستقبل عيلة كاملة. عشان هيك مش لازم إنه يتردد يتوجهوا لاستشارة وراثية
1: 100%، وهيدا الأهم. شكرا كتير لك أصالة خليلي، مختصة
0: الاستشارات. شكرا كتير رانيا، يعطيك العافية،
1: يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا. تعال نطلع لفاصل من الإعلانات التجارية وبعد الفاصل نعود لنواصل.
2: هندسيين في حيفا يعنيها مخلل لمنهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيال لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخلل لمنهال حيفا. نستناكو في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلل لمنهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن 50/30 مخلل لمنهال حيفا من بيت الاستدروت.
3: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان البوسنة.

0: والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة، لثمان أيام تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99.
1: معك بجروت؟ والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: الشمس دائما.
4: شو يا ابو الحروف، مين باخذ القضية على فكرك؟
5: خلي سر بيني وبيني. المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
6: الشمس، منحط النقط على الحروف.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: محمد حمائي أغنية مصر أم الدنيا، هاي الأغنية لمنتخب مصر. يلا كمان شوي بخلص المونديال يا جماعة، مجهزين لهيك إنه تودعوا المونديال. كل الأجواء اللي عشتوها لكل هيدي الفترة، وصلنا للنصف نهائي. بعد شوي باي باي مونديال. يلا تعال أخذكم لموضوع مهم كتير، الموضوع الاي اي، الذكاء الاصطناعي اليوم بأعمالنا بشغلنا عم يعطي قديش، عم يعطي محتوى عن جد مرتب، ولكن منه بالضرورة يكون محتوى جيد جدا. على الهواء مباشرة معنا جميل نخلي، مهندس برمجيات وخبير ذكاء اصطناعي. أهلا وسهلا فيك أستاذ جميل، مرحبا.
1: يسعد اوقاتك. يا هلا،
0: تحياتي لك. يعني اذا انا اليوم اجيت مثلا وهيك طلبت من الاي اي يكتب لي هيك مقدمه للفقره اللي هلا نحن عم نحكي عنها، هل ممكن كان يكتب لي كلام كيف بيقولوا منمق ومرتب جدا عن كل شيء، ام انه بالنهايه كلام مكرر؟
1: هو ممكن يكون كلام مرتب وبالاخر يعني يكون مرتب وواضح ويكون عن جد يعجبك، ولكن السؤال هون هل هذا هو اللي انت عم تدور عليه؟ هل هو يتناسب مع الفكرة اللي بدك تقدميها؟ فهي هي المشكلة اليوم. المصطلح السائد اليوم الورك سلوب، اللي هو العمل اللي او اللي تنقول اي تقرير اي عرض تقديم اي محتوى يلي مصنوع بالذكاء الاصطناعي ولكن من دون قيمه حقيقيه. عمليا انا بنقل الشغل للشخص اللي قبالي، سواء عم بقدم محاضره او عم بعطي عرض تقديمي، ف باخر العرض تنقول او المحتوى، الشخص اللي عم بيتلقى هذا المحتوى مش بالضبط يقدر يحصل على القيمه او الاثر، وبالتالي هو رح يعمل الشغل اللي أنا كنت لازم أعمله، يدور ويبحث ويعمل ويفكر شو لازم يساوي. وهي هي مشكلة اللي عم تواجه، يعني متواجه الـ الـ الـ الـ الكل بكل المجالات. ولهيك دائما الاشي ببلش من الإنسان نفسه، شو هو بده وطريقة تعاطيه وتعامله مع الذكاء الصناعي كمرحلة تانية.
0: شو اللي نحن بعد بحاجة لإله يعني من الذكاء الاصطناعي؟ يعني موضوع الذكاء الاصطناعي اليوم أوقات كتير ممكن يعطيك يعني نص كامل، أوكي، وأحياناً هيك يعني في أخطاء، ولكن ما بيعطيك بنفس الروح كيف أنت ذكرت. يعني فعلاً ما بيعطيك بنفس الروح اللي أنت اليوم بتكتبها وبتعملها. بتشعر اليوم عم الذكاء الاصطناعي عم بخلينا أكثر كسل، أم أنه عم بخلينا هيك، أو أنه المحتوى المرتب اليوم اللي عم بيكون جاهز بضغطة زر، أو أنه عم بيخلينا نركز على ما هو أهم؟
1: هو يعني من ناحية الكسل النسبة للأسف عم ترتفع، لأنه يعني هو يعني بشكل جدا سريع بقدر يعطينا أي محتوى بدنا إياه، وإحنا ممكن ننسقه نفرجك، يعني نعمل تصميم من خارجي إنه واو يكون على قد إشي مرتب. وهذا الإشي طبعا يعني لكل إشي بالدنيا فيه له ثمن، كيف حضرتك بتعرفي يعني انه يعني اوكي اعطاني محتوى انا ما دققت فيه، وبالتالي ما في عمق بقديش هذا المحتوى صحيح، قديش هذا المحتوى بيوصل الفكره لجمهور الهدف للمحل، هل هذا المحتوى مناسب ولا عام، انا لوين رايح اقدم هذا المحتوى، قدام مين، شو الفكره، شو الاثر اللي انا بدي اقدمه. فللاسف الشديد ما في مراجعه بشريه كافيه، طبعا مش عند الكل، في اكيد مش عند الكل، ولكن ما في مراجعه كافيه للاجابات تبعته. فانا بالتالي كمرحله اللي انا بستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، فهون انا لازم اتحدى اكثر، اعطي اسئله اكثر، اجرب تعال نقول افعل التفكير النقدي اللي عندي واخليه يصير في بينه وبينه عصف ذهني يعني من خلاله هو يفوت اكثر بالعمق، وشوي شوي انا أبلش أشوف إنه الإجابات مستواها عم تطلع، وبالتالي أنا بقدر أحدد لحالي شو الصحيح، شو اللي في ذو قيمة، شو اللي له أثر وشو اللي ما له أثر. فبالتالي دائما الاستخدام هو بيرجع للإنسان، قديش أنا بتطلع، قديش أنا بدقق، قديش أنا بفوت بالعمق للأمور، قديش. وطبعا هذا الاشي نابع من أهمية للعمل اللي عم بقوم فيه يعني ك ك كإنسان عم بقدم قيمة لجمهور معين.
0: طب إذا كان الترتيب يعني ما بقى ميزة أوكي، لأنه الكل اليوم بيملكه بفضل هذه الآلة، شو الخلطة السرية اليوم اللي بتخلي محتوى أو أي مشروع معين جيد حقا ومش مجرد هيك يكون مشروع مرتب؟
1: طلعك يعني بالاخر انا برايي المتواضع صراحه ما بصح الا الصحيح. يعني عمليا اول مرحله لما رانيا او جميل او اي مستمع كريم عم بيسمعنا اسا عنده مشروع معين، عنده عرض تقديمي، عنده تقرير، عنده اي شيء بالشغل او بحياته الشخصيه، قبل ما يستخدم اي اداه ذكاء اصطناعي او اي اداه غير، يعني مش بالضروره AI، اي اداه معينه، يفكر بينه وبين حاله شو الهدف تبعه، يجرب يرسم المخطط للمشروع اللي عم بيقوم فيه، وبالتالي بعدين تيجي استخدام الأداة الـ AI بتيجي كمرحلة الثانية اللي هي بتنطينا محتوى بتنقل أو نتائج بشكل أسرع. ولكن المرحلة الثالثة هي المراجعة، مهم جدا انه انا كجميل اي مستخدم اراجع واعمل مراجعة على كل نقطة، على كل إجابي، على كل فقرة، على كل مضمون بنطيني ذكاء الاصطناعي، بحيث ما اوقع بفخ العمل السريع اللي مفروغ ما فيه قيمة يعني للأسف الشديد. فهون دائما الاعتماد على الإنسان، يعني مش بالضرورة الذكاء الاصطناعي هو أكيد بيوفر علي وقت من ناحية سرعة المحتوى وهي، ولكن التفكير النقدي الأساسي

0: الاساسيات القرارات
1: اللي العمق. طب لو شيك جميل اليوم موظف مثلا هيك نقول طلب ما بعرف طلب زياده على المعاش طلب ترقيه معينه وهيك مستند بتعرف لكل شيء عم بيقوم فيه بمساعده الذكاء الاصطناعي، كيف اليوم ممكن تختبر انت جوده عمله الحقيقيه بعيدا عن الشاشه؟
0: بالاول انا دائما شو بقوله عند الامتحان يكرم المرء او يهان فبالتالي يعني لما من اوكي اعطاني تعال انا عندي موظف اعطاني عمل معين اوكي انا بعرف هذا العمل كثير منيح فانا بزيح الذكاء الاصطناعي على الجنب مع احترامنا له وببلش اسال اسئله ومن خلال الاسئله انا بفهم قديش اتعمق هذا الموظف قديش عن جد اخذ الامور بمسؤوليه واهميه كافيه وبالتالي يعني الامور اللي تعال نقول الكتابه الصياغه كل هاي الامور كتير كتير مهم انه نستخدم الذكاء الاصطناعي ولكن لما في عمق لما انا بدي او واقف قدام ناس او على الهواء مباشره زي كيف اسا لازم يكون عندي العمق المسؤولية القرار وفهم بالضبط تداعيات هاي الأمور لوين رايحة وخاصة لما عم نحكي على شغل ولما يكون في شغل كتير حساس.
1: طب ممكن بالمستقبل الذكاء الاصطناعي يتعلم كيف يصير عفوي مثلا ويبلش يكتب محتوى مثلا كيف نحن منكتب عادة لحتى يقنعنا أنه بشري عن جد؟ ممكن
0: جدا من خلال التدريب ولكن هذا ما بيلغي دور الإنسان كالمحطة الأخيرة قبل ما تطلع أي محتوى للعالم لأنه دائما في نسبة معينة من الخطأ اللي ممكن يكون للذكاء الاصطناعي ممكن يفاجئنا شيء مرحلة إنه حتى لو إحنا دربنا فأنا برأيي إنه دور الإنسان ممكن الذكاء الاصطناعي يوصل لهذه المرحلة لهالقد كبيرة ولكن دور الإنسان رح يضله برأيي.
1: شكرا جزيلا جميل نخلي مهندس برمجيات وخبير ذكاء اصطناعي يعني هيك اذا في كلمه بعد توجهها لكل شخص اليوم عن جد هيك بيعتمد دائما على الذكاء الاصطناعي وعلى هذه الاله لحتى يفكر عنه كان بالشغل او كان باي شيء
0: بالاول احنا نفكر بالضبط احنا شو بدنا قدامنا عم نقدم هذا المحتوى ونجرب نفهم شو الهدف تبع هذا المحتوى نجرب احنا مش عمليا احنا نفكر ونخطط بينه وبين حالنا وبعدين ننطي السياق الصحيح للذكاء الاصطناعي وطبعا المراجعة على كل إجابات
1: فعلا هيك شكرا كثير لك شكرا تحياتي لك
0: يا أهلا
1: شكرا باي باي باي باي

يلا مع هيدي الغنية نحن نروح ل واو أصالة أصالة أصالة. على فكرة مين تابع أصالة بحفلتها بالأردن؟ هيك حكت كتير شيء أو كتير إشياء هي حكت. طبعا من ضمن الإشياء اللي حكتها هيك عن عملية التجميل قديش كانت حابة توصل قديش عندها إصرار وعندها عزيمة إنه دائما هي التركيز على حالها أولا. قالت إنه بتعمل رياضة وحابة تبين دائما أصغر من عمرها أكتر وأكتر، وإذا في أي شيء بينعمل لحتى دائما تبين جميلة وأصغر من عمرها أكيد رح تعمله. وقالت إنه هي عملت تريليون عملية وألفين وسبعة آلاف إبرة وما في داعي أبدا، ما في شيء ما عملته لحتى دائما تبين بأبهى صورة وأفضل حال لنفسها أولا. وعلى فكرة هيدي نقطة كتير مهمة عن جد، إنه قديش مهم هيك التركيز على النفس، مش بس شكلا ومضمونا، قديش مهم دائما تجملي من نفسك شكلا ومضمونا، وهيدي نقطة كتير مهمة. ما تهملي حالك، ما تنسي حالك، اهتمي دائما وتذكري نفسك دائما وأبدا. يلا نحن لهون مع هيدي الغنية كمان شوي. طبعا نحن رح نطلع للقاء مسجل مع بيكيور ليزر، وبعدها منرجع منكون أكيد مع نشرة الأخبار على رأس الساعة لنرجع نلتقي نحن وياكم سوا بساعة تانية.

0: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل الشمالي.

0: يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM Stereo.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
8: رأس الساعة برعاية
9: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة، مشددة على أن طهران لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك بنودها. وقالت الخارجية الإيرانية إن واشنطن قامت بانتهاك المذكرة بشكل متكرر ولم تنتظر انتهاء مهلة 30 يوما المتعلقة بالتزامات إيران بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز. من المقرر أن تستأنف غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء الجولة السادسة من المحادثات الثنائية بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما. وفي هذا السياق صرح السفير الإسرائيلي في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية أن إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يجهزون حاليا الظروف لتشغيل منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان ينسحب منهما الجيش الإسرائيلي، وذلك شريطة موافقة الجيش اللبناني على تولي مسؤولية المنطقتين. في الضفة الغربية أعلن اليوم عن ارتقاء شاب إثر إصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة بيرنبالا شبال القدس. وقالت مصادر محلية لاحقا إن الضحية هو شاب نصر كعابني في 19 من عمره، مشيرة إلى تعرضه لإصابة خطيرة برصاص الجيش في منطقة البطن. أجبرت السلطات الإسرائيلية مقدسيا على عدم هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس. وأفادت محافظة القدس بأن السلطات الإسرائيلية تواصل في سياسة الهدم وتشريد الأسر الفلسطينية من منازلها. هاجم مستوطنون صباح اليوم قرية برقة شرق مدينة رام الله وحاولوا سرقة عدد من الأغنام. وأفادت مصادر محلية بأن أهالي البلدة تصدوا للمستوطنين وقاموا بمنعهم من تنفيذ مخططاتهم. في سياق متصل أشار وزير خارجية بلجيكا إلى انحياز أوروبي لإسرائيل، مؤكدا على ضرورة استخدام جميع وسائل الضغط لتغيير النهج الإسرائيلي. وطلب الوزير البلجيكي بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين بسبب العنف المتزايد في الضفة الغربية. أعلنت بلدية حيفا اليوم عن إغلاق عدد من الشوارع.

0: واطئ بينها الشاطئ دادو وزمير بسبب تلوث في مياه البحر. وأوضحت البلدية أن القرار اتخذ بناء على فحوصات وزارة الصحة داعية الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات ومتابعة التحديثات الصادرة عن الوزارة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية. في القدس 29 درجة، الجليل الأعلى 31، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

تحياتنا، أهلا وسهلا فيكم عن جديد. 12:04 باستوديوهات الشمس، أنتم مع بيت العيلة على الشمس على 98.1 و101 FM. تحياتنا لك اللي انضموا لنا بهذه الأوقات وكل اللي مرفقيننا منذ بداية المشوار. في كل ما يتعلق بالصحة يا جماعة، في كل ما يتعلق بالفاكهة الموسمية، اليوم اخترنا لكم نحكي عن الليتشي. شو رأيكم؟ طيبة هيدا الفاكهة على فكرة، شو فوائدها؟ إذا في حدا ممنوع يتناول الليتشي، إذا عم نحكي عشو بتحتوي، إذا عم نحكي على كتير تفاصيل، يلا.

0: يلا تعالي أخذكم لموضوع مهم كتير. كل واحد منا يمكن بدور هيك عن جد عن مصادر طبيعية لحتى يحافظ على صحته، لحتى يعزز من مناعته، ولكن دائما ما تتجه الأنظار نحو المألوف مثل الحمضيات. بس اليوم بدنا نحاول نغير الوجهة هيك شوي نحو الغابات الاستوائية لحتى نحكي عن فاكهة الليتشي. هيدي القنبلة الغذائية الغنية كتير بمضادات الأكسدة، بفيتامين سي، ولكن سؤالي هل عن جد كل ما يلمع ذهبا؟ حقيقة التحذيرات الطبية التي تشاع حول تناولها على معدة فارغة للوقوف حول عن جد الحقائق العلمية والنصائح الغذائية الدقيقة. يسرني أن أستضيف على الهواء مباشرة نداء إغباري سواعد، مدربة صحة ومعالجة بالتغذية الطبيعية والأعشاب الطبيعية. أهلا وسهلا نداء، مرحبا.
1: يا هلا هلا فيكي جميع المستمعين
0: الرامي. يا هلا فيكي، تحياتي. بداية تعالي نحكي شوي عن هذه الفاكهة المميزة بشكلها وبقشرتها هيك الآسية ولبها الأبيض الهلامي اللذيذ. فاكهة الليتشي من منظوركم اليوم بطب الأعشاب والتاريخ، تعالي نحكي شوي عن هذه الفاكهة.
1: هيك الليتشي مثل ما ذكرت هي من الفاكهة الاستوائية. لما نعرف انه فاكهة استوائية معناها هي مش دائما موجودة عنا. شكلها من برا طبعا هي بيختلف عن باقي الفواكه اللي احنا بنشوفها دائما، ما بنشوفها بكل المواسم لانه هي بتحتاج لمناخ معين، حتى القيمة الغذائية اللي موجودة فيها اللي جدا عالية. يعني حتى دائما بقول اذا بتقدروا انكم تفرزوها فرزوها، لانه قيمتها الغذائيه فعلا عاليه. بس دائما المشكله انه حاولوا انها تكون بالمحافظه على صورتها الغذائيه الصح. يعني كيف
0: يعني
1: انها تكون مستويه منيح، مش مستويه لدرجه انه هي مثلا خربانه، ومش بعدانيه، بعدها مش مستويه. طبعا هذا الاشي بنشوفه من شكلها لما احنا بنروح نشتريها قبل لا نيجي للشكل الخارجي وكل هاي الامور وكل هاي
0: الشغلات. سوري بس كيف بدي اعرف انها مستويه؟ يعني بده يكون لونها مثلا مختلف. كيف
1: بيكون اللون الابيض، اللب الابيض بيكون ابيض ناصع تمام، يعني مش مائل للصفار ولا
0: بس هاي انت عم تحكي عن اللب الداخلي ما هيك؟
1: اللب الداخلي.
0: اوكي لما انا بدي اشتريها هل من برا الاشري؟
1: بتكون فيها صلابة معينة وما بتكون كثير طرية من برا.
0: تمام.
1: هذا وكمان لونها بيكون ما بين هيك الزهر الفاتح للحمائي للاحمر، هيك امور اللي يعني لون مش جدا زي على بني، لانه حتى القشرة نفسها بتختلف لما بتبلش هي هيك تشرب. الحلو بالليتشي انه قيمتها الغذائيه اللي هي عاليه ممتازه. يعني هي بتحتوي طبعا على سعراتها تقريبا 60 سعره حراريه، احنا بنحكي عن حبتين اللي هم تقريبا مش حبتين اللي هم تقريبا لل 100 جرام اللي ما يعادل 4 حبات تقريبا. فيها كميه مي جدا منيحه. صحيح هي فيها سكر، فيها سكريات طبيعيه تقريبا لل 100 جرام عندنا 15 جرام سكر بس فيها كمية مي جدا عالية. فهذا الاشي بخليها تتوازن بصورتها او بقيمتها الغذائية لما الشخص هو بده يأخذها. الحلو بالليتشي انه فيها معادن جدا عالية، واهم المعادن العالية او الفيتامين العالية الموجودة فيها هي الفيتامين سي. لانه يعني تقريبا ب 100 جرام عندنا 75% من الفيتامين إيه، عندنا متأسفة 72 ميلي جرام من الفيتامين سي.
0: وهيدا عمليا يعني بيوفر الاحتياج اليومي.
1: هي اسمعني، هي تقوي هي تقريبا من احتياج الشخص اليومي بيحتاج بتوفر 75% من الاحتياج اليومي للشخص البالغ من الفيتامين سي تمام. لكن هي طبعا إيش ما بنقدر مثلا نأخذها كبديل إنه عن الفيتامين سي إذا أنا مثلا عندي مشكلة مناعية أو عندي مشكلة بالأكسدة بالجسم، مثلا عندي أمراض بمرض كثير، عندي مشاكل بالبشرة، عندي أمور اللي هي بحتاج فيها إني أخذ الفيتامين سي أو إني أعطي دفشة مناعية لجسمي من مضادات الأكسدة، ممكن إن هي تحكي لتقوية تمام، تقوية المناعة. لأنه هي شو بدي أقول لك، يعني كمية، أنا بحبش أحكي مصطلح بديلي لتقوية المناعة أو علاجية للمناعة

0: تمام، لانه احنا ما بدنا نضلنا هيك ماخذين انه انا اكلت ليتشي معناها انا اخذت كميات فيتامين سي كبيره معناها خلص ما فيش حاجه اني اعمل اشياء ثانيه. فهمتيني؟ اول شغله هي انا بحكيها دائما انه فيش فاكهه سحريه يعني بتيجي بتشبه او بتنحف او كل هاي الامور.
1: لحتى نقدر اكثر هيك نجمل بكل ما موضوع الليتشي، نداء اليوم بطب الاعشاب والتغذيه في قاعده بتقول كل شيء زاد عن حده انقلب ضده، ما هيك؟ وكثير اليوم كنت امبارح عم بقرا عن الليتشي، كثير في تحذيرات بتخص تناول الليتشي على معده فارغه مثلا او للاطفال. وشو حقيقه كمان المركبات اللي ممكن تسبب هبوط السكر؟ صلحيني اذا انا يعني مخطئه.
0: لا انت عم تحكي بصوره اللي هي جدا ممتازه، خصوصا انه صار في اكثر هي بمناطق استوائيه اكثر مثل الهند وهاي المناطق اللي صار في عندي اطفال اللي هم فعلا ماتوا من هاي الفاكهه، لانه هم تناول السبب كان موجود انه هم تناولوا كميات كبيره من الليتشي الغير ناضجه اللي هي كانت مش مستويه يعني. فتناول كميات كبيرة منها على معدة فاضية خصوصا عند الأطفال، خصوصا الأطفال اللي عندهم سوء تغذية، تمام؟ يعني كمان مش أي أطفال، الأطفال اللي عندهم سوء تغذية هذا الإشي بيعمل انخفاض جدا شديد بالسكر الدم. والسبب هذا الإشي بيعود إنه في عنا مركبات
1: شو المركب؟
0: مثل MCBG، وهذا الإشي هاي المركبات بتعيق إنتاج الجلوكوز في خلايا الجسم. علشان هيك احنا ما بننصح انه نتناولها مش مستوية غير طازجة، يعني تكون جدا قاسية من برا قشرتها، فمن المفضل انها هي تكون ناضجة احسن، وما بنعطيها للاطفال بكميات كبيرة خصوصا على معدة فاضية. ليش للاطفال خصوصا يعني هي مضرة بهاي الفترات؟ لانه بالاساس جسدهم او جهازهم الهضمي بعده مش ناضج كمية كبيرة، وكمان الخلايا بتحتاج لكمية سكر أكبر لإنتاج الطاقة اللي إحنا بحاجتها. فتخيل كمان إني أعطيهن هاي المركبات على معدة فارغة، يعني معدة فارغة الصبح اللي هي أساساً الجسد بيحتاج لكمية سكر أعلى حتى ينتج طاقة، فهذا الإشي بيعمل هبوط حاد بالسكر. وإحنا بنعرف إنه هبوط السكر بالجسم بيؤدي بصورة فورية لفقدان الوعي حتى الموت. يعني
1: وماذا عن مرضى السكري؟
0: إسا بالنسبة لمرضى السكري ما فيش يعني اللي هتحكي لك يعني ما فيش مانع إنهم يأخذوها، بس دائما المشكلة مثلها مثل باقي الفاكهة لازم باعتدال، لأنها بتحتوي طبعا على سكريات طبيعية زي ما حكيت لك، تقريبا فيها 100 جرام فيها 15 جرام سكر. فهو يفضل مثلا الحصة المناسبة، إذا هو فيش مش ماخذ حبات فاكهة ثانية فبقدر يأخذ من 7 لحد 10 حبات. بس دائما انا دائما بقول انه دائما لمرضى السكري يدمجوا معي فاكهه مع السكر نوع من المكسرات، مثلا النية اللي هي الدهون الصحيه، مثلا 5 حبات جوز، لوز، هاي الامور، لان علشان يساعد على امتصاص السكر بصوره اللي هي منيحه ويحد من ارتفاع السكر بصوره اللي هي جدا كبيره.
1: شكرا جزيلا نداء اغباري سواعد، مدربه صحه ومعالجه بالتغذيه الطبيعيه والاعشاب الطبيعيه، يعطيك الف عافيه. شكرا على هذه المعلومات الرائعه، مهمه كثير كان نعرف على هذه الفاكهه. شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي. نطلع لفاصل من الاعلانات، بعد الفاصل نواصل.
2: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
3: الشمس دائما.
4: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل بندل؟
5: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
3: الشمس من حط النقط على الحروف. أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: أخدكم لموضوع مهم كتير. على فكرة هيدا الموضوع ذكرني بشي هيك بحب شارككم فيه. لما أولادي كانوا صغار كانوا دائما هيك يكونوا مصرين على أنه يجيبوا كلب على البيت، وكان دائما جوابي طبعا لا، لأنه مين رح ينظف، مين رح يهتم. بس اليوم أنا حاب كتير غير زاوية الرؤية هيدي تماما، لأنه هيدي الكائنات اللي منخاف أعبائها ممكن تكون هي الحل، وهي مش بس ممكن، هي أكيد شيء جميل جدا بحياتنا. وبعد تجربة صدقوني يا ريت هلأ بيرجع فيه الوقت لورا كنت ديركت بجيب لون هيدا الشيء على البيت. الكائن الحي الصغير اللي يشاركهم الحياة، اللي يكون هذا الدفء وهيدي يعطيهم كمان هيك على فكرة بيعطيهم بيعلمهم المسؤولية وبيعلمهم يعني مهارات شخصية كتير كتير كبيرة يمكن نحن ما مننتبه لها فعلا. فتا هيك نحاول نطلع أو من كل قضية تمركزنا حول ذاتنا ونحاول نبني هذا الموضوع، لأنه الحيوان منه مجرد لعبة، هو شريك فعليا، شريك بالنمو. كيف بيصير هيدا الشيء؟ تعال نرحب على الهواء مباشرة بضيفتنا اليوم حنين محميد، إخبارية معالجة عاطفية بمساعدة الحيوانات بالنهج التبادلي وناشطة من أجل حقوق الحيوانات ومسؤولة مجموعة رفيقي الحيوان على الفيسبوك. أهلا وسهلا فيك حنين، مرحبا.
1: هلا رانيا، هلا فيك وبالمستمعين. الله يسعدك، الحمد لله.
0: أنا شخصيا دائما بقول كل ما يكون عندي فقرة بتحكي عن الحيوان الأليف أنا هيك بصير قلبي مثل هيك الطفل الصغير، ما بعرف
1: صح. وبعطينا شعور حلو، مجرد الحديث عنه بعطينا شعور حلو.
0: وحيات الله، مش معقول عن جد، هلا مش معقول. طيب تعي بداية هيك نبدأ مع هيدا الموضوع وتعي نحكي عن هيدا الحيوان الأليف، عن هذا التعاطف. يعني غالبا ما نتحدث عن التعاطف كقيمة مجردة اللي بيصعب تلقينها للطفل برؤية نظرية. اليوم تنحكي عن هذا الحيوان الأليف اللي ممكن يكسر هذا التجريد ويتحول لمرآة عملية اللي بتعلم طفلنا قراءة المشاعر غير اللفظية والتعاطف مع كائن لا يتكلم.
1: صحيح رانيا، اول شيء انا حبيت كيف انت هيك بلشت بالمقدمه انه انت عن جد فكرت يعني الاولاد بطلبه. واليوم صدقا كثير زاد الوعي لتربيه الحيوانات ولمجال العلاج ومساعده الحيوانات. تكاد بيوتنا لا تخلى من الحيوانات اليوم عن جد تقريبا بكل البيت. بس انا عن جد كثير بنبسط لما بسمع اهل بكل الحنين اولادنا طلبوا، بس احنا قاعدين بنفكر بالموضوع. لانه زي ما حكيت الحيوان هو مش لعبه. وجود الحيوانات بحياتنا هي نعمه، ويعني واذا بتسالونا هل بتأثر الحيوانات على الأولاد؟ فهنا بيكون جوابه أي نعم إلها تأثير، بس اللي بيفرق هون نوعية العلاقة مع الحيوان. يعني مش كل حدا ربى حيوان بالبيت أنا ممكن ألمس تأثيره الإيجابي على أولادنا. بس أنا إذا تعلمت كيف أنا أستعين بوجود هذا الحيوان بالبيت ونوعية العلاقة كيف بينه وبينه، فأنا عن جد هيك نكتب كل الأشياء. هنا كيف أول إشي هيك رانيا

0: بداية إنه أنا ما أشوفوش كلعبة، يعني أنا مش أجيب الحيوان بس مجرد إن أنا ولادي طلبه، لأنه الأولاد الصراحة بتحمسوا أسبوع أسبوعين، بس كل الأشياء اللي حكينا
1: صحيح.
0: عنها لا، بعدين للولد بتصير المسؤولية على الأهل. أما إذا إحنا كنا واعيين لحجم التحديات، يعني أنا لما بدي أجيب حيوان أليف، القطط بدها تعيش معنا 10 سنين، الكلب بدها تعيش معنا 15 سنة، الجاكو مثلا هذا الطير ممكن يعيش معنا 60 سنة. فكثير مهم أكون أنا واعي لحجم المسؤولية اللي أنا قاعد بخلها على حالي. إذا إحنا كنا مدركين لهذا الإشي وحكينا هذا الإشي مع أولادنا وفهموا كديش الإشي جدي، هاي مش مجرد لعبة أو تسلية، هون ببلش أنا أساعد ابن إنه أنا بشوفه ككيان. الحيوان لما بشوف الحيوان ككيان مش كغرض، اللي هو إله مشاعر، إله احتياجات، إله رغبات، هون عن جد النظرة اتجاه الحيوان بتتغير وتعامل الحيوان بيكون مختلف. لما أنا شايفه كغرض فأنا بسمح لحالي ممكن هيك أزكه، أبعده، أرفع صوتي عليه، بس أنا لما شايفته ككيان اللي هو مع مشاعر وعن جد بتأثر، فهون بصير ابني لا بيتعلم يقرأ لغة جسده. ولما ابني بيتعلم يقرأ لغة جسده بصير يفهم عليه، بيفهم عليه بصير يتواصل معه، مع إنها بتحكيش كلاميا بس إحنا عن جد نقدر نتواصل معها. ولما ابني بيكتسب هاي المهارات بنشوف كيف بعدين بصير يفهم لغة جسد الناس اللي حواليه، كمان يعني بعلاقاته مع عائلته، بعلاقاته مع زملائه، بعلاقاته مع اللي حواليه. هنا وغير طبعا النقطة اللي حكيت انت عنها، كل مسألة المسؤولية انه اخليه شريك بالتربية. انا مش بس اجيبه صدقا، انا بشوف راني لما بيجي عندي على الجلسات في ولاد عندهم حيوانات، بس الانفعال والحماس لما بيشوف الحيوان اللي معي انا مرات بستغرب، يعني هذا المفروض ولد انه عنده حيوان بالبيت وكأنه هاي الحاجة المفروض ملبية عنده، طب ليش هالكدي في انفعال وحماس كل ما بيشوف الحيوان عنده بالغرفة؟ فهنا بفهم انه اي نعم عندهم حيوان بالبيت، وبسأل طبعا بحكي مع الاهل، بس انه مثلا بسمحولوش يكون شريك بالتربية، بسمحولوش يكون شريك بالرعاية، بسمحولوش مرات يكربوا عليه او مرات بخاف منه. فلا كثير مهم إذا أنا بدي ألمس أخليهم شركاء بالتربية بالعناية، يأخذوا مهام. أنا مثلا قبل ما فوت أي حيوان على
1: يعني
0: بيتنا،
1: يعني إذا أنا اليوم بدي حاول إنه يكون شريك، هل هيدا ممكن يساهم بتقوية شخصية الطفل؟ يعني فعلا
0: طبعاً.
1: وبناء مثلا يعني بيساهم يعني في كتير مهارات شخصية نقول اللي عن جد ممكن يكتسبها الطفل من خلال تفاعله واهتمامه مع الحيوان؟
0: طبعا مهارات اليوم كل الأثبات، كل الأبحاث بتحكي وبتثبت كديش إنه إحنا العلاقة مع الحيوان هي بتأثر على المهارات العاطفية والسلوكية ومهارات التواصل ومهارات الاجتماعية. إذا هيك أنا نفهم نقطة بسيطة رانيا، يعني أنا إذا بدي أقوي شخصية ابني كثير مهم يكون عنده ثقة بالنفس، والثقة بالنفس هي بتنبنى بالحب بالأمان، وأعطي فرصة لابني إنه يجرب ويتعلم من أخطائه وأخليه يعيش تجارب ناجحة. كل ما ابني أنا عاش تجارب ناجحة هيك بشعر بالإنجاز وإني أنا بقدر، وهيك بتتطور الصراحة الثقة بالنفس وقوة الشخصية. فعلاقتنا مع الحيوان هي عن جد فرصة للتعلم واكتساب هذا الإشي بتعطيه. لما أنا بعتني بالحيوان، لما أنا بعرف إنه هو مش جوعان لأني أنا حطيت له أكل، هو هسه مبسوط لأني لعبت معه، أنا فهمت عليه شو بده، كل هاي من هيك تجارب صغيرة بتعطي شعور للطفل إني أنا نجحت، إنه أنا فاهم عليه. غير طبعا الحب الغير مشروط والقبول اللي بتعطيه حيواناتنا،
1: صحيح.
0: اللي بتسمح للطفل يتصرف بعفوية، بتسمح للطفل تبين شخصيته الحقيقية ويكون مين هو. ولما أنا طفل بقدر يكون مين هو وشخصيته الحقيقية، مش بحاجة يلائم لحاله وشخصيته للي حواليه، هنا نبدأ نشوف قوة الشخصية والثقة بالنفس، لأنه بشعر أنا مقبول، أنا محبوب. وحتى الصراحة وقت الأزمات بنشوف كيف أولادنا بلجأوا للحيوانات، فهي مصدر الأمان لإلها. بس كل هذا بلجع نوعية العلاقة مع الحيوان. إذا عن جد أنا بس جبت حيوان وحطيناه حبسناه بقفص وبس من طعميه من شربي، إحنا هون خسرنا كل موضوع التواصل. أما إذا لا، أنا سمحت برضو للحيوان يكون مين هو، بعلم ابنه يحترم المساحة تاعته، يفهمه لما بحاجة الحيوان نبعد، الحيوان بده يبعد، فأنا مش مفروض أفرض حالي عليه، هاي حدود الآخر والحي بتاع الآخر. فهنا إحنا بنبدأ نستثير الأشياء ونبدأ نلمسها كمان المحل.
1: يعني لازم يكون في تفاعل حقيقي ما بين الحيوان وما بين الأولاد، وهذا التفاعل
0: طبعاً. طبعاً طبعاً أفهمه أفهمه، أتواصل معه، أقرأ قبل ما أجيب أي حيوان. وهنا فرصة يعني أنا

0: بما أنه حضرتك كمان يعني اليوم معالجة عاطفية بمساعدة الحيوانات بالنهج التبادلي والعلاج بي بي بي بي ما بين التربية والعلاج الفعلي بمساعدة الحيوانات.
1: طلع لا شك يعني وجود الحيوان له تأثير، بس السؤال كديش هذا التأثير. إذا أنا عن جد بدي يكون له تأثير، أنا هون بدي يكون التواصل الصح والتواصل اللي أعمله هيك بشكل مدروس، وزي ما أنا حكيت قبل أشرك أولادي بالرعاية، ما أسمحش لأولادي عن جد يتعاملوا مع الحيوان بس عشان يلبوا احتياجاتهم. شو القصد هون؟ يعني مثلا نفرض الحيوان نايم وأنا ابني بده يجي يلاطف الحيوان، لا هون بيجي دورنا كأهل إنه أنا لا، هو هسه نايم بدك تصبر وبدك تستنى. هون كمان طبعا أنا بعلم ابني تأجيل الرغبات، ومش بس احتياجاتي لازم تتلبى، كثير أولادنا. فهي الحيوانات بتاعنا، القطة مثلا كمان، القطة الحلو بيها أكثر من الكلب، القطة بتخلي أولادنا يعيشوا شعور الرفض لما هي الصراحة بتبعد، مش وانت ما بدي أنا. الكلب الصراحة ممكن يمشيها معنا مرات، أما القطة لا، بتعطي هذا محل الرفض، ومش الرفض الصراحة اللي هو السلب اللي ممكن يأذي الولد، بس لما هي بتبعد عني ولما هي بتهون، هاي كمان كلها فرصة للحديث. وفي نقطة مهمة انت حكيتيها، رأينا نروح نشتري. الصراحة التغيير برضو ببلش هنا. أنا مثلا عندي عدة حيوانات بالبيت، إحنا بنشتريش حيوانات، إحنا بس بنتبنى حيوانات، وكل حيوان في له قصة. فحتى هون هاي المسألة يعني هيك بتحسي أنه أنا لما تبنيت حيوان، لما الولد يجي يحكي تبنينا حيوان، ساعدنا، بيشوف الصيرورة اللي بمرقها الحيوان لأنه إحنا ساعدنا ووفرنا بيت، عن جد بيكون يختلف من أنا اشتريت حيوان. وطبعا احنا لما بنشتري حيوانات احنا بنبعدهن عن امهاتنا بجيل صغير، وهذا موضوع كثير
0: صحيح.
1: كبير اخلاقيا. اليوم احنا اليوم صراحه كل الحيوانات موجوده تبني، حتى الحيوانات اللي بنشتري، حتى الخيل، حتى الماعز، حتى الخراف، حتى الارانب، اليوم كله في جمعيات وبتعرض الاشي للتبني. فاحنا هاي بنبلش، وهي اول نقطه، انه حتى لما انا بتمنى انا شايفته ككيان، انا بشتري هون اكثر في الاشي سلعه وقاعده بشتريها أنا هون.
0: هيك أعطيني نصائح هيك، يعني أحيانا منشوف سلوكيات قد تأتي بنتائج عكسية، إما بسبب الخوف أو المبالغة. نحكي شوي عن أخطاء ممكن نقع فيها نحن كأهل لما بدنا نعرف أطفالنا هيك بالحيوانات أو أثناء التعامل معها بالبدايات. يعني نحن كلنا كتير مهم نعرف، يعني كيف ذكرتي كمان أنه الحيوانات ما أنا مجرد كائنات بتشاركنا الكوكب، هي ممكن تكون مرآة عن جد عاطفية بتساعد أطفالنا على اكتشاف حتى كمان نقاط القوة والنمو بسلام عاطفي أيضا.
1: صحيح. وعشان هيك برضو تطور كل مجال العلاج ومساعدة الحيوانات، احنا بنساعد الاهل بهاي الامور. بداية هيك رانيا، اول شيء انا بدي احكي، اولادنا بيخلقوا مع فطرة على حب الحيوانات، فيش ولد بيخلق هيك عنده خوف من الحيوانات او بكره من الحيوانات او مش مريح لإلها. فاحنا الصراحة ردة فعل الاهل إلها كثير دور، اني انا احبب اولاد ويكون سهل إلهم مع الحيوانات او لا. فانا هون خاصة الامهات هون، لانه اغلب الام بتسمح ليش او ام صعب عليها، احنا بنحترم هاي المشاعر، بس رجاء تنقلوش هذا الاشياء لأولادكم، اعطوهم هاي المساحة قبل ما نقرر نجيب اي حيوان. نقرأ عنه عن جد كثير مهم، اقرأ اسأل، لانه الحيوان مثلا على سبيل المثال اكثر مراحل اللي الناس بتبدأ تتخلى بيها مثلا عن القطط بتاعتها لما بتصل مرحلة البلوغ ومرحلة التزاوج، فبيصير هنا مش سهل على الليل. فبدي انا اعرف لما اجيب حيوان بدي اعرف المراحل بتاعتها، او لما بيقولوا لي حنين الكلب بعض، فأنا بسألهم كداش جيل الكلب، لما بيقولوا لي 3 أشهر 4 أشهر بقولهم أوكي، لفي مرحلة التطور هو هسه قاعد ببدل أسنان، إيش طبيعي إنه هو يعض بهاي المرحلة. فكثير مهم نكون واعيين شو الإيجابيات وشو التحديات. كل ما أنا كنت واعي للتحديات أكثر يلا. فأنا هيك بكون. شغلة ثانية، ما أفرضش على ابني يلمس الحيوان غصبا عنه، أجيب الولد تخافش قرب عليه إلمسه، لا هذا الإشي بزيد من الخوف تاعه
0: ممكن ينفر منه.
1: طبعا احنا الانكشاف بيكون بشكل تدريجي وهيك، ويكون ولادي شركاء بالرعايه، مش انه هو ممنوع طعميه ممنوع شيء، بالعكس لا، عندي حصان امشي، عندي كلب امشي.
0: رائعة جدا مثل العادي حنين محمد اخباري، معالجه عاطفيه بمساعده الحيوانات وناشطه من اجل حقوق الحيوانات. شكرا جزيلا لك، تحياتي.
1: شكرا
0: اللقاء ان شاء الله. شكرا الى اللقاء. بنطلع لفاصل قصير، بعد الفاصل نواصل.
2: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة لمنهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15

0: أربعة في المخللة منهال التشيك بوست شارعها أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 5030. المخللة منهال حيفا من بيت الهستدروت.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
3: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
4: أكيد مش رح تعطوا ولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

أهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. أكيد هيك مرحب فيكم وهيك حابة هلأ اليوم أخدكم بهيدي الأوقات وبالفقرة الأخيرة من برنامجنا. حابة أخدكم هيك برحلة مختلفة تماما, رحلة بتشبه كتار منكم, رحلة بتشبه الأرض, الشجر, مسارات اللي منمشيها بس يمكن ما منعرف عن جد تفاصيلها. ضيفتنا اليوم إنسانة قررت تربط الناس بالطبيعة أكتر بطريقة واعية ومختلفة, فتع هيك نرحب فيها على الهواء مباشرة. نرحب بضيفتنا أكيد هادين صالح, مرشدة رحلات ونباتات برية. أهلا وسهلا فيك.

0: مرحبا هديل.
1: اهلا عزيزتي رانيا، اهلا فيكي.
0: هدين هدين
1: مظبوط،
0: هدين. اه واو، هدين شو معنى هدين؟
1: معنى الورد الابيض.
0: واو حلو، اسمك بيشبهك كثير معناته. اوكي هدين، اهلا وسهلا فيكي بدايه. وتعال هيك قبل ما ندخل بالتفاصيل نتعرف عليك، من هي هدين صالح وخبريني كيف انولد عندك هيدا الشغف للطبيعه.
1: احلاكي. اول شيء انا هدين مرشده رحلات وشغوفه بعالم النباتات البريه وباحثه كمان. واو، حبي للطبيعة بلش من سنين، يعني مش جديد. ف كمان من جدي وستي وبي اللي عندهم كثير تواصل عميق مع الطبيعة وخاصة مع النباتات البرية. ومن هناك بلش الإشي. كبرت شوي بعدت عن هذا المجال، بس بعدين فهمت إنه هو محل اللي كثير بحكي معي أنا، بحكي روحي كمان. تعلمت مرشدة رحلات إرشاد يعني، وكثير بحب النباتات البرية، وعندي قصة كمان مع اليوم. أنا بعمل كمان مسارات تلقيط نباتات بالطبيعة. عندي عم ببني مشروع اسمه مشروع برية، مجتمع برية. وهذا هو.
0: ما أحلى. بس كنت هيك كنت عم دردش أنا وياك شوي قبل اللقاء، وحكيتي لي على كل موضوع هيك كزدورة.
1: مزبوط.
0: كتير لفتني على فكرة الاسم كزدورة. شو اللي بميزه أول شيء عن رحلة الرحلات اللي أنت بتعمليها أو بتقومي فيها؟
1: أوكي، بدي أبلش بالأول أحكي كيف بلشت فكرة كزدورة. كزدورة هي إشي بحكيني أنا، يعني هي طريق حياة أنا بسميه لإلي شخصيا، لأن كنت أعمل هذا الإشي كل الوقت. يعني جمعة في حياتي بتمرخش من غير ما أطلع على الجبل. أنا من جبل الكرمل، فمن هناك بلش الإشي. بعمل أنا يامات أربعة يوغا مع صديقة اشتياق، فهناك سمعت كثير أصوات بعد الحرب إنه النساء بحاجة للطبيعة، خذينا. فمن هون انولدت الفكرة إنه إشي هو إلي أنا على الصعيد الشخصي بيساعدني كثير إني أتواجد بالطبيعة. ساعة الغروب ففضيت يوم يوم الثلاثة، فعنا كزدورة بجبل الكرمل أيام ثلاثة للنساء. وللنساء لأنه حسيت كثير حاجة نبطئ، نمشي بوتيرتنا، نتواصل مع الطبيعة من محل كثير حقيقي وبحكينا كمان. فمن هون انولدت فكرة كزدورة، وإحنا كل أسبوع يوم ثلاثة عم نطلع على الجبل. نساء من كل بلاد بيجوا، مرات بيجوا من بعيد كمان، يعني من الطيبة من الطيرة. وبشرفونا يعني بالكرمل.
0: شو بالمسار، شو بيصير بالمسار عمليا؟
1: بالمسار
0: يعني هيك لحد من كل مين عم يسمعنا عن جد اليوم؟
1: أكيد.
0: هيك لفتني كتير هيدا عن جد هيدا المصطلح وهيدا الموضوع.
1: يعني كزدورة هي ماشي بطيء، لما أنا بطلع بتمشى بطيء يعني. أيوان كزدورة. فهي بالجبل بالطبيعة، مش بمحل اللي هو يعني بمحل هيك مساحات مفتوحة خضراء. اللي بصير إنه إحنا النساء نتجمع، بنمشي عمالنا بوتيرتنا مش بسرعة. اليوم كمان إحنا بنعرف كل عالم المسارات والهايك كثير فيه تحديات وقدم شيء كيلومترات وهيك. فهي اجت الفكرة انه احنا نكون متواجدات بالطبيعة بس بوتيرة طبعا بطيئة. خلال المسار احنا بنتعرف على نباتات برية، منلقط كمان نباتات برية على اشجار، منبطئ، بنعمل شاي كمان.
0: فبكون مسموح التلقيط، يعني مسموح انك انت اي نبتة ممكن تشوفيها تلقطيها؟ انا عارف انه لا.
1: مزبوط. ولكن انا مهم لإلي امرق كيف احنا نتعامل مع الطبيعة بطريقة محترمة. بالزبط. بالآخر يعني انه انا بلقط حاجتي، مش بلقط كميات كبيرة الا الحاجة. اليوم كمان مسموح يعني بكميات قليلة طبعا. وهذا الاشي اللي انا بمرخه، انه انا لما بطلع باخذ الحاجة تبعي من الطبيعة كمان وبحافظ عليها. وكمان هيك نقطة خطرت لي لسه، اللي انا كثير مهم لإلي امرقها، انه احنا ما بنستعمل بلاستيك لما نطلع. خاصة يعني بالمسارات وهيك، فكثير مهم لإلي كل واحدة تجيب كاستها معها. ولما كمان بيكون مسارات تلقيط
0: شو الاشياء اللي شو النباتات على اي شو النباتات اللي بتلقطوها؟ شو الاشياء؟ الزعتر،
1: المرمية، الزوفة، جعساس احنا بنقول على المرمية. كمان الزوفة، دقة عدس، اعشاب عطرية بالاساس يعني. وكمان بالاضافة لهيك بنحكي على الاشجار، بنحكي عن نباتات اللي لها استخدامات ثانية. على سبيل المثال الطيون الموجود كثير عندنا، اللي كان زمان يستخدموه كمبيد طبيعي. فبنحكي على كل إشي يعني. أنا مش كثير بخطط، مرات بمشي بفلو أكثر، وشو بشوف بوقف وبشرح يعني. أو إذا بيكون في سؤال كمان طبعا يعني. هاي هي الفكرة تبعت الوتيرة
0: يعني. تعرفي أوقات كثير بنكون ماشيين بالطبيعة عن جد هدين، وبنمرق أمامنا نباتات برية يمكن ما بنعرفها عن جد، أو حتى كمان ورود أو أزهار ما بنعرف شو هي هيدي وشو. فعن جد مهم كتير نعرف شو هيدي النبتة، شو بتعمل، شو الفوائد؟

0: منها.
1: العالم هذا كثير كبير وبسيع. بس أنا زي ما حكيت لك أنه أنا ورثت الإشي وبعدني ببحث فيه يعني طبعا. وكثير بوقف يعني على سبيل المثال في نباتات موسمية يعني إسا كمان الصيف بقول لك فيش نباتات. لا في نباتات بتتلقط على سبيل المثال القبار الكيبرز اللي بيعملوا منه مخلل يعني موجود في كل محل يعني وبنباع بالأسواق بسعر كتير كتير غالي. هو موجود بالطبيعة في كل محل نبتة القبار يعني. فممكن كمان إسا الشومر اللي إسا البذور الشومر بتطلع اللي بنستخدمها مثل اليانسون لأوجاع البطن وهيك. ففي كتير نباتات إسا بتتلقط. وزي ما حكيت لك كمان الطيون أنواع شجر كمان السريس البطم الفلسطيني السنديان. ففي كتير أشياء اللي إحنا بنمرق من حدا مش عن جد بنعرفها. فكمان مهم لإلي أمرق هاي المعرفة اللي موجودة عندي كمان من ناحية أسماء تسمية عربية أصلية يعني. إحنا اليوم كتير قليل ما بنعرف شو اسمها بالعربي.
0: صحيح.
1: فكمان هاي نقطة جدا مهمة. القرص عني اللي هي كمان تتلقط بالربيع ولكن بالصيف شكلها كتير حلو في الطبيعة نجمة للكية حلوة. فكل هالأشياء بتيجي معنا بالمسار يعني. وهذا
0: اختاري نبتة اليوم احكي لنا عنها واشرحي لنا عنها وبتحسيها انه كتير مفيدة والناس ما في عندها وعي كتير كبير او ما عندها معرفة كتير عن هاي من خلال طبعا تجاربك.
1: انا بحب الزعتريات الزعتر بشكل خاص يعني. بس في الزعتر الرومي اللي انا شخصيا ساعدني كتير لكل مشاكل البلغم والسينوسيم. فكتير بيساعد الزعتر الرومي. في كتير انواع زعتر ببلادنا يعني. كمان بالشط منلاقي الزعتر الفارسي. وفي كمان الزعتر العادي. يعني على سبيل المثال آخر جولة كنا الزعتر اسمه مزهر. وردته بيضة كثير حلوة. فكان كثير مثير لإلي إنه كثير صبايا ما كانوش يعرفوا إنه هاي الزهرة للزعتر يعني. فهذا خلال المسار الأشياء هاي بتكون يعني كثير سمعت إنه واو أول مرة بنشوف إنه الزعتر هيك وردته بيضة حلوة.
0: صحيح.
1: فهاي الأشياء بتمرق خلال المسار.
0: كيف اليوم تقدر تجمع هيك يعني ما بين المشي وما بين التعرف على النباتات والطبيعة والتأمل انت ذكرتي كمان اليوغا وما بين كمان انك تبني اليوم تحاولي تبني مجتمع عن جد متعلق كتير بأرضه بطبيعته يحب أرضه وطبيعته. لأنه بتعرف اليوم يمكن نحن منعيش كتير سنين ببلدنا وما منعرف كتير عن طبيعة بلدنا.
1: أنا كان هذا واحد من الهدف الأساسي تبع مجتمع برية هو نرجع التواصل الحقيقي تبعنا مع الأرض اللي هو أصلا يعني. أنا بمساراتي خاصة بمسارات التلقيط أنا بعمل أكثر من إشي يعني. أنت كمان حكيت عن مسار يوغا اسم نتطرق لإله على اليوغا يعني. أما بمساراتي أنا كثير بركز على أنه نرجع التواصل الحقيقي تبعنا مع الأرض من محل تبع أنه نتعرف على نباتاتها على تضاريسها على الجيولوجيا على المعالم اللي موجودة عندنا. فهذا إشي يعني بمرقه يعني خلال المسار لأني أنا أصلا يعني عيشته. فبمرقه كثير بطريقة حقيقية وبوصل يعني بوصل الناس يعني. كثير أشخاص بعد ما يخلص المسار بحكوا لي قديش حسوا بالانتماء بالتواصل كمان مع الأفراد الأشخاص اللي بيكونوا موجودين معنا بالمسار اللي أنا كمان عندي القدرة أني أبني بيئة آمنة ومساحة آمنة. وكمان مع أنه هن كثير يعني بتصير يعني يسألوا بعض أسئلة يعني وهيك ويتواصلوا مع بعض. وكمان نقطة كثير بحب أحكيها أني أنا ما بعلم أنا بذكر. إحنا أوريدي عنا بذاكرتنا هذا الإشي موجود.
0: صحيح.
1: يعني أنا مش جاي أعلمك
0: تحيي أنا هذه الذاكرة
1: ذاكرة على الآخر.
0: فعلا.
1: فهذا اللي أنا بعمله خلال المسار
0: يعني. الهدف الأكبر هيك للمشروع هو إعادة بناء علاقتنا مع الأرض. فعلا هيك يعني. وتشجيع الناس انها تطلع للطبيعه وهي
1: نقطه
0: بوعي واحترام.
1: احترام
0: فعلا
1: طبعا
0: هيكي.
1: طبعا
0: وتشوفها كجزء من حياتها اليوميه يعني مش مجرد مكان للنزهه او لما بنقول احترام الطبيعه يعني انه نحافظ عليها. وهيدي نقطه كتير مهمه انا بحب شدد عليها كتير باللقاء معك لانه عن جد اليوم عم نوصل هيك صوره حلوه كتير عن بلدنا. ومهم كتير نوصل هيدي الصوره انه عن جد لما نحترم الطبيعه عم نحترم حالنا
1: 100%. اكيد انا هذا الإشي يعني مهم جدا لإلي خلال المسارات إنه إحنا مش بس ناخذ الطبيعة كمسار. أنا كمان بعمل مسارات طويلة يعني اللي فيها كمان تحديات وبنمشي كيلومترات وهيك. ولكن هي الهدف الأساسي هو عن جد إنه نتعرف على الطبيعة من محل تواصل حقيقي يعني تبعنا معها. وهي أمانة يعني. أنا بقولها دائما بالمسارات هي أمانة ومسؤولية يعني. إذا أنا ما بدي أخذ مسؤولية

0: إن أحافظ على الطبيعة. يعني على سبيل المثال ده أطلع أخذ معي كميات بلاستيك أو أوسخ الطبيعة، أو أتعامل بإني ألقط بطريقة اللي هي ممكن مش أصح إشي يعني، فهذا إشي بضر الطبيعة. وإحنا مش الهدف تبعنا نضرها، إحنا الهدف إنه عن جد نتواصل مع الطبيعة من محل معرفة، جذورنا قوية تكون بالأرض اللي هي أصلاً أوريدي هيك يعني، مش إشي أنا كمان دور بذكر مش بعلم. وهذا اللي بيجيبه، هذا اللي بيجيبه مسارات برية ومجتمع برية، هذا اللي بيجيب.
1: رائع جدا. بعد كل كزدورة أو مسار بتنظمي وبتحاولي تذكري مش تعلمي، شو بتشوفي بعيون الأشخاص اللي بيكونوا معك عن جد؟ شو اللي بتحسي في أثر اليوم تتركيه من هيدا المسار اللي مرقتوا فيه أو عملتوا؟
0: طبعا بتصدقيش يعني قديش هذا الإشي له تأثير كمان لمدى بعيد. يعني أنا بلامس هذا الإشي وبلامس هذا الإشي بتواصل الناس بعدين معاي يعني. وكمان على الصعيد النفسي بتصدقيش الإشي جدا بيشتغل كثير قوي علينا يعني. لما إحنا كمان كمجتمع مفككين اليوم يعني، مع الأسف الشديد الوضع تبع المجتمع مش بسيط بالمرة يعني. وبآمن إنه لما إحنا نرجع تواصلنا هذا البسيط جدا مع مش بس مع الطبيعة، كمان مع أفراد الأشخاص اللي بيشاركوا معنا، زي بيبني كوميونتي اللي هي هالقد بسيطة يعني، مش مركب الإشي. وعن جد إله تأثير يعني. على سبيل المثال بحب أجيبه مثال أنا، هذا
1: في صديق أنا بحب كتير الأمثلة على فكرة.
0: في صديق أنا كتير بحترمه يعني، لو ما بيطلع مسارات وهيك دائما بيتخوف من إنه يمشي كيلومترات وهيك، ودائما بالبيت. فطلع معي مرة هيك جولة، اللي كانت جولة نتعرف على النباتات، من وقتها هو يعني كثير يعني بقول لي أول مرة بحس هالقد بانتماء. فهذا إشي يعني بالنسبة لي أنا عملت اللي علي عن جد، وقدرت أساعد إنسان اللي هو كل الوقت يعني في شغله وفي الوتيرة السريعة تبعت اليوم يوم تبعنا، يطلع طبيعة ويحس يعني بانتماء، ويجي معي مسارات طويلة كمان يتحدى حاله وجسمه. فهذا إشي كثير إلي أنا مؤثر، وكمان عشان هو نابع من محل تجربة حقيقية لإلي شخصية كمان، وكثير بآمن في هذا المحل يعني، اللي أنا بعمله بآمن فيه يعني، وبآمن قدش ممكن يأثر علينا إحنا كثير يعني. أنا مرة حكيتها بمسار، إحنا نطلع الطبيعة مرات متضايقين أو في إشي هيك شغلنا، بتروحي بمزاج مختلف تماما يعني. واو. انت عن جد يعني، انا كثير مرات كنت احس صعوبات واتضايق مرات، الحياه مش بسيطه اليوم.
1: صحيح.
0: فلما تطلع الطبيعه زي تحسي إيش ببعبطك وبحسسك انه الحياه بسيطه، بينفع المرات انه الواحد
1: تعرفي مجرد انك تكوني بالطبيعه. صح. بين الاشجار والنباتات والازهار وعم تتنفسي هوا نظيف. عن جد هيدا بحد ذاته هيك بيعمل فيكي شيء، بغير فيكي شيء. بدي اروح معك لليوغا
0: يعني.
1: كتير لفتني عن جد. بتعملوا يوغا بقلب الطبيعة؟ مزبوط. يعني في بتسمع هيدي الموسيقى الخاصة باليوغا، بتقعدي على الأرض هيك
0: بتشرحي.
1: كيف تقدر توصل لنقطة التأمل على فكرة في ظل هذه الزحمة الحياة اليومية اللي عم نعيشها؟
0: هيك أول إشي بدي أحكي عن مسار يوغا، اللي هي فكرة كمان انخلقت مع صديقتي اشتياق صفية. اللي إحنا بنعمل هذا الإشي حتى كمان مع المرات كثير بنعمل مع الفلمون، مع القمر المكتمل. فهي كمان نابعة من تجربة شخصية قديش هذا الإشي بيشتغل علينا. يعني بتصدقيش فيه، إحنا اليوم منفصلين عن الطبيعة لدرجة إنه في نساء بيجوا معنا بقول أول مرة بشوف شروق القمر. يعني هو مش شروق، بقولوا لها الكلمة نسيت كل مرة بيصححوني وبنسى لها كلمة ثانية، ولكن إنه القمر يطلع يعني هذا. إحنا بنعمل بساعات الغروب كمان ومنشوف بعدين القمر لما يطلع. ف يعني فيه يعني إحنا مرات أنا بحسش حالي بعمل كثير مجهود، لأنه الطبيعة بتعمل شغلها يعني. صراحة. صحيح. يعني أنا بعمل الإشي من حب وشغف مزبوط، وبخطط وبرتب كل شيء، وأنا واشتياق وأنا نقعد وأنا نعمل اليوغا، ساعة يوغا مع الغروب، كل هذا بنخططه يعني. ولكن لما بتصير هاي اللحظات اللي هالقد إلها تأثير علينا، يعني بيكون إشي ساحر ساحر ساحر يعني، وزي بهدي كثير يعني. في كثير نساء شاركوا معنا والفيدباك يكون إنه واو زمان
1: يعني. بتحس المرأة أو بتفوت شيء أو بتبدأ شيء وبتطلع من هذا الشيء تاني.
0: أو كمان يعني مرات كثير بيكون في تنوع نساء أو أجيال كمان، اللي مرات هيك بتعرف بخليني هيك مش اني اخاف، انا كمان دور كثير مهم لإلي انه مساحه امنه.
1: كل الاجيال
0: او كثير مهم إلي مساحه امنه، ولكن بحس انه الاشي هالقد يعني فجاه النساء بالتواصل هالقد عميق مع بعض، فبالنسبه إلي هاي هيك انا حاسب بان عملت شغلي، وعن جد هاي الاشي اللي منجيبه اللي له كمان دور ابعاد، مش بس انا عملت مسار ويوغا، الا انا كمان تعرفت على اشخاص كمان بمجالات مختلفه، وهذا التشبيك انا كثير بامن فيه ومهم كثير اليوم بمجتمعنا.
1: مهم كثير. شو بتحبي هيك رساله اخيره، كلمه اخيره توصليها تحكيها لكل مين عم يسمعنا اليوم؟
0: انه كثير مهم احنا نطلع على الطبيعه، نتعرف على بلادنا، على يعني انا كثير مرات بقول لهم فيش حجم بعيد كثير، بكفي المساحه القريبه لنا. شوفي حوالينا كمان من ناحيه تاريخ قرى مهجرة، نباتات، أشجار، مساحات، يعني مهم نعرفها لأنه هذا الإشي هي مسؤوليتنا. يعني إحنا ما بدنا الإشي ينسلب منا، هذا إشي بوجود عنا بعاداتنا بتقاليدنا بمجتمع، هذا إشي جدا قيم.
1: تعرف يعني أوقات كتير نحنا بنطلع، لما بنطلع لبرا بننبهر بطبيعة الدول اللي برا، بس نحنا عنا طبيعة عن جد، هلأ عنا طبيعة جميلة جدا كتير، وأنا بدي أشكرك بهيدي المرحلة. أول شيء يعني نورتينا وشحنتينا بطاقة برية جميلة جدا، ومنقول للمستمعين اطلعوا للطبيعة،
0: صح، اطلعوا حافظوا عليها،
1: كزدروا بوعي. برافو. شكرا كتير لك هدين صالح، مرشدة رحلات ونباتات برية، بدي اتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله بيطلع لنا شي مرة ونروح معك.
0: اهلا وسهلا، بتنورونا
1: معلوم. شكرا جزيلا لك، تحياتي الى اللقاء. يلا نحن لهون منوصل لنهاية لقائنا لليوم كمان مع كزدورة. بدي ودعكم على أمل نرجع نلتقي بكرة، ما تنسوا بكرة الثلاثة رح نلتقي من التنتين للأربعة ببرنامج نحن وياكم سوا، منكون على الهواء. رانيا العلم من وراء المايك، خليل حداد، ابتهال حسن في أعداد هذا البرنامج الرائع، إيهاب عويس رفقنا بالكنترول والهندسة الإذاعية. يلا نتمنى لكم كل الخير، وعن جد اطلعوا للطبيعة وهيك، وكزدروا شي كزدورة حلوة مثلكم. باي باي.

0: كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571. خاضع للأنظمة.
1: الشمس دائما.
2: شو يعني شلافيها نوك اوت؟
3: يعني شمينيتها قمار، ريفع قمار، هيتس قمار وقمار.
4: سلام، معكو ابو الحروف. شلافيها نوك اوت هي الادوار الاقصائيه، اما اللي ذكرتن الدور ال 16 او ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. احسن هيك.
1: الشمس منحط النقط على الحروف.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: رأس الساعة برعاية
2: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قدمت لائحة التهم ضد شقيقين من طرعان أدينا بطعن شخصين بسبب إغلاق الطريق. وبحسب لائحة الاتهام اندلع شجار بين الشقيقين والضحيتين بسبب قيامهما بإغلاق الطريق، وغادر الشقيقان المكان ثم انتظرا الضحيتين في موقع آخر وقاما بطعنهما ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 8 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار الهجمات والاعتداءات. وأوضحت الوزارة أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب على قطاع غزة ارتفعت إلى 73,231 ضحية. في الضفة الغربية اعتدى مستوطنون على شاب من قرية جلجلية شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اعتدوا على الشاب محمد بدر أثناء مروره من المكان ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. في سياق متصل أشار وزير خارجية بلجيكا إلى انحياز أوروبي لإسرائيل، مؤكدا على ضرورة استخدام جميع وسائل الضغط لتغيير النهج الإسرائيلي. وطالب الوزير البلجيكي بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين بسبب العنف المتزايد في الضفة الغربية. أعلن مساعد محافظ أصفهان الإيراني عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في الهجوم الأمريكي على قاعدة عسكرية إيرانية. في السياق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة، مشددة على أن طهران لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك بنودها. وقالت الخارجية الإيرانية أن واشنطن قامت بانتهاك المذكرة بشكل متكرر ولم تنتظر انتهاء مهلة 30 يوما المتعلقة بالتزامات إيران بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من حزيران الماضي إلى 4490 وفق إعلان رسمي. يأتي ذلك فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى. أعلنت بلدية حيفا اليوم عن إغلاق عدد من الشواطئ بينها الشاطئ دادو وزمير بسبب تلوث في مياه البحر. وأوضحت البلدية أن القرار اتخذ بناء على فحوصات وزارة الصحة داعية الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات ومتابعة التحديثات الصادرة عن الوزارة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم

صافياً بوجه عام وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، تل أبيب 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 أسعدا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع بالأساس في محاور محلية، ولكن أيضا التطورات الحاصلة في الساحة الحزبية السياسية، وكذلك المواعيد. اليوم سيتم إقرار مشاريع قوانين، وهنالك سلسلة من القوانين التي يسعى نتنياهو لإقرارها حتى نهاية الأسبوع. يوم الجمعة القريب في 17 من الشهر سيتم حل الكنيست، ولكن ما هي المواعيد الهامة بالنسبة لنا على مستوى الساحة الحزبية والسياسية، بما في ذلك تقديم القوائم؟ التقرير التالي يوضح التفاصيل، نستمع إلى المواعيد بقراءة مفصلة.
1: مع بدء العد التنازلي للانتخابات الإسرائيلية، تدخل الساحة السياسية مرحلة ستتسارع فيها التحالفات والانشقاقات والحملات الانتخابية، وصولا إلى يوم الاقتراع في 27 من تشرين الأول أكتوبر. البداية الرسمية في 17 من تموز مع حل الكنيسة والانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية. بعد يومين فقط في 19 من تموز ينتهي الموعد القانوني أمام موظفي الدولة والقطاع العام الراغبين في خوض الانتخابات، إذ يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم قبل دخول المعترك السياسي. أما على صعيد الأحزاب فتبدأ المنافسة الداخلية مبكرا، ففي 20 من تموز يجري حزب الديمقراطيين انتخاباته التمهيدية لاختيار مرشحيه، قبل أن تتجه الأنظار في 24 إلى الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود التي ستحدد تركيبة قائمة الحزب الحاكم. في 7 أيلول تغلق لجنة الانتخابات المركزية باب تقديم القوائم لتتضح عندها الصورة النهائية للأحزاب المتنافسة والتحالفات التي ستخوض السباق. ومع 13 أكتوبر تبدأ الدعاية الانتخابية الرسمية عبر الإذاعة والتلفزيون لتدخل المنافسة ذروتها. وبعد أسبوع في 20 نفسه يبدأ تصويت الإسرائيليين في السفارات والقنصليات حول العالم. أما في 27 فهو يوم الحسم، إذ يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في يوم عطلة رسمية على مستوى الدولة لاختيار أعضاء الكنيست الجديد. وفي 4 نوفمبر تنشر النتائج الرسمية والنهائية، على أن يبقى الباب مفتوحا حتى 18 ذاته لتقديم الطعون والاستئنافات على النتائج قبل الانتقال إلى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وهكذا تمتد رزنامة الانتخابات على 4 حافلة بالمنافسة السياسية في سباق حاسم ومصيري حول المرحلة المقبلة في الساحة الحزبية والسياسية في إسرائيل.
0: إذن كان هذا التقرير للزميلة ياسمين غميض، وحول المواعيد المهمة.

وكما لاحظتم يوم الجمعة حل الكنيسة، وبالتالي تخرج الكنيسة لإجازة لتبدأ الحملة الانتخابية وتبدأ عملية العد التنازلي كما قال. بعد يومين فقط في 19 من تموز ينتهي الموعد القانوني أمام موظفي الدولة والقطاع العام. موظف دولة أو أي موظف رسمي يريد أو يرغب في خوض الانتخابات عليه الاستقالة. في 20 من الشهر الانتخابات التمهيدية لبرايمرز في حزب الديمقراطيين، وفي 4 من آب الانتخابات في حزب الليكود. في 7 من أيلول، وهذا تاريخ مهم، تغلق لجنة الانتخابات المركزية باب تقديم القوائم، تتضح عندها الصورة النهائية، مشتركة غير مشتركة، ثلاثية رباعية ثنائية لا نعلم. وكما بعد ذلك تبدأ الدعاية الانتخابية، وفي 20 من الشهر شهر أكتوبر تكون الانتخابات أيضا في تبدأ الانتخابات عمليا خارج البلاد، وفي 27 أكتوبر موعد الانتخابات النهائية.

0: كل هذا التوتر وبالتوصل إلى مذكرة إسلام أباد للتفاهم، بداية بوقف إطلاق النار بين الطرفين ووقف عدة عمليات أمريكية كانت مقررة مثل مشروع الفرية 1 ومشروع الفرية 2. ما وصلتنا من معلومات أن قائد الجيش الباكستاني كان في عمان يوم أمس لمناقشة ما يدور من توترات، وأيضا مناقشة كل ذلك مع الجانب العماني. وأعتقد أن وزير الخارجية الإيراني كان في عمان بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني، لذلك باكستان تبقى على خط الوساطة. أيضا البيانات التي تخرج من الجانب الباكستاني كل يوم تدعو إلى ضبط النفس واتخاذ مذكرة إسلام أباد للتفاهم كمرتكز يرتكز ويستند عليه كلا الطرفين في العودة إلى مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار. لكن يعني الجميع من الخبراء والمحللين يقولون أن مسألة عدم وجود تفاصيل في مذكرة التفاهم هي التي أدت إلى هذا التوتر في الوقت الحالي. هناك كثير من التفاصيل التي تغيب عن هذه المذكرة لأنها هي مذكرة مؤقتة لمدة شهرين، لكن خلال مدة الشهرين هناك الكثير من الإجراءات يجب اتخاذها. على سبيل المثال فتح مضيق هرمز، كيف يتم فتح مضيق هرمز؟ من المتحكم في هذا المضيق؟ إيران تقول أنها حددت مسارات معينة لمرور السفن، لكن عدد من السفن لم تلتزم بهذه المسارات، وهو ما دفع الجانب الإيراني لاستهدافها.
1: يعني برأيك كون الاتفاق الأساسي واتفاق إطار بدون تفاصيل ومصطلحات فضفاضة، هذا أعطى مجال لكل طرف أن يفسر كما شاء، وبالتالي جاء الصدام الذي كان يعني يمكن نقول حتمي بفعل ما تصف أنت، إنه المذكرة هي إطار ولم يدخلوا بعد في التفاصيل.
0: بالتأكيد لأنه المذكرة لم تحدد تفاصيل كثيرة في عدد من الجوانب، بما في ذلك فتح مضيق هرمز. إيران حددت عدة مسارات، والجانب الأمريكي يقول أن ذلك غير قانوني ولا يحق لإيران تحديد مسارات معينة. إيران تقول أن الجانب الأمريكي لا علاقة له بمضيق هرمز، وهذه المسألة هي مسألة حصرية بين الدول المشاطئة للمضيق، أي إيران وعمان، وإيران تتفاهم مع عمان بشكل وثيق في هذا الإطار. لكن كما سبق وذكرت، عدم تحديد ذلك بالتفصيل في مذكرة التفاهم وكون هذه المذكرة فضفاضة دفع الطرفين للانخراط مرة أخرى في هذا التوتر العسكري. هناك جوانب أخرى أيضا، ربما الظروف لم تدفع كلا الطرفين للانخراط فيهما، الانخراط فيه يعني مثلا عدد من القضايا مثل الملف النووي، ربما لم يتم الحديث في الكثير من التفاصيل عن هذا الملف. كانت مقررة أو بعض المصادر قالت إن جولة محتملة كانت ستكون في إسلام أباد خلال هذه الفترة، لكن هذا التوتر ربما ألغى كل هذه الاستعدادات لعقد جولة جديدة من المفاوضات. لذلك
1: إذن الاستعدادات لجولة جديدة من المفاوضات ولكن تحت النار، وفي ظل التصعيد الحاصل بما في ذلك في الساعات الأخيرة واستهدافات في بعض المواقع في منطقة مضيق هرمز. في الولايات المتحدة قالوا بأنهم استهدفوا عشرات الأهداف خلال الليلة الماضية وهذا الصباح، وبالتالي نحن أيضا نراقب في هذا الموضوع. فقط نؤكد أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان تحديث بالنسبة للجبهة الداخلية في البلاد، بما معناه أن الأمور على حالها في كافة المرافق على مستوى الجبهة الداخلية، على مستوى المطار وحركة الطيران، ولا توجد أي تعديلات أو تغييرات في الوقت الراهن، وهذا مهم بفعل طبعا اتصالات نتلقاها حول المشهد بشكل عام. بين هذا وذاك نعود إلى ملفاتنا المحلية، العنف والجريمة. وفي شرطة إسرائيل بعد اللقاء الذي تم يوم أمس مع عدد من رؤساء السلطات المحلية يبادرون إلى تصدير حملة كبيرة لاستهدفت عدد كبير من تجار المخدرات والأسلحة، أو على الأقل يمكن نقول مروجين، لا أتحدث عن تجار لأنه هذا اللقب يعني قد يكون أيضا لآخرين، ولكن هل هذا سيؤدي إلى تغيير واقع الحال عندما نتحدث عن الأمن الشخصي للمواطنين؟

0: مواطنين العرب في ظل التصعيد الحاصل، ونتابع يوميا مسلسل العنف والجريمة. نستمع إلى التقرير التالي.
1: يوم واحد حملت الشرطة الإسرائيلية رسالتين إلى المجتمع العربي، الأولى سياسية ومؤسساتية، تمثلت في لقاء المفتش العام للشرطة داني ليفي مع رؤساء السلطات المحلية العربية في سخنين، والثانية ميدانية تمثلت في الإعلان عن واحدة من أكبر العمليات السرية ضد تجار السلاح والمخدرات بعد تشغيل عميل سري من المجتمع البدوي نجح في الإيقاع بعشرات المشتبهين. في الاجتماع عبر رؤساء السلطات المحلية عن قلقهم من تصاعد الجريمة المنظمة والعنف، مطالبين بتعزيز الوجود الشرطي وتوسيع التعاون مع السلطات المحلية. أما قيادة الشرطة فأكدت أن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي تحتل أولوية، وأعلنت عن إقامة طواقم عمل مشتركة تضم الشرطة ورؤساء السلطات لوضع خطط ميدانية لمعالجة الظاهرة. في الوقت نفسه كشفت الشرطة عن عملية سرية استمرت أشهرا قادتها وحدة لهف، وأسفرت عن اعتقال عشرات المشتبهين في تجارة السلاح والمخدرات بعد توثيق عشرات الصفقات وضبط أسلحة ومخدرات. واعتبرت الشرطة أن العملية تشكل ضربة قوية لشبكات الإجرام. لكن وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، يبقى السؤال داخل المجتمع العربي، هل تكفي الاعتقالات والعمليات الأمنية لإعادة الأمن والأمان؟ رؤساء السلطات المحلية يؤكدون أن مواجهة الجريمة لا تقتصر على العمل الشرطي، بل تحتاج أيضا إلى تجفيف مصادر السلاح وملاحقة رؤساء منظمات الإجرام وتعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب الاستثمار في التربية والشباب والبرامج الاجتماعية والاقتصادية. وبين الاجتماعات الرسمية والحملات الأمنية يبقى الاختبار الحقيقي في قدرة هذه الإجراءات على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في الشارع ويترجمها انخفاض في جرائم القتل وإطلاق النار والابتزاز التي لا تزال تحصد أرواحا وتزرع الخوف في كثير من البلدات العربية. ويبقى السؤال مفتوحا، هل تمثل هذه الخطوات بداية نحو تحول إيجابي في مواجهة الجريمة المنظمة، أم أنها ستبقى إنجازات أمنية محدودة لا تغير الواقع الذي يعيشه المجتمع العربي؟
2: طبعا تركيزنا وشغلنا في شرطة إسرائيل موجود بجميع المناطق، أما تحديدا اليوم إحنا عم نحكي على نشاط واسع النطاق لوحدة لهف إتجار في 433 اللي راح يركز في منطقة الجنوب أكثر، الجنوب الواسع طبعا، ومنطقة شرقي أورشليم القدس. طبعا بحثنا جميع المواقع وأيضا الراديو عندكم في وقت لاحق في جميع التفاصيل حول هذا النشاط المكثف والسري الذي استمر أكثر من سنة، أكثر من عام، مع وكيل سري تم تشغيله على يد وحدة لهف 433.
3: الصور هي بتدل على الأجواء التعاون، الأجواء الودية، على النوايا الطيبة من قبل الأطراف لمكافحة العنف والجريمة. تلعب بالعواطف، الدم نازف،
4: مش عواطف، ما هاي العواطف هم يتلعبوا فيها مش إحنا.
3: أخي العزيز، الدم نازف في كل بلد من بلداتنا العربية من غير استثناء، فعشان هيك إحنا لازم نميز، هل إحنا في عنا المجرمين والعصابات، في عنا الشرطة، هل إحنا بنكون بصف الشرطة أو إحنا في صف المجرمين؟ إحنا ما فيش متفرجين اليوم، كلياتنا موجودين في نفس الخانة، في نفس الخندق، في نفس الدوامة. فعشان هيك معالجة الموضوع تكون أكثر بحكمة، بتقبل، بتعاون. الميزانيات اللي راحت، كلامك سليم أنه كان أفضل لو راحت للسلطات المحلية، والميزانية ترصد ميزانيات ملائمة للعنف والجريمة، الدولة مش ناقصها أموال، ولكن هي تبخل في معالجة قضايا المجتمع العربي.
0: إذن التقرير حول حملة الشرطة من جهة ولقاء رؤساء السلطات المحلية. استمعنا إلى تقرير الزميلة ياسمين غميض، وأيضا الناطق بلسان الشرطة حسن فرج، الضابط حسن فرج، ورئيس المجلس المحلي في كفر مندا علي خضر زيدان، الذي شارك يوم أمس في اللقاء مع المفتش العام لشرطة إسرائيل. بهذا نصل إلى ختام البرنامج. طبعا سنوافيكم بأي تطورات في كل هذه الملفات، في حال كان هنالك أي تحديث نعود ونلتقي كذلك في حصادنا الإخلاق. الإخباري بعد أخبار الخامسة. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية هابي عويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض.

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: هندسيين في حيفا يعني همخلالة لمنهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح 4/15/7 في المخلالة لمنهال تشيك بوست شارع هاشلاك 3، مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50-30. همخلالة لمنهال حيفا من بيت الهستدرود.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: الشمس دائما.
5: شو يعني شلافيها نوك اوت؟
6: يعني شمينيتها قمار، ريفع قمار، حيتس قمار وقمار.
7: سلام، معكو ابو الحروف. شلافيها نوك اوت هي الادوار الاقصائية، اما اللي ذكرتن الدور ال 16 او ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي. احسن هيك.
4: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: المنظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز. والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
3: الشمس دائما.
4: شفت كيف نفت ساعة امبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
5: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
6: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: ביד, חבל על הזמן, זה פשוט מאוד, היום אני בן אדם אחר, פשוט מאוד.
1: יופי. בעצם מדינת ישראל, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל במדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, אחרי ארצות הברית, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים.
0: וואו.
1: והיום אנשים מחפשים פתרונות יותר חכמים, יותר בריאים לטפל בכאב, והיתרון הכי גדול של ביקור לייזר, זה הנגישות שלו. הוא נמצא אצלי בבית, בכל יום, בכל שעה, אני לא צריך לקבוע תור ללכת לרופא, כואב, אני מכוון לשש דקות את המכשיר, שם על איפה, על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד.
0: אין מצב, המכשיר פשוט מאוד להפעלה, וכל אחד יכול להשתמש בו בבית לאחר קריאת ההוראות, הכל בסדר. עכשיו יש לנו מוחמד יונס. מוחמד, סבח אל חיר, בוקר טוב.
2: סבח אל נור, בוקר טוב.
0: מוחמד, סמענا انه عندك حوايا حلوه مع المخشير وتحكينا قصتك مع البيكور ليزر.
2: طلع دوريد, انا حسب رايي هذا البيكور ليزر هو ساحر.
0: واو.
2: أنا بستعمله من 2015.
0: واو.
2: من 2015 عانيت من ديسكات بالرقبة, وجع بالكتاف والإيدين.
0: حلو.
2: وشفت له دعاية بالفيسبوك أظن, وكان في
0: دعاية لازم تسمعه بالراديو دعاية.
2: هاي إسا بالراديو طبعا.
0: هذا أنت قبل اللي بتحكي قبل مزبوط.
2: أنا بإسا بالراديو غيرت من المخشير القديم للمخشير الجديد.
0: عملت عدكون. حلو.
2: عملت عدكون. فكان ميكي بيركوفيتش بوقتها لاعب كرة السلة يعمل له دعاية للركب ولهاي الشغلات. قلت أنا شو بصير علي بجربه. كانوا نفس الشيء عاملين إنه بتاخذوا 3 أشهر, بس كانوا عاملين إنه إذا بترجعوا بتدفع على كل نخل. يوم استعملته كأنه 5 شيكل أو 3 شيكل. فقلت أنا يعني إذا بدي أرجعه خلال شهرين بدي أدفع 300 شيكل, مش مشكلة. فأخذته للمخشير, وكتير عانيت بوجع رقبي, كان عندي 3 ديسكات برقبتي. أوه. وعملت تيبوليم عند خيروبراكت وعند فيزيوتربيست.
0: ما خليتش
2: محلات, ودفعت كتير مصاري شراء, يعني ما بتأمنش.
0: حلو.
2: فطلبته وجابولياته, اتصلوا فيه وعملوا لي, علموني كيف استعمله, وبأي محلات بأي مناطق بالرقبة لازم أحطه عشان. فأنا لقيت إنه المخشير ساحر جدا, يعني
0: واو.
2: أعمل العلاج بالليل, أقوم الصبح فيش إشي.
0: جاي خبر شو أتعلم يبين ما هو أمير خبيه مترفت بشوط مود.
1: إبنتي شو إجيا ده حملت شو ميكي بيركوفيتش الشخان.
0: نخون.
1: حسيت يخذ ود خذ عربيتش.
0: يفه. ليات أتتخيل يدبر جام. مكمل محمد. نعم.
2: فكنت أعمل فيه العلاج بالليل, أنام, يكون عندي وجع رقبة وإيدين وكتاف, وأقوم الصبح ما فيش إشي.
0: واو. زي كسام زي مكسيم.
2: حتى لو ما فيش عندي أوجاع, يعني لما يكون عندي وقت وأنا قاعد بالبيت وفاضي بحطه وبستعمله, وكتير كتير يعني من يوميها أنا الحقيقة يعني
0: بتجنن. يعني أنت اليوم ممليتس بجدول, أنت بتنصح باستعمال المخشير؟
2: أنا بنصح كل واحد. نعم. عنده ديسكات برقبة وعنده وجع ظهر, وجع كتاف, إيدين, ركب, بجرين. اسمع, يعني هذا الجهاز
0: يعني ساحر. إذن هو مرشو زي كسام, زي بشوت مود, زي مخشير كسام. جاي
1: أنا تمد أمير بيكيوليزر لو كسام زي مدى,
0: زي مدى, زي لو كسام بشوت مود. نخل
2: مدى, أبل هو عسي كسام, همدى عسي كسام.
0: إيه زي كيف. نعم محمد فضل.
2: واستعماله جدا جدا هين, فيه 3 كبسات, كبسة مدورة من فوق بتطفيه بتشغله, كبسة تحتيها بتيجي بالعرض عشان تعير الوقت اللي بدك إياه وتعمل فيه العلاج.
0: حلو.
2: وكبسة عن الجانب بتشغلها, بتعصت عليها كبسة طويلة, بتكبس على كبسة الكبسة اللي بتشغله للمخشير, المخشير بيشتغل, بتحطه وين بوجعك. أنا مثلا على الرقبة.
0: نعم.
2: بحطه على النحتين من هون تحت الدينين. على الشريان.
0: على الشريان نفسه بالضبط.
2: على الرقبة, وبالنص من فوق بالطول بالواقف.
0: كان.
2: وبرضو تحتية أخرى مرة وين بتلتقي الرقبة مع الكتاف بالعرض. هذا اللي عنده وجع رقبة, أنا بقول لك إذا بيعمل هذول الـ4 محلات 5 محلات أنا بقول لك إنه وجعه بطير.
0: أي زي كيف بشوت مود. أنا يعني عم بسمع شغلات جاي زي كيلو, أو هو أمير قال تترجلوا لخيوت عم كيف بشوت مود, زي كسام زي وزي مدى. وعشان كان أحكي محمد
2: اللي بده يتريح من الأدوية ومن كل الشغلات اللي بتعمل وجع معدة وبتعمل وجع كلوي وبتعمل بتضر الكبد وبتضر الكلوي يستعمل هذا المخشير شرفيا يعني
0: شرفيا وهذا صدقا انت بتحكي انت مش عشان اجيت جاي تعمل دعاية انت فعلا انت عم تتعامل مع المخشير
2: انا 2015 عندي المخشير بقدر يجي اللي بده يجي
0: اللي بيجي وبقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا انت بتلتقي فيه وبتحكي بتقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشير
2: طبعا طبعا

0: تتميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
1: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
2: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
3: الشمس دائماً.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا

0: على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيرز.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: رأس الساعة برعاية
4: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. لقي 89 شخصا من المجتمع العربي مصرعهم في حوادث طرق منذ بداية العام الحالي، مقارنة ب 75 ضحية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأي بزيادة بلغت 19%. وأفادت منظمة أوريا روك للأمان على الطرق بأن المواطنين العرب يشكلون نحو 20% من سكان إسرائيل، لكنهم يمثلون نحو 40% من إجمالي ضحايا حوادث الطرق منذ بداية العام. قدمت لائحة التهم ضد شقيقين من طرعان أدينا بطعن شخصين بسبب إغلاق الطريق. ووفقا لما ورد في لائحة الاتهام، اندلع شجار بين الشقيقين والضحيتين إثر قيام الأخيرين بإغلاق الطريق. وبعد انتهاء الشجار غادر الشقيقان المكان، إلا أنهما انتظرا ضحيتين في موقع آخر قبل أن يعتديا عليهما طعنا ما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 8 فلسطينيين وإصابة 32 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار الهجمات والاعتداءات. وأوضحت الوزارة أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب على قطاع غزة ارتفعت إلى 73,231 ضحية. في الضفة الغربية اعتدى مستوطنون على شاب من قرية جلجلية شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين اعتدوا على الشاب محمد بدر أثناء مروره من المكان، ما أدى لإصابته بجروح وردود مختلفة، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. في سياق متصل، أشار وزير خارجية بلجيكا إلى انحياز أوروبي لإسرائيل، مؤكدا على ضرورة استخدام جميع وسائل الضغط لتغيير النهج الإسرائيلي. وطالب الوزير البلجيكي بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين بسبب العنف المتزايد في الضفة الغربية. أعلن مساعد محافظ أصفهان الإيرانية عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في الهجوم الأمريكي على قاعدة عسكرية في مدينة نائين. في السياق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة، مشددا على أن طهران لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك بنودها. وقالت الخارجية الإيرانية إن واشنطن قامت بانتهاك المذكرة بشكل متكرر ولم تنتظر انتهاء مهلة 30 يوما المتعلقة بالتزامات إيران بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من حزيران إلى 4490 وفق إعلان رسمي. يأتي ذلك فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في البلاد وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، وتشتد وطأة الحر في معظم المناطق خاصة الجبلية. في القدس 29 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 35، الناصرة 34، حيفا والساحل 29، تل أبيب وافا 30، النقب 33، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم، أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: فاضي تونس كاس ملان نفكس فاضي زي ما انت بتقول ايش قلت لي هلا ولا ايش
1: ولا فريق عربي
0: او تقدر تقول انه كان في تقدم يعني انه كان نسبه فرق عربيه اكثر من عاده صح ولا
1: بشكل عام
0: طيب
1: بس كمان نسب الفرق بشكل عام اكثر من اي مونديال تاني كانت
0: قديش هالمره كانت
1: 48
0: وقديش الرقم رمزي بال 48 راحوا الدول العربيه تفهم طيب ف 48 نسبه من قديش من 32 تقريبا فزت طيب تمام يعني شو بس انهم وانا من هذول التابعين لمؤامره انه مصر كانت لازم تضلها
1: كانت لازم تضل
0: من ناحيه ما هو في بالتحكيم نفسه في وجهات نظر
1: يعني احصائيا ما كانش بينفع تخسر
0: ليه
1: فيش في بفكرش كان في هيك 13 دقيقه يعني هي اللي حددت فوز الارجنتين
0: غير موضوع الفار
1: بمساعدة الفار
0: بمساعدة الفار
1: والغاء الجول الثاني اللي كان
0: اللي هو تبع هو دي محلاها الجول بس بتحسش انه اغلب اللعبة كانت في النص المصري ما حسيتش انه الارجنتين فرقة مبنية لتسعين دقيقة بمعنى الكلمة تسعين دقيقة
1: مش راح تقدر تاخد انحيازي بهذا الموضوع لا لا فكر مش مصر لعبت كتير
0: حلو بسمعنا مش يفكر انه دي قديش قومي بحب مصر هو عشان بحب البرازيل وبكره الارجنتين من هذاك المحل صح؟
1: لا لا انا بفكر انه خسارة مصر كانت ظلم بمفهوم عن جد ان كان الحكم الفار طريقة التعامل كلياتها كانت ظلم
0: برأيي حضرتها بمقهى بيافا مع العيلة مع شاشة وكان كسرة قلب صح. انا بالنسبه لي لا كان كسر حسيتها ببطني يعني
1: الجول الثالث بالدقيقه 90 زائد 2 كان يعني
0: هذا جول بعصب كان بما انه بفكر فاول
1: كان في نفس الفاول اللي عشانه
0: مش نفسه بالضبط لا انا حضرت ما هو انت بعد ما لا انا بعدني مش مقرر ومهم لي اقول لك فيفا مش هاممها قراري بس بحب اقول لك مش انهم بيستنوا
1: لا
0: لا
1: انفانتينو ما حكاش معك
0: ولا حد حكى معي
1: اوكي
0: في بتحضر فيديوهات بتشوف انه مبادرة محمد صلاح لاجر اللاعب الارجنتيني كانت مبادرة منه بينما بالجهة تبعت مصر في اذا بدك تفوت على الدقة يعني في نظريات اللي بتخليك تشك حالك بس
1: معناته يعني بتقدر بهاي الطريقة تلغي كل جول تقريبا في نظرية بتقول انه يعني خروج مصر هو كان قرار يعني منزل من فوق لانه الفيفا بلشت تخسر مليارات بسعر التذاكر للنهائي والنصف نهائي بحال الارجنتين كانت برا
0: بحال ميسي
1: فطبعا
0: الناس تحضر ميسي
1: فيعني قديش الاشي برجع بالاخر تسويق ومصاري وقديش الاشي بجيب وقديش الاشي بدخل
0: على فكرة احنا ببرنامجنا هذا الموجود كل يوم تنين الساعة 2 مع هدول التنين بس احنا ايش الفكرة تبعت البرنامج كل واحد بيحكي قصة مرت عليه
1: صح
0: وانا كنت كتير مش عارف اذا بدي احكي هاي القصة اللي بدي احكيها اليوم لسه في عنده وقت ولا كنت بدي استعمل قصة مصر منه مصر ضغطت لي على زرار معينة الشعور تبع انه فيش عدل بالدنيا
1: صح
0: الشعور يعني خد الاشي المعاكس يعني مش في اللاعب اللي اخد البطاقة الحمراء من امريكا تابع لدول بيضة قوية كتير اللي تاني يوم ايش قرروا يعملوا
1: ترامب توسط له
0: ايش صار مع الكرت الاحمر
1: التغى
0: هل صارت بحياتها
1: بفكر لا
0: وبينما عندك انت هون حتى الحكم بيروحش للفار يا عمي روح للفار وارجع قول
1: اضحك علينا
0: تمام ضغط لي على زرار انه في شي حد معانا كعرب قديش احنا مع الناس سياسات قوية واشياء قوية بالعالم اللي بسهولة بندعس علينا وبيمشوا وهي بتاخدك ل
1: دور الضحية
0: طبعا بتاخدك لدور الضحية بتاخدك للقتل المحدش هذه لقصة تانية بس بقول بتاخدك كمان مرة يا الله منين يقتل محدش بيسأل علينا
1: انك عايش بمؤامرة
0: هو مش مؤامرة يعني قانون الغاب بدوش مؤامرة بده قوة عندك قوة عندك وزن ما عندكش وزن هذه هي فبقر بس لعبوا واللي بشككني انه اخر 10 دقايق اللي بنشروا كان فيهم اشي اللي هو يا عمي كمان 10 دقايق اعطوا كان فيهم اشي شوي ما حسيتش انه هبط شوي
1: يأس أكثر من ما هو هبوط. يعني لما أنت بلشت تشوف كيف معقد أكثر من هيك
0: تشتغلش.
1: طيب بدي أهديك هاي الأغنية.
0: ويكس مصري. ويكس كان بقطر.
1: دفاجك بأغنية تانية.
0: آه عن جد؟
1: تسمح لي؟
0: تفضل.
1: بده يفرض كل شيء.
0: خرب. طيب خليها مفاجأة عشان كنت تعرفوا إنه أنا وبديع بنقعد نحكي أغاني بعدين بالنص قررنا إذا بدك تفاجئني فاجئني. يلا فاجئني شوي.

0: ليه غيرت الأغنية لأنا
1: حسيتها مناسبة أكتر. سيرينا يا دنيا بحس في بحاجة مرات بحاجة
0: كمان باللهجة المصرية. بس أنا حكيت لك على القهر بالبطن, بس كان فخر كمان.
1: صح
0: كان فخر.
1: صح فريق
0: يعني حسينا 13 دقيقة بعاد عن ال ومحلاة قديش الناس. بقدر هيك أحكي موقف ظريف؟
1: فاكر أجمل شيء بالموضوع الريلز بعد اللعبة أو بعد كل فوز لمصر, تحضر الريلز تبعت الفريق تبع الشعب المصري. كان هذا الهايلايت, قديش
0: خلقين ومبدعين. تحكي موقف ظريف صار هناك المقهى عرب. تمام فكر ملان عرب, كان 70-80 بني آدم. هلا إحنا بنحضر الشاشة ورانا ورانا كانوا كمان مجموعة شباب وصبايا عرب من عندكم من الشمال, كانوا طلاب بالمركز.
1: فرت تسلق فلما... بلش من عندكم من عنا.
0: على آخر
1: اتفقنا لا.
0: فلما ميسي أخذ البنالتي أخذ البندل, الشباب عادوا يصرخوا ياش ياش ياش ياش. هلا أنا اطلعت عليهم بقول لهم عن جد أنتم مشجعين الأرجنتين, محل كلهم عرب ومصر. اتضح إنه إيش, هم بيحضروا اللعبة على التلفون وإحنا في عنا ديلي تأخير تبع 15 ثانية, فهم صاروا شايفين إنه فلا بس هيك موقف ظريف. طيب شكرا على الأغنية على المسايرة.
1: معناته كالتالي تامر, بنطلع فاصل إعلاني بنرجع عشان نسمع قصتك وإيش اللي صار معك هذا الأسبوع.
0: يوم التنين الساعة 2 مع دولة التنين, وطبعا الاتصالات مفتوحة
1: على 0460-1001 تقدروا تعلقوا على قصة تامر وتسمعونا رأيكم.
0: يلا
1: فاصل إعلاني وراجعين.
2: اختار طريقك, اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات, مع تكنولوجيا متقدمة, تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
3: صيفك احلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس, 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200, واتساب 0544-70-95-26.
4: تكميم الأفواه, العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعاً. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول, قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
5: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة, وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم, تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل, جانتاسيا الناصرة.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدروت.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على

0: الطرق
1: الشمس دائما.
2: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
3: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
4: أنتم تستمعون إلى هادي الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: ايش قصتك؟ قلنا بدنا نحكيها بعربي، ايش قصتك؟
1: قصتك
0: إيه؟ طيب انا بشارككم بقصتي يا جماعه الخير، وطبعا بتقدروا تتصلوا فينا على 04 60 10 101 60 10 101 على راديو الشمس، وبنحب نسمع رايكم كمان. تمام
1: يلا.
0: هاي قصتي. قبل فتره كان عندي عرض بشي مهرجان اوروبي اللي بيعرفش انا بعمل موسيقى. عاده بظرف شغلي اللي صار لي بعمله كتير كتير سنين، وعشان عندي عيله كمان ومسؤوليات، فانا بفضل اوصل يوم العرض بدري، بعد العرض انام شوي، اصحى واخذ طياره وارجع على البلد. لا شك الاشي جدا متعب، بس هذا مريح لإلي، مريح لإلي اكون في بيتي وفي بلكونتي. هلا سنين بسمع حكي من اصحابي اللي عايشين برا، بيغلبوا حالهم بيجوا. يعني ما هو اذا مثلا عندك عرض في برلين، هم ساكنين ساعتين بيسوقوا لبرلين عشان يحضروك، بيجوا على العروض وبحبوا انه نقضي وقت سوا، وانا بحب وبنقضي وقت قبل العرض شوي، وتاني يوم رد بصح لنا نفطر مع بعض وبعدين بروح. بس دايما بتهموني اني نكد. يا عمي مدها يومين، مدها ثلاثة، ليش هيك عايش بضغط وبتعرفش تنبسط؟ فمرات أصوات بتخترقك، وبصير عندي شعور مرات اللي هو بقول يا عمي هذا أنا، وفي مرات بحكي لحالي طب بركن أنا أفتح شوي أكتر وأرخيلها. بصير عندك هذا مرات لما عندك صراع بين صوتك الداخلي لبين، يعني ما هو هذا، هاي معركة دائمة. المهم كان في مهرجان بألمانيا، وهالمرة قلت تعرف إيش، شو علي بدي أمدها. بوصل قبل العرض بيوم، بلفلف معهم، بنام ليلة بسهر، تاني يوم بنقضي نص يوم مع بعض، بعدين بعمل العرض، بعد العرض بنسهر شوي، وتالت يوم كمان بنمدها، بنقضي كل اليوم وبنسهر، وبعدها بيوم بروح. يعني شو، اطلع من تقوقعك. والصراحة التلات أيام كانوا من أصعب تلات أيام، بعرفش إذا صعبات علي ولا صعبات عليهم. أول شي كان موسيقى طول الوقت ضجة، وأنا يا عمي شغلي موسيقى، شغلي طول الوقت ضجة، فلما أنا أطلع من الضجة إيش أنا بدي؟ راحة. فكان موسيقى طول الوقت، ضجة طول الوقت، ما كانش إنترنت عاطل، كان إنترنت جدا عاطل متأسف، كتير ناس قبلنا، وكنت لازم تحكي طول الوقت وتسمع وتتفاعل وتنبسط، وإذا حد بيحكي معك ساعة بدك تسمع. كان لإلي متعب، وبلحظة استوعبت إشي صغير، كل الناس اللي حولي كانوا عم ينبسطوا، وأنا كل اللي كنت أدور عليه هو كيف بس أهرب وأرجع على الدار لبلكونتي. كنت أفحص إذا في طيران. وكمان إشي، أنا من النوع اللي بأكل 5-6 وجبات باليوم، أنا بأكل وباكل ومع مجموعة، بعرف إذا بتعرف، بس إذا أنت جوعت 8 الصباح لحد ما الكل يقرر ويلاقي محل بدك تتغدى تنتين الظهر،
1: تفطر
0: بدك تفطر تنتين الظهر. طبعا أغلب وقتي كنت هادي، ما شكتش بس كنت هادي، ما نكتش على غيري، بس هم شعروا علي مالك ومش عادتك. بالآخر صفت أنه بالأيام اللي كنت أجي فيها لنص يوم كانوا يشوفوا مني الجهات الحلوة، وأنا أشوف منهم الجهات المش تحكمني يعني، وكنا ننبسط وهلأ ونضلنا اشتياء. وبالثلاث أيام زي اللي انكشفنا على هدوء بعض وعلى عدم إعجابنا ببعض بطريقة أو أخرى. وقتها فهمت أنه في مرات إحنا ما بنسمع حالنا لأنه الأصوات اللي برا يمكن أعلى. كل حكي كنت أسمعه يا زلمة انبسط شوي، يا زلمة جرب، يا زلمة أنت مش تعمل مغامرات، أنت متقوقع. وصرت أصير أسأل حالي يمكن عن جد المشكلة فيه، يمكن لازم أتغير. بس في أحيانا الواحد لازم يصغي لنفسه، مش لأنه صحاب غلط، بالعكس هذا الإشي بيناسبهم، بس ما بيناسبني أنا. بالحالة هاي أنا كنت كتير بعيد عن منطقة الراحة تاعتي، مع إنه دير بالك يعني مش إن أنا إنسان اللي هو يعني لهالدرجة يعني متقوقع، كل حياتي مشاوير، عروض، طيران، مهرجانات، ضجة، نمط حياة مش ثابت بتاتا، ولكن بنيت داخل هذا البرنامج المش ثابت

0: بنات زي اطار، بنات روتين معين صغير صغير صغير صغير اللي لما يتزحزح بحس حالي مبلوع وبضيع. فبطير، بحب اشوف البنات شوي، بحب افطر معهم، بحب اتحدث شوي واسحب حالي واروح ارجع. وزي ما بحب اقول لمرتي مره بدي اخمش بالبيت، بدي اقعد بالبيت منطقه الراحه تاعتي. فممكن منطقه الراحه مش دائما إشي بخوف، يمكن مرتي ببساطة المكان اللي بدك تكون فيه على طبيعتك، هناك على بلكونتي مع عيلتي ومع نتفليكس تاعتي.
1: قصه حقيقيه من اليوم يوم تبعنا، يعني
0: انا
1: منطقه الراحه
0: ولا خارجها،
1: ولا خارجها قديش بتفوت عليها قديش بتطلع منها،
0: او انه قديش الناس اللي بتحثك قوم اعمل غير، وبنفس الوقت انت بتقول بس انت لازم تصغي لنفسك، بتكش تقوم، ولكن بنفس الوقت اذا بدك ضلك تصغي لنفسك بدك ضلك متقوقع محلك. ففي اشي بلخم بين التنين هدول.
1: بفكر مهم يكون واضح الخط بين الكسل وبين منطقة الراحة، يعني بفكر في شربكة بنات معينة إسا وانت عم تحكيها، بس لا، الموضوع مش كسل، الموضوع منطقة الراحة بعد ما انت عملت مجهودك اللي انت يعني تستنى انك توصله، او كالمكافأة تبعتك اللي انت عشان تكون مرتاح وان انت موجود بعد المجهود اللي بذلته.
0: ما انا اقول لك وين الاشي بيضغط، تمام، وين الاشي عايز زرار بيضغط لي، كل شيء بيضغط على زرار شخصيه. يعني انت بتقول استنى شوي، انا مش حابب اطلع، انا حابب اعمل العرض واروح، بس المهم اني اقول لك يا عمي انفتح اعمل سوي، فانت بتصير تقول لحالك طب تعرف ايش، المره دي كان عندي جلسه عمل، تعال نروح للعمل، وطلبوا مني اعمل اشي خارج العالم تبعي، كمان رفضت، بس بعدين روحت قلت طب يا عمي ما انا خسرت مصاري هنا، وبسمع بودكاستات بيل جيتس وبصر مين اللي بيحكوا مجبور مرات تكسر حدود نفسك، فبتصير تشك مرات بصوتك الداخلي. فانا هلا المهم قالوا لي تعال، قلت يلا بنفتح للعالم، ليه انا اضلني؟ فيعني انا لقيلي هاي مرات الصوتين هدول ما بعرفش لمين اصلي اكثر.
1: بفكر الموضوع أعمق من أنه مجرد كلمتين جواب. بفكر يعني إذا أنا لسه بتقولي إيش، أول إيش بفكر أنه منطقة كتير كبيرة للنمو الشخصي تبعك هي مساحتك الشخصية لما أنت لحالك، لما
0: مش تطلع منها وتتحدى حالك مثلا،
1: تطلع منها وتتحدى حالك كمان شيء جدا مهم، بس كمان أنك تقعد مع حالك تراجع نفسك تفهم وين أنت إيش سويت كيف سويت كيف ممكن تطور الإشي، وين كان محسسك منيح وين أقل منيح، مش أقل أهمية من أنك عم بتساوي عشان تحسن حالك للمرة الجاية على الأقل.
0: طب أنا أسألك أول شيء للمستمعين، بنحب نسمع رأيكم، نحب السؤال إيش قررنا إحنا، السؤال منطقة الراحة ولا خارج منطقة الراحة، ولا السؤال هو تسمع صوتك ولا تسمع صوت غيرك،
1: اللي بدك. السؤالين
0: مفتوح للجمهور، تصل علينا على 04 60 10 101. نحب نسمع رأيكم طبعا، لما في اتصالات خبرنا قبل ما نروح للمختص. بس أنا عندي سؤال، يعني مثلا هلأ سؤال في شي مرات بحياتك بتقول آخ يا الله كنت لازم ما
1: لما أجع حالي؟
0: لا، لما تقول صوتي الداخلي، طب ما هو كمان صوتك الداخلي بيكون ملغوم بخوف، بيكون ملغوم بكسر، مش دايما واضح. هو
1: بفكر كمان مرة في واحد من الكتب اللي عن جد بحبه اسمه The Power of Habit لتشارلز
0: قوة العادات،
1: بالضبط قوة العادي، اللي هو بحكي لك بشكل أساسي كيف بفكك العادة نفسها اللي هي مكونة من عدة مراحل، وانت مع الوقت ومع كل مرة بتوقف على المسرح في عادة انت متعود تسويها بعد هاي اللحظة. العادة هي انك تمسك حالك تروح ترجع على النتفليكس تاعك، تخمج بالبيت، تعطي حالك هدول الكم ساعة اللي انت تعبي تشحن طاقاتك من جديد عشان تقدر تكون مع العالم الخارجي كمان مرة. فهي عادة اللي انت كمان معود حالك عليها، فصعب انت كمان تتجاهلها بعد عمر او بعد وقت هالقد طويل. من ناحية تانية كمان،
0: فهنا هو بيشجع، عشان دقرأ الكتابة، هنا هو بيشجع التمسك بالعادة انك تتحدهاش.
1: هو بيقول انه العادة هي عضلة اللي انت بتقدر تمرنها، يعني اذا انت متعود بعد كل وجبة تشرب غاز فانت هاي عادة عندك اللي انت ما بتخلص الوجبة متعود تشرب غاز، بس زي ما عودتها انت عندك القدرة انه بعد ما تخلص اكل تشرب مي.
0: خليك هون امدها شوي،
1: فضل.
0: انا من فضول
1: يال.
0: ايش اسمه لك الكاتب؟
1: اسمه تشارلز.
0: دسأل تشارلز او دسأل بديع مندوب تشارلز، انت هو بعتك. دسأل سيجارة بعد وجبة، هذا اشي عاطل وواضح،
1: صح.
0: سودا بعد وجبة، هذا مش اشي بالضروري واضح، صبابة، تمام. رواح بعد العرض مش واضح زي سيجارة بعد وجبة، مش واضح انه عاطل او
1: بس احنا متفقين انه هاي العادة اللي انت معود حالك عليها،
0: تمام. ولكن السؤال براسي بيجي لو انك بتمد كمان يوم ممكن تتعرف على ناس من

0: اتصالات وصرنا مختص بديع جاب لي احساب ومختص يعالج قضيتي. بس حاليا تعال نطلع على
1: فاصل اعلاني.
0: يلا
1: يلا. وين راح؟
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة. رخف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخف هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. رخف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى هادي الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: تمام. خلينا نشوف شو المختص هلا اللي بديع بده يفاجئني فيه، قلنا شو بيقول على قضيتي وعلى قصتي وعلى سؤالي. وطبعا بعدها بنحب نسمع المستمعين على 0460 10101.
1: ممتاز. طيب خلينا نبدأ. معنا دكتور كرم عثامني، طبيب نفسي مختص مدير قسم في مستشفى لأمراض الصحة النفسية. مرحبا دكتور كرم، كيف حالك؟
2: أهلا يا هلا فيك، الحمد لله، كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله تمام.
0: دكتور سمعت قصتي؟
2: سمعت.
0: ممتاز،
1: شو بتحب تقول لتامر أول شيء كأول رد فعل طبيعي؟
0: فيش داعي أتمدد على الكنبة هون صح؟ فيش كنبة.
2: عند كل تامر لا تمددش تامر، خلني خليك جنبي. وفي هناك صحيح في علاقة جدا واضحة بين التوتر وبين الأداء الفعال، يعني الإنسان مرات بده شوي القلق الإيجابي مشان يرفع من كفاته وإذاعه، وهذا اللي صار معك أنت. حبيت أنك تشوف أصدقاء بس الإشي ما كانش الكدلة، لأنه كان مليء بالخوف والقلق، فهذا قلق إيجابي وتوتر. أنا فاهمك منيح، بس ما أنه الشخص مرات يطلع من منطقة الراحة، لأنه ظلك تعمل نفس الروتين بيؤدي لركود معين عندك.
1: طب هات نسألك سؤال تاني، شو بيصير بالدماغ لما نطلع من منطقة الراحة؟
0: يعني هل هو الإشي بس موضوع تبع الصفة شخصية، ولا كمان في عوامل بيولوجية أسميها؟
2: شوف، احنا لما نحكي عن النفس وعن الدماغ احنا دائما بنحكي على اشياء اثنين مع بعض، والشيء مش بس نفسي انما هو شيء علمي بيولوجي. في الدماغ في هناك شيء اسمه الاميجدالا او اللوزه الدماغيه بسموها،
0: اللي هي شمال ويمين. لا
2: ايه، والدماغ شو مسؤول عنه؟ الدماغ هو عنده في شيء اسمه غريزه البقاء. غريزه البقاء في الدماغ تقول لك انا بدي اوفر الطاقه، اهم شيء السكر والبروتين والاشياء موجوده بالدماغ بدي اوفرها، ومشان أوفر هاي الاشي فأنا بظل منطقة الراحة. ليش؟ أنا ما بتلزمش أواجه وأفكر وأقعد أعمل أكثر مهارات، فأنا هيك بوفر طاقة. واثنين، إحنا دماغنا بدي حاول دائما نتجنب المخاطر، فأي اشي مجهول هو اشي غريزي قديم جدا بالمخ، الاشي المجهول هو مصاحب بالخطر.
0: طب يعني في معناها في اشي كسول بالمخ؟
2: طبعا طبعا
0: في اشي كسول بالمخ،
2: بس في المخ نفسه مش اشي كسول، مخ المخ بيختلف. ففي لك مواد كيميائية معينة اللي بتساعد شخص او بتساعد شخص اخر على قدراته انه يخرج من هاي المنطقة.
0: تعطيك نفس المثال معاي بالفرقة نفسها، معاي بالفرقة نفسها حد اللي هو ممكن يمد المهرجان 4-5 أيام ويرجع 6 الصبح و7 الصبح وينام ساعتين وانا بطلع انا بنفسي بنضغط عنه.
2: صحيح، هو ليش بيختلف شخصيا وبيختلف علميا. الناس اللي عندهم، في ناس عندهم بحبوا اللي يشوف اللي يخوضوا مغامرات جديدة، ما عندهم مش من مشاكل بالتغيير، المبدأ بيقول هيك. في بالمخ هناك عدد كبير مواد كيماوية اللي بتأثر، قسم منها كثير سمعنا منها الأدرينالين والدوبامين، فعلا المواد موجودة تركيز كذا أو آخر عند الشخص، فممكن ناس تركيز هاي المواد يأثر على قدراتهم إنه يطلع من منطقة الراحة وإنه يواجهها. ففي هناك مبنى بالدماغ اللي ممكن يفسر هالأشياء. أعطيك مثال أبسط تامر، في ناس خذوا هسه تقول لك يعمل بونجي، ينط من طيارة ولا ينط بحبل، في ناس ينط 5-6 مرات بساعة، وفي ناس مش مستعد يعملها بحياته. ليش؟ قدرات دماغية مختلفة، مواد كيماوية مختلفة.
1: حبك للمخاطرة.
0: أنا بعد الفيديو تبعت هاي حرام البنت من البرازيل ما
1: عدتش فكر بالبنجي.
0: لا فيديو صعب صعب صعب صعب.
2: خوف هناك.
1: طيب بدنا ننتقل معك للفقرة اللي بعدها.
0: أول مرة عندنا
1: فقرة هذا الموجود. طيب هيك بدنا نعمل لك التعريف تبع الفقرة لأنه تامر معجوق عليه، فمهم كتير
0: نعملها كل هالمرة هاي
1: نعملها كاملة.

0: أعطيك أكمن سؤال اللي هم من بين هاد وهاد
1: بين، بس لازم أنا عشان لهجتي وله يعني أنا بقول بين هاد وهاد.
0: أنا هادي وهاد، يلا متأسف لساتنا جديد عليها متحمسين يلا.
1: بين هاد وهاد
0: أو بين هادي وهادي
1: تقول ليش حسب
0: بدك تعطينا يا أبيض يا أسود وفيش رمادي.
1: أول جواب بخطر عبالك
0: هو الجواب المظبوط،
1: واللي مش عاجبه بتقول له
2: هذا الموجود.
0: أيوان عليك نور، بتقول له هذا الموجود. يلا جاهز؟
2: أيوة
0: دكتور كرم، روتين ولا تغيير؟
2: تغيير.
1: إيه، تسمع لصوتك الداخلي ولا تسمع لصوت الناس؟
2: الداخلي.
0: حفلة فيها 1000 شخص ولا قاعدة مع شخص واحد؟
2: شخص واحد.
1: الأمان ولا المخاطرة؟
2: الأمان.
0: تعرف حالك أكتر ولا تجرب أشياء أكتر؟
2: تعرف حالك أكتر.
1: فخورين فيك ولا فخور بحالك؟
2: فخور بحالك.
0: مين قاعد على كرسي السواق، قلبك ولا عقلك؟
2: عقلك.
1: تسبق الناس ولا تستناهن؟
2: تسبق.
0: أي كلمة بتستعمل أكتر، ولا لا؟
1: هذا سؤال صعب كتير، ولا لا؟ من خجل أغلبه. طيب والسؤال الأخير، لو بتنولد من جديد بتعيش نفس حياتك ولا حياة غيرك؟
2: نفس حياتي.
0: نفس حياتك.
1: عندك الحق إسه.
0: لحظة شباب، ركب في كمان سؤال حلو.
1: حابب سأل كمان سؤال.
0: يمكن في إضافة. أعطيني سلي شوي، خليني أنا أتأكد ألف عليهم. سلي شوي. خلص كيف كمان تجي وتسمعوا الإحساس.
1: عشان تفهم مع شو أنا عايش.
0: انت خلص. طيب يلا طلب نعطيك الحق دكتور تختار اي اكتر سؤال تحداك وتقدر تفسره بقديش وقت. قلنا 45 ثانية.
2: كل الاسئلة تحدي، بس اذا بتحكي عن السؤال الاول لانه برجع للموضوع تبع تامر اطلع من منطقة الراحة.
0: الروتين ولا ولا التغيير، هذا هو السؤال.
2: الروتين ولا التغيير، صحيح.
0: يلا تفضل. عندك 45 ثانية.
2: الروتين هو إشي جدا مريح وإيجابي وكثير مرات بيساعد على الشعور بالاستقرار، لكن الخروج من منطقة الراحة اللي هي خروج من الروتين هو بيساعدك على أنك أنت ترفع أدائك وكفاءتك وقدراتك وبتطور من نفسك، بتطور من قدراتك التأقلمية. فكلاتنا بنحب الروتين وكلاتنا بنخاف من التغيير، لازم نعمل التغيير بشكل تدريجي وبشكل إيجابي. رح نعرف أكثر وأكثر حالنا ورح نستفيد ونقول يا ريت كنت أعمل هاي الأشياء من قبل.
1: بأربعين ثانية.
0: أربعين ثانية، ما هي شكرا لك. هلا يقول لي عفوا، صاروا 45 ثانية.
1: أسورة عجوة.
0: نعم، هي بلوس ما عمزم. وشكرا لك دكتور.
1: دكتور كرم عثامني، شكرا كتير.
2: شكرا لكم. شكرا لسيلي. شكرا سلام.
0: شوفت المشكلة مش فيه، مشكلة في مخي.
1: لو بعرفك أكثر.
0: لو بعرفك أكثر. معنا أول اتصال.
1: معنا أول اتصال. على اثنين.
0: معنا اثنين، يلا تفضل.
1: يلا. مرحبا، مين معنا؟
3: معك سعاد عرار، بدوية من الرملة بالأصل، وأنا زوجة تمراء. أنا بعرف تامر منيح.
0: طبعا البدوية طبعا قريبنا. كيفك؟
3: كيف حالك؟ أنا في اعتماد مرت خالك.
0: أكيد أكيد. منطقة الراحة تحكي عن منطقة الراحة تاتي. هلا هاي منطقة الراحة تاتي. بعيلتي.
3: بالضبط. بالضبط. احنا اليوم بوقت يعني عن جد بأيام الواحد صار يحبها لمة العيلة ولمة يعني هو من خوفه على أولاده، من خوفه على بيته، من خوفه على أهله.
0: صح. أكيد هذا المحل الوحيد اللي فيه حتة خضرة بنقدر ندفي بعضنا ونحافظ على بعضنا. سمعتي حاليا قصتي والموضوع اللي بنحكي عليه؟
3: سمعت كل إيتها. وأنا أول إشي بشكركم على البرنامج الحلو.
0: الله يسعدك. الله يسعدك. وإيش بدي أعيش؟ سؤال روتين ولا تغيير؟ خلاص هذا سؤال رحنا عليه.
1: أنت اختار.
0: طيب في سؤالين. قولي لي إيش حبي أكتر أنت وأنت اختار.
3: أنا مزبوط يعني.
0: الروتين ولا التغيير ولا
3: السؤال؟ التغيير. الراحة في التغيير. بس الراحة. أوقات الروتين بهذه الأيام صار إشي كتير ملائم لحياتنا، لأنه إحنا بديلمة كبيرة مع العنف ومع هاي الشغلات.
0: أكيد.
3: والأفكار السيئة للأسف اللي بتجينا دائما، بس احنا بنضلنا على أمل بالأغاني وبالأشياء اللي بنعطيها للناس، وهذا الحيز كتير كتير حلو. يعني الواحد يحب شغله، وأمرات يلاقي كمان وقت لأصحابه ولصحباته ولالأهل، ولا يعني وفي ناس حتى جديدة بحياته تكون، بنرجع

0: بقول الراحة مظبوط في التغيير.
1: الراحة بالتغيير هاي وصلنا
0: جوا. شكرا بالعين لا بالعين لا.
1: لا لا لا احنا بنحكي على هلا على الهوى للناس. شكرا لك كثير. الاغلب عم بيختار التغيير على فكرة. نسمع كمان اتصال. بحب اسمع رأيك انت على فكرة. ما جاوبتش لازم نجاوب بعض على الأسئلة.
2: ناخذ كمان اتصال.
1: يلا بنسمع.
2: مرحبا مين معنا؟ انت على.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: كيف الحال محمود من ام الفحل؟
2: هلا يا محمود.
3: السؤال كان منطقة الراحة ولا الخروج من منطقة الراحة؟
2: صحيح.
1: الروتين او التغيير بس انت نفس التفسير صح.
3: انا برأيي اذا كان في خروج من منطقة الراحة فخروج عشان يحسن من جودة منطقة الراحة. يعني اذا بكى الخروج في فائدة معينة لمنطقة الراحة مثلا اذا الواحد انجبر انه يروح بعد الحفلة على محل العلاقة فيه شغل أحسن عشان يزبط جودة منطقة الراحة فمنيح الخروج.
2: حلو جواب.
3: منطقة الراحة بطل منطقة الراحة.
1: رمى كمبلة محمود بده يفسرها بده يعطينا مثال من حياته إذا بنفع. رميت كمبلة فلسفية حلوة الصراحة أقول لك يعني.
3: إذا بدك أعطيك مثال
1: أصير بس بحب أسمع.
3: أنا مثلا مقاول بناء وبحب أشتغل بمناطق قريبة يعني منطقة راحتي هي بشغل قريب على بيتي عشان يكون عندي وقت كافي اللي أكون بالبيت وقت أزيد بما إنها منطقة راحتي. فإذا أنا صحلي شغل بعيد وشايف إنه هذا الشغل راح يحسن جودة منطقة راحتي مثلا أضبط الجودة الإخوت بين قوسين إخوت حييم لبيتي لمنطقة راحتي مرتي ابني وإلى آخره فممكن
2: تساوي هاي التضحية.
1: بس أكيد أكيد في آليات اليوم تكنولوجية اللي تساعدك بس بتفقدش السيطرة إنك بتكونش فيش فقدان سيطرة معينة انك مش موجود بخمس دقائق ربع ساعة عن عن عن ازمة بنائية معينة.
3: اخرى مرة كيف السؤال؟
1: يعني هلا اذا انت اخذت عن قول بمنطقة اللد انت بتحكي على ساعة وربع ساعة وثلث ساعة ونص بعيد
2: من غير ازمة.
1: من غير ازمة فهذا شوي بيخليك بعدم سيطرة معينة على على احداث مفاجئة.
3: هي بكيف انه الواحد يقول ان انا خرجت من منطقة راحة فمحتمل انه يصير معاه اي شيء معين. يعني
2: انا بدي اشرح لك ايش محمود عم بيقول. محمود عم بيقول اذا هاي منطقة يعني عدم الراحة اللي انت فايت عليها هي شيء مؤقت اللي بنهاية النهار راح تحسن من منطقة الراحة تبعتك للمدى البعيد فهو بياخذ منطقة عدم الراحة أنا لاجل هاي الفترة.
1: انا طريق محمود لقيت تشخيص دقيق لي يقول لي محمود اذا معي حق انا لما اطلع على منطقه غير الراحه وبقول مش مريح لي فهو الجواب طبعا عشان هيك هي اسمها منطقه راحه وهي اسمها منطقه مش راحه عشان مش مريحه وهذا التحدي. يعني انا بطلع على منطقه غير الراحه بالحاله هاي تنسوش انا بالمانيا انا بعيد عن اللد فيعني طالع انا من منطقه راحتي انت بتطلع من منطقه الراحه تاعتك وبتتوقع تلاقي راحه. لا ما هي كل الفكره
2: بالضبط.
1: زين حبيت
2: هو عم بحسن منطقته
1: محمود. لا بس مجبورين ناخذ جملتك اللي قلتها بالاول ايش اولاد بدي اطلع من منطقه الراحه عشان اجيب
2: احسن منطقه الراحه
1: حبيت
3: احسن جوده منطقه الراحه.
2: شكرا يا محمود.
3: يعني اذا انا رحت على برلين وشفت انه المشوار برلين ما كانش في منه اي فايده وكان تضيع وقت وحاسس اني انا مش متريح فبتكون مره والمره الجاي بلاش منها هذا المشوار.
1: تعاوننا
3: شكرا يعني ما ساعدني.
1: عمل انت عارف انه هذا بديع رح يخبس تشارلز بسرمين The Power of Habits. انا بدي اخطب صدق الجملة تاعتك اقوى برأيي. شكرا يعطيك العافية.
2: حلو الجملة.
1: بتطلع من منطقة الراحة عشان
2: تحسن
1: منطقة الراحة.
2: ممتاز.
1: يس.
2: طيب ناخد كمان اتصال.
1: تفضل.
2: يلا
1: مرحبا.
4: هلو.
1: يا هلا مين معنا؟
4: هلا يحكي معك يا زلمة.
1: يا هلا يا زن. كيف حالك يا زن؟ من وين
4: يا زن؟ من عرب الشبلي.
1: يا هلا بعرب الشبلي يا زن. سمعت السؤال؟
4: لا ينفع تعيد لي اياه.
1: ايش بتفضل منطقه الراحه ولا التغيير؟
4: هو الراحه مؤقتة التغيير حلو.
1: خلاص هذا هو. اذا بدك تفسر شوي على السريع بنحب نسمع.
4: الراحة مثلا تقدر تركب طيارة وتطلع. إذا ما تقدر تركب طيارة تقدر تصنع طيارة مثلا. والتغيير إنك تقدر صعب تقدر تغير كل شيء. يعني مو أشياء تقدر تغير مو أشياء لا.
1: كمان جواب. شكرا لك.
2: شكرا يا زين.
4: عفوا.
2: طيب كمان راحة نطلع عن الراحة. تغيير راحة أول جواب اللي هو
1: انت ايش بتفضل؟

0: إيه سؤال حلو. أنا بحب أتحدى نفسي. كنت
1: طيب أنا بديش هلا أنا بديش يبين إنه أنا إنسان بطلعش منطقة الراحة. أنتوا فاهمين إنه أنا كل خمس دقايق بمحل، بس جوات هذا المحل في عندي أدوات الراحة تاعتي اللي أنا بحبها.
0: عم بغمزني، عم بغمزني،
1: مش عم بغمزك، لا هيك حاسس إنه الرابر الكول عم بطلع الطيب. تمام،
0: عنده تالنت
1: خلاص. متأخر متأخر، راحت علي.
0: طيب نأخذ كمان اتصال. مرحبا، مين معنا؟
2: مرحبا،
0: أهلين يا هلا.
2: سعيد محمد جلس.
0: هلا سعيد، منطقة الراحة ولا بتفضل تطلع منها؟
2: لا طبعا، شو منطقة الراحة يعني عاد بضل قاعد ومتريح، ما بزبط الشيء.
0: ليه حسب رأيك إنه الواحد مش لازم يضل قاعد متريح؟
2: لا يعني دافك قبل الجمعة سألونا سؤال بعد من نفس يعني إنه لو أجل المعسيك تبعك وأعطاك 10,000 شيكل كل شهر مذكور تام دوكمون،
1: أعطاك 10,000 شيكل إيش كل شهر إيش؟ آه أجا أوكي أبضى.
2: أعطاك 10,000 شيكل كل شهر لمدى الحياة. بس على اثنينك لا تشتغل ولا تطلع ولا إيش. فأغلب الإحصائيات كانت لا.
0: ليه؟
1: عشان فيش فيها نمو ساعتها.
2: نعم،
1: فيش نمو ساعتها، فيش تحدي للشخص،
2: فيش نمو، فيش يعني خذ بدماء يعني مثال بسيط أنا بقول لك يعني.
1: لا لا، بس السؤال اللي علم النفس أعطوكم إياه، طيب يا إيش؟ يا 10,000 شكل من غير ما تعمل إشي، يا إيش إيش إيش إيش الإشي الثاني؟
2: لا لا، السؤال بتقبل ولا تقبلش هذا السؤال.
0: أوكي. يعني تقعد بالبيت وتأخذ 10,000 شكل
1: ولا زي ما أنت تشتغل
2: ولا تشتغل ولا تعمل إشي؟
1: وأنت اخترت لا؟
2: طبعا لا.
1: يا راجل ليه؟
2: طبعا يعني أنت تختار.
1: هاتهم شو عارفني.
2: إذا من الحياة بدون تعسكة بدون شغل إذا من شوي كيف يعني شو الحياة؟
1: طلع هو مغري، بس 10,000 شكل مش رقم مغري يعني، هو العشرة مش مغري.
2: لا
1: تعرف إيش يعني. طب اسمع شو 40,000؟
2: لا ولا 40 ولا مال الدنيا كلها.
0: خلص عارف حاله.
2: إنك تطلع عندك 8 ساعات شغل وتروح، عندك تعسكة، عندك ليش ما العصوت، عندك شغلات كتير تعملها برضه. بس براحة. يعني خذ مثلا مثال بسيط، الواحد بتمتعش بالنوم الا بيوم الراحة اللي يوم السبت.
1: بس بعد 6 ايام جبت
2: لانه فعلا بده يبقى راحة الجسم، فعلا الراحة خليها لوقتها تيجي لحالها
0: يعني، من غير نزول فيش طلوع.
2: بالضبط، الراحة تيجي لحالها، كان راحة نفسية ولا راحة جسدية ولا
0: 100%.
2: الجسم بيطلب، الجسم بيطلب راحة نفسية، راحة نفسية.
0: شكرا لك. شكرا لك.
1: بتعرف ايش؟ أنا كان كمان سؤال، هل تسمع لصوتك الداخل ولا تسمع صوت الناس؟ أنا بدي أسمع صوت الناس، أنا بختار التغيير.
0: تختار تغيير؟
1: التغيير. زي الكل.
0: الحفلة الجاي بدنا نشوفك. الاتصال الأخير لهي الساعة، مين معنا؟
3: هلا وتيك العافية.
0: أهلين يا هلا.
3: رائد من شفحة، مستمع لتامر مختار من جيل 2000، من سنوات 2000.
0: هيك أنت يعني عم بتصرح بجيلك.
3: أنا عديش إحنا عم نحكي على منطقة الراحة، صحيح؟
0: صحيح.
3: أنا بتذكر كنت بالزمانات ما كانش بعده حدا يعرف شو يعني راب عربي، فكنا نسمع إحنا الراب العربي كله كان يقول لي شو عم تسمع، أو إحنا اللي كنا نسمع شو عم تسمعه، فهي إحنا منطقة راحتنا وكله كان ينتقد الإشي لحد ما وصلنا لوضع إحنا ما طلعناش من منطقة راحتنا، بس شفنا عالم اللي فضل على منطقة راحتنا وهي صارت تسمع لتامر نفار لأنه شافها بكثير أشياء، وكانت كل وقت يقول أنت عم تسمع ضجة، وأقول لهم دائما في غناية بيقول فيها تامر نفار أبو كريم مش عارفين ضجتك مسكن هدوئي، وهذا الإشي.
1: ولو نسيها هاي أنا وأنت الجزء الثاني.
3: صحيح.
1: ولو شكرا، دروح أسمعها. ولو شكرا، أشعر بدني. شكرا لك
3: حبيب قلب أبو كريم.
1: نسيها والله.
3: شكرا لك، البرنامج كتير كتير حلو معك.
1: يسعدك. إيه رائد. طب يلا الروتين ولا تغيير؟
3: الروتين هو مش عارف أجاوبك لأنه أنا حسب رأيي الروتين لي مش روتين، أنا بغيره بحالي زي ما أنا بدي، زي ما أنا بخطر ببالي. مش مفروض انه تغييري يناسب حدا غيري. تغييري ممكن انه يناسبني انا من اللي انا فيه. ممكن انا بحبش مثلا اسبح بالبحر، في غيري بقول لك انه انا احلى من البحر، انا مثلا مش مناسب لي. كل واحد شو مناسب له.
1: فبس ممكن تعرف تروح وتقعد على الشط معهم هم من يسمعوا.
3: ممكن، ما هو كمان مره اذا انا بدي اروح على تغيير اللي انا مش مبسوط فيه، لا انا بضلني على على على روتيني انا اللي انا مرتاح فيه.
1: اوكي شكرا لك يا رائد.
3: شكرا لك، يعطيك العافيه.
1: انه فعلا جد في جيل معين انت عارف ايش مش مروح لك وايش لا. شكرا على ساعه جميله يا ربيع.

0: ما سمعناكش.
1: قديش بتسكتني انت؟ بكفيش الدولة بتسكتني كمان انت.
0: بس هيدا
1: بدي شكرا على ساعة جميلة. لا انا بقول انه اللي حكى رائد ممتاز
0: بطريقة اخرى. والروتين كمان شيء جدا مهم لليوم يوم كمان للنمو تبعك
1: كمان، عشان هو حكى انه من سنة 2000 فيعني بدي اقدر الجيل والعمر. بفكر انه كمان مع الزمن انت بتصير مش لازم تصغي، خلص انت عارف منيح منيح ايش مريح لك وايش مش مريح لك. شكرا على ساعة جميلة.
0: شكرا لك.

0: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: هذا الصيف راح يكون غير مع مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
1: هندسيين وأكثر بكثير كثير. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في الملف اليمني. أعلن الناطق العسكري باسم حركة أنصار الله في اليمن العميد يحيى سريع أن السعودية شنت عددا من الغارات على مطار صنعاء الدولي، معتبرا أن ذلك أنهى مرحلة خفض التصعيد ومؤكدا أن مواصفه بالعدوان لن يمر دون رد.

0: عقاب وأن على السعودية تحمل تبعاته. من جهتها قالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء أن استهداف مطار صنعاء يعني إنهاء وقف إطلاق النار، مضيفة أن السعودية واصلت بحسب وصفها تجديد الحصار والحرب الاقتصادية على اليمن خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات لانتزاع حقوق اليمن وأن الرياض ستتحمل وفق تعبيرها تبعات مواصفته بالمأزق الاستراتيجي الذي وضعت نفسها فيه. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، مؤكدة أن جماعة أنصار الله منعت طائرات يمنية وطنية من الهبوط في المطار، وأصرت بحسب بيان الوزارة على السماح للطائرة الإيرانية بالهبوط في انتهاك لسيادة اليمن. إلى ذلك قال وزير الدفاع اليمني أن صبر بلاده نفد إزاء ما وصفه باختراق الطائرات الإيرانية للأجواء اليمنية، مؤكدا أن القوات اليمنية ستتصدى لأي طائرات إيرانية معادية بجميع الوسائل المتاحة، ومحملا إيران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن انتهاك الأجواء اليمنية. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن جماعة أنصار الله أصرت على استقبال رحلة جوية إيرانية خارج الأطر القانونية والسيادية، معتبرا أن ذلك يمثل استخفافا بمؤسسات الدولة ورفضا لجهود منع التصعيد. بدورها قالت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا ويعلن حالة الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات ومواجهة ما وصفه بالتصعيد الحوثي. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أفاد التلفزيون الإيراني بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق جاء على خلفية ما وصفه بانتهاك الجيش الأمريكي لمذكرة التفاهم. وأضاف التلفزيون الإيراني أن الهدف من إغلاق المضيق هو فرض السيادة الإيرانية عليه استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المشاورات حول إدارة هرمز وحركة الملاحة فيه مع مسقط ستستمر على المستويين السياسي والفني. قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون اليوم الرسائل التي سيجري توجيهها للتأكيد على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة. وأضافت أن حرية الملاحة في المضيق يجب أن تحترم، مؤكدة رفض فرض أي رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى ملف الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اقتحم مدخل قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله برفقة عدد من المستوطنين. وذكرت المصادر أن قرية المغير والبلدات المحيطة بها تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. محليا، أصيب بعد ظهر اليوم سائق دراجة نارية في 24 من عمره بجروح خطيرة جراء اصطدامه بمركبة في منطقة طبرية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بوعيه ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: رجعنا
1: 55% صوتوا مغامرة جديدة. تعرفنا عن التصويت كمان بالإنستغرامات في تعرف؟
0: ما
1: أوكي براديو بصفحة الشمس وكمان بصفحتي، وأنا سألت الناس إذا هم بفضلوا منطقة الراحة ولا مغامرات جديدة. يعني أغلب كل المتصلين كانوا بدهم تغيير، صح؟ بتخيل؟ لا آخر واحد رائد شوي. هون عندي بشكل قاطع واضح أبيض أسود، هذا هو الموجود.
0: أحكي شغلة بلى قل لي قديش صوتوا.
1: 55% صوتوا لمغامرات جديدة و 45% صوتوا لمنطقة الراحة. بس هذا ستوري عمره ساعة، يعني
0: الروتين والتغيير هن مش بالضرورة شغلتين مختلفات. انت ممكن يكون عندك روتينك، روتين معين اللي انت بتسويه بشكل يومي، بشكل صباحي او مسائي، قبل ما تفوت تنام تفرش اسنانك مثلا، هذا الروتين.
1: طيب
0: اسا مش كل تغيير هو معناته لازم يمس بالروتين تبعك، انما هي الكومفورت زون، انك تطلع من منطقة الراحة تبعتك. اي كمان نقطة هيك نفكر فيها بشكل اوسع.
1: طيب بس احنا تعرف هذا كان جزء من أسئلة هذا الموجود اللي يبيض يسود، صح؟
0: صح.
1: ودكتور كرم اختاره هو، صح؟
0: صح.
1: كتفسير من عشانه قاعد على شغلات مختلفة. تمام، على كل حال مهم لإلي أقولكم إنه أنا إنسان بتحدى نفسه. اللي بتحطني بزاوية أثبت حالي دائما. أنت ليه بتحسسني، ليه بتضغط على النقص الموجود عندي؟
0: شو كم تحب تقول؟
1: بس خلص فضفضت.
0: طيب قبل ما نكمل تامر، كنت محضر لك أغنية تاني
1: كمان بهاي الزاوية تاعتك. انت بدك تحضر لي أغاني؟ حط تامر.
0: لا حطيت على الزاوية تاعتك
1: يا زلمة. لا شو السيطرة لهي الموجودة؟ فريك كنترول يا شايف ايش هاد يا زلمة؟ اعطي مساحة لغيرك. ليش هاي هلا؟
0: ليه هاي؟ انه هاي الحياة سيلافي، كل واحد وحال.
1: طيب يلا بنسمع.
0: ومونديال غير
1: في اي مونديال كانت هاي؟
0: هذا
1: انا على فكرة لما كنت امشي بالسيارة واسمع ناس تحكي على اغنية كانت تولع معي.
0: صح
1: سكتت.

0: شكرا لك انه سمحت لحالك تضحي وتسيطر على وقتي وتسكتني. يعني انت فاهم التضحية اللي انت عملت عشان تهديني اغنية محلاك. هذا ما بين النرجسية والطيبة مع بعض انت خلقت كائن جديد. كل احترام. انا دوري اختار اغاني كان فكرة
1: بس هاي الساعة.
0: طبعا.
1: طيب
0: يلا شو مشكلة
1: تحب تحكي اشي بالحلقة الاخيرة؟
0: ايه؟ تنفع بآخر حلقة بحب أقولكم إنه أنا اخترت الروتين بس بديع اختار تغييري. هلأ إحنا اللي ما بعرف البرنامج هذا الموجود اللي هو يوم التنين الساعة التنين ساعة تنتين مع هدول التنين هذا الموجود اللي هو في كل واحد فينا بطرح قصة اللي هي مشابهة لقصص أبناء شعبنا
1: قصص يومية قصص عن الحقيقة.
0: وشوفوا مثلا انا اللي هلا انضم لنا انا بالساعه الاولى طرحت قصتي وكثير اتصلوا عرش جبنا مختص كمان شو بنجيب مختص لقصه بديع بعد ما نسمع قصه بديع بنجيب وانتبهت انه لما الناس اتصلت انتبهت كيف خلوني اشك برايي واغيره شوي وقصتي تغيرت شوي. فيا جماعه الخير كل راي عندكم هو بالنسبه لنا كمان زاويه نور كمان شباك اللي تفوت على هاي الغرفه اللي مرت معتمه براسنا. فنورونا اذا ممكن نورونا الشمس على فكرة نورونا بشمسكم نوروا الشمس بشمسكم
1: كتير حلو كتير حلو. طيب تامر هيك بنفع نعيد كمان شوي أكتر نشرح إنه كمان بنفع تشاركونا بقضايا وقصص يومية اللي أنتوا بتهم كل اللي إحنا كمان نأخذها ونتوسع فيها بالبرنامج ونحكي عليها بشكل أوسع.
0: حبيت
1: مع
0: مليون بالمية مع.
1: بنطلع لفاصل إعلان صغير
0: بعدين وعد تحكي لنا قصتك
1: بعدين نرجع
0: بعدين المجموعة الناس المستمعين بيقولوا لنا إيش رأيهم بقصة بديع على 0460-10-101.
1: كل الاحترام
0: شكرا.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل مع عروض حية لأفضل الفنانين فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك إملا بكرة لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيال لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال التشيك بوست شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50-30. همخلالة منهال حيفا من بيت الهستدرود.
7: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي من اللي أملك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115% وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمي 4973. يوسيكار أمان وضمان.
8: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
2: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: رجعنا في برنامج هذا الموجود مع بديع وتامر.
1: ساعة تانية
0: يوم التنين ساعتين مع هدول التنين
1: مجهزين للقصة التانية.
0: وبعد قصة بديع بدنا نطلع مع مختص، وبعد المختص بنحب نسمع انتو اختصاصكم، انتو كمان كل واحد فينا مختص بتجربته بالحياة طبعا، على 0460-10-101. بديع
1: يلا
0: ايش قصتك؟
1: طيب في اشي كلنا بنعرفه، لما يكون عندك موعد مع مؤسسة بمفهوم محكمة، تأمين وطني، وزارة معينة، انت بتنظم حياتك كلها حوالي، بتلغي، بتأجل، بتصف كل اشي على جنب عشان تكون هناك بالوقت. طيب خلينا احكي لك شو اللي صار معي، هو متعلق بهاي النقطة. يوم الاربعاء اللي فات كان عندي نهار عربي، مفهوم عن جد عربي، انا صاحي من 4:30 الصباح، مسافر 3 ساعات كل اتجاه، رايح راجع، وصلت البيت على الساعة 8:30 بالليل منتهي. تاني يوم عندي محكمة، قلت طيب، قاعد بالبيت أنا على الساعة 9 تعبان عن جد، عم بفكر إذا أفوت أنام بكير وأطلع الصبح ولا أجي على حالي وأتغلب. بعدين قلت أزمات سير بتكون معبي الدنيا الصبح، ممكن أتأخر والقاضي برحمش. قلت لحالي بتعرف شو، قوم يا ولد شد حالك، انزل إسا بالليل، نام بالقدس، خلص من هالهم. وهذا كله بعد النهار الطويل اللي كنا فيه. وصلت القدس بحدود الساعة 1:30 2:00، فتنا نمنا، المحكمة على الساعة 9 زي ما حكينا، صحيت الساعة 7 على التليفون، رسالة من محامي الطرف الثاني بصبح علي وبعت لي تغلبش حالك وتنزل على الفاضي. الجلسة تأجلت، القاضي مريضة تعتذر مش راح تكون اليوم بالمحكمة.
0: سلامتها أول إشي بعدين نحكي عليك، بس سلامتها.
1: أنا بهاي اللحظة فت الحيط، يعني بطلت أعرف شو بدي أعمل. أنا إسا بالقدس الساعة 7 الصبح، بعدني بالتخت، والنهار أنا صرت عارف إنه محروق، الجلسات وبرنامج اللي كان عندي اليوم كله التغى، المحكمة أكيد راح تتأجل لتاريخ تاني، وفيش ولا أي إشي أعمله. رديت على المحامي شكرته، بالآخر مكلف حاله من الصبح وبعت لي، ومثل ما أنت حكيت يعني سلامتها للقاضي، إن شاء الله ما بتشوف شر. بالآخر بني آدم بتمرض مثل ما كل واحد فينا ممكن يمرض، وهذا حقها. المشكلة مش فيها، المشكلة إنه لما هي بتمرض هذا اسمه قرار وبتعذر.
0: أنت بتحكي لها من ناحية قانونية، كيف الإشي مكتوب بالكتاب يعني؟
1: مش كيف مكتوب بالكتاب، بس من ناحية قوة تعال نسميها. لما هي مريضة بتعذر وخلص الموضوع، قرار، بعتت قرار إنها مريضة ومش راح تقدر تكون. أما لما أنا أمرض أجرب إبعت بنفس النهار إنك أنت مريض ومش جاي، شوف شو بده يصير فيك وبالقضية نفسها.
0: شو يعني زي إيش يصير؟
1: خلي بحب نسأل هاي الأسئلة كلها للمختص أكتر عشان نفوت بالتفاصيل، بس الأكيد أنه ممكن يكون في غرامة مادية.
0: فهمت عليك، أوكي.
1: بس من هذا يعني، وهذا مش بس حاكم، يعني مش بس بمرحلة اللي أنت عم تحكي مع المحكمة، كمان بالتأمين الوطني بأخذ معك شهور تيرد عليك، بس أنت تأخر يوم واحد بالدفعة، البنك بعطيك موعد، بتركض من الشغل، بتوقف حياتك، بتوصل بقول لك تأخذناش، السيستم معلق، ارجع بكرة. عيادات وصناديق المرضى مستني موعد من أبصر كم شهر، تصل مستعجل، تقعد 2 ساعات تستنى لأنه الدكتور متأخر أو لأسباب تانية ما بتعرفها. المهم خلاصة الموضوع، ركبت السيارة طلعت باتجاه الناصر مروح، أخذت معي الطريق 3 ساعات الصبح بسبب الأزمات، وقعد أحاول أرتب برنامجي من أول وجديد، شو بدي أساوي، كيف بدي أقسم نهاري، وين بدي أروح. كل الطريق سؤال واحد براسي، وهذا بوصلني لسؤالي تامر، لو صار العكس، لو أنا اللي بعت الساعة 7 الصبح إني مريض ومش جاي، شو كان رح يصير فيي؟ ومين قرر انه وقت القاضي اهم من وقتي؟ في احساس هيك خلاني حسيته بهاي اللحظه، قديش المواطن الصغير
0: البسيط
1: عم بتعامل قدام دبابه بيروقراطيه كبيره اللي انت صعب عليك تتعامل معها. شو رايك؟
0: يعني انت وانت بتحكي قصت لي كتير زرار، حتى لما اتصل مثلا او احكي مع حد زي شو بعرفني شركات كبيرة ويحطوني نص ساعة 3/4 ساعة، فهذا بحسسني اني مش تعرف، لا انت مهم ولا يومك مهم ولا حياتك مهمة.

0: שלום, ותודה שהתקשרתם. מיד נתפנה ונשמח לעמוד לשירותכם.
1: انت فاهم انه هاي البني ادمه بني ادمه بني ادمه بسيط اكيد ام او اخت حد وانسان منيح بالحياه اللي اجى اشتغل سجل هذا الصوت وروحت زيها زي الكل وانت فاهم مدى الكره لإلها
2: من غير ما تفهم
1: من غير ما اعرف انت فاهم لو الواحد يسمع صوتها قديش بنعال بقهر بس كمان يعني انك بدك لما كل برنامجك بده يتغير بدك تيجي تعمله من جديد بيكونش عندك الطاقات ذاتها انت من خشم منك بطريقتك
2: صح
1: بتعرف ايش معناها تكون بالشارع انت قديش بتحكي 12 قريب 12 ساعة بأربي بي 24 ساعة انت ايش معناها تكون 12 ساعة بإشي وتهبط مش باليونان عشان تسبح لا انت 12 ساعة بسيارة عشان تكون بين الناصرة لبير السبع
2: وبدك تروح
1: بفهمك في ذكرتني برواية الذاتراي للمحاكمة لفرانس كافكا بتعرفها فيها حتى المصطلح اللي بيسموه الكافكاوية بفكرك بيسموه الكافكاوية مواقف كافكاوية هاي رواية المحاكمة لكافكا بتحكي عن واحد شاب اسمه جوزيف بصحى يوم شي يوم صبح عادي بصحى وبيكتشف انه معتقل ولا حد بيقول له شو تهمته كل الرواية وهو بيدور بين مكاتب لموظفين لقضاء لأوراق وهداك بيبعته على هداك وهداك بيحط الاتهام على هداك وهداك بده يفهمه أكثر وهداك بده يفهمه وتضل هالأمور أعقد وأعقد وأعقد واللي ما رهاش يمكن أخرب لكم إياها بنقتل من غير ما يعرف حتى
2: شو السبب
1: من هون أجى هذا المصطلح كفكاوي لما الإنسان يحس حاله إنه ضايع داخل نظام ضخم معقد بيروقراطي وما حدا بيعرف يشرح له شو بيصير فبس أنا بديع مش إنسان اللي بيقدر يرجع لك ال 12 ساعة تعوتك ولكن أنا جاي من عالم الموسيقى فبحب أهديك أغنية بنفع
2: هدين
1: هيك احنا بنحلها زي أبو الوديع بس بدي أرى صحيح هلأ تذكرت كمان جملة كتير حلوة من المحاكمة لا يجب بقول لك لا يجب أن تعتبر كل شيء حقيقيا بس ضروري تعتبره ضروري هي ترجمة من الإنجليزي فمش عارف إذا ترجمتها صح يعني اللي صار معك مش حقيقي بس ضروري يصير في شيء هذا جزء من المحاكمة وكمان بالآخر بقول له هيك هذه الكذبة تحولت لنظام بحكم العالم فبنفع الأغنية أقدم لك أغنية
2: اختار
1: شو عنا الأيام عنا لا بدي أروح على استروماي ألور دانس اللي هي بتحكي على كيف الروتين والأنظمة والبنك والديون بتشفطنا واللي بحبه باستروماي إنه برقصنا بكل الحفلات الكل بيعرف هاي الأغاني بس إذا بندخل على أغاني بنشوف قديش فيها عمق فهو لقى ما بين العمق وخليني أدويك بهاي الأغنية
2: يلا

0: après la mort quand tu crois enfin.
1: كنت بقول معبر بس كنا بحاجة لحد يترجمها كمان.
2: بدك في عندي حطيتها هون على جنب يعني تبعت تشات ترجمة تشات استعملت. بحكيش فرنسي، بتعرفش اني بحكيش فرنسي؟
1: لا اسمع،
2: بحكيش فرنسي. لما نحكي دراسة بنحكي شغل، لما نحكي شغل بنحكي مصاري، مقسمة تارتا نحكي دراسة تارتا نحكي شغل. لما نحكي شغل بنحكي مصاري، بتحكي مصاري، بتحكي مصاريف، بتحكي مصاريف، بنحكي على ديون. لما تحكي على ديون بتحكي على
1: مش تغنيها محاكم بدك تغنيها
2: مش عم ما هيك بيطلع، ما عندها مو بالدي ان اي تبعي. لما نحكي حب بنحكي اولاد، لما نحكي اولاد بنحكي طلاق.

0: عارفش ليش هيك حكى. ولما نحكي مشاكل بنحكي مشاكل اكثر، وبالاخر شو بنعمل؟ بننسى من الدنيا وبنروح نرقص. كنت لازم تروح ترقص بديع، هاي اللي بقول لك يا استروماي
1: ملوتس.
0: يا
1: يا طيب
0: جبت لك مختص،
1: احكي لنا اكثر.
0: جبت لك مختص، اول شيء بدنا نسمع المختص محمد نعامني رئيس نقابه المحامين في لواء الشمال وعضو في لجنه تعيين القضاه، وطبعا احنا قلنا كليتنا مختصين بتجاربنا، فبعد ما نسمع محمد نعامني بنحب نسمع رايكم على قصه بديع والبيروقراطيه اللي واجه الدبابات البيروقراطيه على 0460101. مرحبا معنا محمد.
1: مرحبا
2: مرحبا مرحبا، مساء الخير لكم ولجميع المستمعين.
0: سمعت قصة بديع؟ سمعت شو صار معاي؟ حرام
2: يعني. مؤسف يعني اللي سمعناه،
0: كمان ضحية تحت عجال البيروقراطية
2: يعني. هو مش بالضبط بيروقراطية، ولكن ممكن نسميها يعني ظروف اللي بتنبع عن وضع عام في المحاكم.
0: بس مثلا لو هو لخصها بانه لما هي تعمل هيك اشي سلامتها طبعا قلنا فهذا قرار، بس اذا هو بده يعمل هيك اشي فهي غرامه، وعشان بده يثبت حاله ما يدفعش غرامه ففي بيروقراطيه معينه بده يفوت فيها اللي هي بتفوتش فيها. بفكر هيك انت
2: بشكل عام، ولكن يعني عاده بديع بيكون عنده محكمه او تنتين او ثلاثه بالسنه، والقاضي عنده كل يوم عدد كبير من الجلسات، وبما انه يعني الفرضيه اللي بنطلع منها هي انه يعني المحكمه بتقول الحقيقه، وانه هذا الغاء دائما بيكون مبرر بعد ما تكون نظرت بالامر ووازنت كل شيء، واذا فيش ضروره ما بتكون المحكمه راح تلغي. يعني بده يكون الشيء نابع من ضروره اللي حتمت على المحكمه انها تلغي.
0: انا معك، وديش اسمع
2: دلع، بما انه الافراد بتروح على المحكمه تاخذ هاي الخدمه اللي هي الخدمه القضائيه، وانه هذا والوقت القضائي بسموه بالعبراني زمان شبوتي، الوقت القضائي هو إشي اللي هو محدود، يعني القاضي عنده كتير ملفات وبده يتابع أمور الناس مصالح العالم، ما بقدر يسمح لنفسه أنه كل واحد جاي عباله بشكل مفاجئ يلغي محكمة وما يجيش.
0: أكيد أكيد، ويمكن أنا هلا مسموع مدلع شوي وحس عادي، إذا حسيتني مدلع ما تقول لي شيء خلاص خليها بيناتنا. بس يعني أنا غير مثلا موضوع المحكمة، طب أنا عندي كمان التلفون للتأمين، عندي تلفون لتبعت الإنترنت هوت اللي بيطولوا، عندي تلفون كمان، إحنا يعني إحنا عندنا كمان مليون بيروقراطية بنوقع فيها يوميا تقريبا.
2: طبعا موضوع البيروقراطية متعب، وهذا قسم كبير من الأمور اللي بتشغل الناس. يعني هاي أنت بتحكي على الانتظار وعن كل الشغلات اللي هي حول هاي الأمور، صح؟ يعني اللي بتحكيه مظبوط.
1: طب عندي هيك كمان سؤال صغير، لو أنا اللي بعت على 7 الصبح شو أني مريض ومش جاي، شو كان ممكن يصير من تجربتك؟
0: معك ورق الدكتور نوتريون وكل هاي الأشياء.
2: بشكل عام لما بيكون في تغيير يعني مثلا انت بشكل مفاجئ صار في عندك تغيير، ما اعطيتش خبر من الاول، فلازم على الاقل انك انت مشان هاي الامور ما يكونش اهدار لوقت المحكمه بدون سبب، او اهدار للاطراف الثانيه اللي موجوده بدون سبب، المفروض انه يكون السبب حقيقي. يعني اللي بتطلبه المحكمه هو انك انت طبعا لما في إشي من الشكل المحكمة بتضطر تأجل، ما راح تعمل الجلسة لما أنت مريض ومعك سبب حقيقي. طبعا مش واحد يعني راسه بوجعه شوي بيقدر يغيب، بده يكون في سبب لعمليا موثق في وراث.
1: فأنت بتقول عشان يوميات المحكمة التأجيل. عشان يوميات المحكمة تضلها بأنجح حالاتها، فهي حق لإلها أنها تأخذ الأمور بشكل صارم، أو يعني تأكيد أكبر على المواطن البسيط من على القاضي إذا بهذا اليوم مثلا هي اعتذرت بس لأنه راسها بوجعها بهيك حال.
2: القاضي مش راح تكتب لك أنه راسها بوجعها، الفرضية أنه القاضي عنده مسؤولية وبدير وقته وبدير مصالح الناس، لأنه هاي بالآخر منظومة إدارية اللي بتشتغل لمصلحة الجمهور، فعنده وعي وعنده إدراك أنه هذا الإشي فيه مسؤولية. فالفرضية الأساسية أنه المحكمة ما بتغيب بدون سبب اللي هو منطقي وسبب اللي هو مشروع، خلينا نقول. بالمقابل هناك كتير أطراف اللي من أجل راحتهم، يعني اليوم الجعبال ويطلع على محكمة بعيدة 50 كيلومتر، فبيبعت أنا مريض، أو في أسباب ممكن تكون، طبعا ما منشكك بكل الناس، ولكن في حالات اللي بيكون فيها إساءة باستعمال الطلبات التأجيل، مرات بيكون في سبب اللي بيكون فيه مماطل، في أطراف بتحاول تماطل،
1: صح.
2: في ناس بتحاول تعمل شغلات اللي تخلي لنفسها مثلا

0: وبيجي هيك يعني. هلا احنا بدنا نطرح لك الفقره اللي هي اسمها هذا الموجود وبركن تساعدنا، هي هيك بتيجي. تفضل.
1: يلا بين هاد وهاد.
0: بين هادي وهادي.
1: تقول ليش حسب.
0: يا ابيض يا اسود فيش رمادي.
1: اول جواب بخطر على بالك
0: هو الجواب المزبوط،
1: واللي مش عاجبه بتقول له
0: محمد معنا
2: بقول له هذا الموجود.
0: لا هذا الموجود. فهلا احنا
2: ممكن واحد يحكي ولا اثنين لانه مش مركز. انا مع اثنين بعرف الحق على واحد انا.
0: يلا. لا للاسف يونا احنا اثنين. انا راح اسال سؤال جاوب عليه بعدين بدي بسأل سؤال.
2: يلا
0: ماشي. يلا. تفوت من غير دور عند الدكتور ولا تستنى بدورك؟
2: لا بستنى بدوري.
1: تاخذ تاب نخي بطاقة ذوي الإعاقة وتصف محله ولا ساعة تدور وين تصف؟
2: لا ساعة بدور وين أصف.
0: تترجى موظف يمشيك ولا تستنى ساعتين زي الكل؟
2: استنى ساعتين زي الكل.
1: وقتك ولا حقك؟
2: لا وقتي.
0: وقتك. النتيجة ولا الطريق؟
2: طريق.
1: تعتمد على ذاكرتك ولا توثق كل شيء؟
2: بعتمد على ذاكرتي.
0: اعتذار كاذب مؤدب ولا تطنيش صريح؟
2: تطنيش صريح.
1: انتظار بس مع موسيقى ولا تسجيل يضل يعيد على نفسه؟
2: انتظار مع موسيقى.
0: قلت لازم تقول مع موسيقى تامر نفار. محمد ركز معنا.
2: ايوان
0: صاحبك متأخر عليك ولا انت متأخر على صاحبك؟
2: لا يتأخر علي هو.
0: خبيت جنتلمان. كمل.
1: يلغي عليك حدا قبل بساعة ولا يجي عليك متأخر ساعة؟
2: التنتين مثل بعض هذول.
0: بدك تختار واحد يعني. يلغي حدا. يلغي احسن.
2: طبعا
1: يعني. طيب كجزء من فكرة هذا الموجود عندك الحق تختار اي سؤال بدك اياه من العشرة وتعلي عليه.
0: هيك
2: السؤال الاول عند الدكتور ثانية. هذا موضوع مبدئي انا ما بحبش لا افوت بدون دور ولا اخسر هذا موضوع الدور لانه هذا فيه عدم احترام للناس اللي بيكون موجودة وقاعدة بتستنى وفي كتير ناس اللي بيكون عن جد موجوعة وعن جد مريضة وعن جد بحاجة فهذا الاشي انا مش ممكن اعمله الا اذا كان كل الموجودين بالدور
1: بدون دور
2: بيسمحوا بالموضوع. لا لا بالنهاية بدون دور عند الدكتور هذا اشي بحبش اسويه ومبدئيا يعني ضده.
0: الله يقلل زياراتك بلا دخل.
2: تسلم
0: وشكرا لك. وعلى
1: شكرا لك.
0: انا متاسف انا مشبور اشاركك فتنا كتير ولكن ما بديع بعده مش حاسس منيح
2: بديع احنا بنقول لبديع هذا الموجود ان شاء الله ما تروحش على المحكمه.
0: شكرا
2: وتحل امورك من برا لبرا.
1: شكرا.
2: يلا يعطيك العافيه.
1: نهارك سعيد.
2: سلام.
0: طلع بقهر هذا الموجود مش على الفاضي اخترنا اسم البرنامج هذا الموجود كمان بالحياة في هذا الموجود يمكن بشكل لا واعي اخترنا الاشي الصح. انا جبت كمان مختص من تشكل
1: كمان مختص
0: بس بتفضل اول شيء نطلع اعلانات او اشي كيف بدك؟
1: لا انا ناخذ اول عشان انت المسيطر
0: اس يعني. شكرا اول شيء على المساحة الحرة هاي. جماعة احنا سمعنا اول مختص محمد نعمني هلا كمان بدي اطلع انا كمان مختص بعدها بنحب انتم تكونوا المختصين وترفعوا لنا تلفون وتحكوا لنا شو رايكم بقصة بديع. هل كنت تتنازل على وقتك ولا بتتنازل على حقك؟ بنحب نسمع رايكم وتقولوا لنا ليش على 0460101. مرحبا ضيفنا من الرملة محمد حداد.
3: اهلا تامر وبديع يعطيكم العافيه.
0: كيف حالك محمد؟ سمعت قصته لبديع؟
3: طبعا
0: بتقطع القلب.
3: للاسف بس هذا الواقع
0: هذا الموجود هذا الواقع. برنامج تاني محمد هذا برنامجنا هذا الموجود مش هذا الواقع
3: هذا الموجود
0: هذا الموجود. محمد انا بعرف محمد بشكل شخصي عشان هيك حكيت معه. محمد هو مواطن بس هو مواطن بسيط زيه وزيك ولكن مواطن اللي عقد ابو ابوه للنظام. محمد عادي احكي محمد صح؟
3: طبعا
0: من واحنا شباب كان يصير معنا قصص اللي احنا نمشيها ومحمد كان يدقر عليها وكان يرفع دعوة واحنا كنا نشوف الاشي يا الله يا زلمة سيبك منهم وبعدين يجي يقولنا تامر هل قدت العلي مصار هل قدت العلي مصار واحنا كنا نقول يا الله كيف فكر فيها واحنا ما فكرناش فيها صح ولا لا محمد؟
1: احكي لي اكتر محمد.
3: صحيح انا اللي بدي اقولكم اياه انه بالاخر احنا كدورنا كمواطنين انه ما نتنازل عن حقنا وانا بدور يعني ومن وانا صغير ولليوم بقول انه حقوقنا هي يعني مش صدقه انما هي حق اللي لازم ناخده وننتزعه بأي محل وبأي دور احنا موجودين فيه. ومن هذا المنطلق انا

0: بآمن فيه وبشتغل عليه دائما كمان لجيل الشباب ونحكي معاهم ونوعيهم بهذا الموضوع.
1: بشكل مفاجئ محمد هلا بتعلم محاماة، فأنا متأكد هذا الإشي رح يعني نابع من تجربة، يعني فيش أحلى من اسأل مجرب محامي ولا تسأل محامي مجرب.
0: للأسف صحيح.
1: هلا متذكر أنت هيك، أنت متذكر عشان الأرقام نفهمها، متذكر كمان رفعت على مؤسسات؟
0: مش مرات قليلة، بس كتير مهم انه احكي على الاشياء اللي انا كنت ارفع عليهم
1: دعاوي. فكرة مبدئيا مش واحد خاوة بده يروح، بس مبدئيا
0: على حقوق اساسية يعني من بينها واهم اشي انا يعني بفتخر انه كان لي دور فيه هو موضوع السكن. موضوع السكن اللي انا ببلد اللي انا من الرملة اللي هي بلدي اللي انا انولدت فيها، وببلدي كان مشروع سكن اللي هو مش للعرب بشكل مباشر، للي خدموا بالجيش، للي عملوا خدمة وطنية، وأنا ضد الجيش وضد الخدمة الوطنية وضد إنه المجتمع العربي يعطي تعال نقول يعطي دوره لما هو مش ماخد حقه البسيط. وهون نقطة كثير مهمة إنه
1: تفضل،
0: وإنه كان في مشروع سكن اللي كان مقترح بالبلد بأسعار اللي هي مش أسعار قليلة، يعني بحكي قبل 10-12 سنة، ولليوم ما بناش كمان مشروع اللي هو للعرب يعني بالرملة، فبغض النظر، لكن بحكي على مشاريع اللي تنبنى اللي العرب ما إلهاش دور فيها إنه تأخذ وتشتري حتى لو معاها مصاري، وروحت معاهم على محكمة والإشي هذا كلفني مصاري وكلفني وقت وكلفني كلفني أكثر من 3-4 سنين وإحنا بمحاكم. أوه. اللي هو بلش من المحكمة،
1: بس إيش بشكل مكثف محاكم ولا مرة بالشهر؟
0: لا هو مرة بالأكم من شهر.
1: وطيب بين لبين تحضير وراء وهيك أشياء
2: ودفع للمحامي
0: كان في محامي
1: مسموح نسأل تكاليف قديش كلف إذا بتحب؟
0: أكثر من 20-25 ألف شيكل اللي هو بس للمحكمة.
1: شو كان بالآخر؟
0: بالآخر لما وصلنا للمحكمة المركزية وصل الموضوع إنه المشروع نفسه ما كملش، والدعوة صارت من حق إن بدي أشتري بيت بالمشروع لحق تيوريتي اللي هو ما إلهمش كيف يطبقوه.
1: فيعني بالإشي الشخصي راحوا المصاري وراح الوقت.
0: بالضبط، راحوا المصاري وراحوا الوقت، وأنا بحكي على إشي اللي أنا بعمله كمواطن، لكن هذا دور الجمعيات والمؤسسات.
1: تمام، قول جزء من الحياة، بس تعال أعطيني موقف إذا ممكن للمرة اللي فيها أنت كمان على السريع هيك عشان عندنا اتصال، تعطيني موقف اللي فيها انت قررت تحط راسك بإشي وربحت.
0: اوكي، انا احدى الشغلات اللي انقبلت لمكان عمل قبل
1: فكرة قصة مكابي،
0: وانطلب مني انه غير اسمي عشان اسمي بغير بخوف الزباين اللي ممكن تيجي لعلاجات بالمركز.
1: اسم محمد طبعا لازم يتغير
0: طبعا لاسم اللي يكون مقبول اكثر
1: الاذن اليهودية.
0: بالضبط. فغاد انا كمان رحت معهم على محاكم، وكان فتره طويله تبعت تقريبا سنتين. كان عندي محامي من جامعه تل ابيب الصراحه اللي هي لحقوق الانسان هشام شبيطه، بوجه له تحيه وكل الشكر.
1: طلعت المكسب؟
0: طلعت المكسب، بس يعني ايش المكسب لما انت بتحكي على اشي اللي يقوله اخذ سنتين وثلاث سنين وطلع لي مكسب تبع 20-25 ألف شيكل اللي هو تعويض، ومش تعويض اللي عن جد بيجيب اشي، تعويض هذا هو
1: اكثر
0: كفكرة ومبدأي. بالضبط،
2: يعني اذا كنا منروح على حقك ولا وقتك بفكر صح. الجواب كان واضح عند محمد،
0: بس كان مهم لي كمان انه احط الموضوع على ايش بقولوا له الرأي العام، انه ينفهم انه في شباب عرب اللي بنقبلوش لمحلات شغل عشانهم عرب، هو موجود لليوم. يعني انا بحكي على اي شيء قبل 15 سنة هو موجود لليوم.
1: هلأ كانت
0: طبعا، واللي بدي اقول لكم اياه انه كان لي هدف انه اورجي للمجتمع الاسرائيلي انه الشباب العرب هم من فرصة اللي بنتبهوش لها وبعطوهاش الأهمية. وكان مهم لي إنه أجي أقول إنه في إلنا هنا حق لازم نأخده، وكمان بالعمل وكمان بالتعليم وكمان بالعيشة وكمان بالسكن، وهون بيجي دورنا. شكرا.
1: فلا أنت قولها بلك بتمر وقتك ولو حقك.
0: حقي.
1: شكرا. شكرا على حقك. شكرا محمد.
2: يعطيك الف عافية.
1: طلع يعني منحكيش عن مبالغ كبيرة زي ما فكرنا، بس عن جد هي القصص مبدئية.
2: متابع
1: طيب.
2: تعال ورا حق. طيب بدنا نذكر إسا احنا الخطوط مفتوحة

0: على 0460 10101. حقك ولا وقتك او اي تعليق بدك اياه على القصة نفسها
1: يا جماعة. اي واحد بالضبط اي واحد عم بيسمعنا او واحد عمالها بيسمعونا هالقيت، انا متأكد انكم مرقتوا البيروقراطية تبعت ليورا تبعت كلنا اندعسنا من البيروقراطية هاي.
0: لغيت برنامجك كله عشان تروح على البنك بالاخر قال لك متأسف
1: اكيد ضيعنا وقت، وبيجي بدك ترفع عليهم دعوة بس بعدين بتقول دعا اعمل هيك. فانت قولوا لنا ايش بتفضل، وقتك ولا حقك؟ اللي اتصالات مفتوحة على 0460 10101، وبنسحب انكم تجيبوا لنا نوركم عشان احنا نشوف قصتنا بزاوية مختلفة.
0: فاصل اعلاني ورجع.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا، تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1 على 1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك. هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجية نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجية نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفت سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائماً.
5: شفت؟ أما شاعر جابه بدك ياها تشعيم.
6: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكات الشعيم هي بالدقيقة 90. الشمس، منحط النقط على الحروف. أنتم تستمعون إلى هذا الموجود مع بديع كرام وتامر نفار.

0: يلا
1: رجعنا.
0: طيب على 0460-10-101 شاركونا رايكو، شو كنت بتفضل، حقك ولا وقتك؟
1: هلا بتسألني أنا
0: ولا كنت بتحارب عليه؟
1: هلا بتسألني أنا؟
0: تفضل.
1: وقتي
0: وقتك.
1: اه
0: ما كنتش بت
1: ما بتعلق الاشي قديش بتعلق بمستوى المبدأ تبعه وبالرقم. يعني تعال هلا اذا بدي احكي على شركة اتصالات، اذا بدي ارجع لورا شركة اتصال، انا كمان يمكن هذا اشي طبعا بحبوش فيه، انا مرات مستعد ادفع مصاري زيادة ولا ولا ولا انبلع بال اضيع وقتي بالتلفونات من عدم صبر. يعني
0: تمشي
1: يعني عندي هذا الاشي مرات اللي مرات بفكر اذا صح ولا غلط، بس بفكر انه مع الزمن بعند باشياء معينه واشياء معينه. لا يعني في
0: طب خليني اخذك من هذا الشباب لسؤال،
1: بس في جمله يعني كتير بحبها لبروس لي، تعرف تشوز يور اون باتلز، اختار معاركك، اختار معاركك انت.
0: وشو كنت بتختار، تترجى موظف يمشيك ولا تستنى ساعتين؟
1: اترجى؟ لا مش هترجى، لا
0: تستنى ساعتين.
1: بس انا يعني بظرف بظرف بظرف بظرف يعني اني معروف بالموسيقى بمحلات، يعني في لي جمهور معين، في مرات لما انا اروح الدكتور بيشوفني فهو بحب يدخلني قبل، بقول لك بستغلهاش مرات بستغلها، بس اذا بشوف على الكرسي حد اللي هو مثلا بجيل اكبر او امراه حامل او حد اللي هو بحاجه اكثر من اللي انا بدي اياه فبتنازل. بس
0: يعني اذا رحت عند دكتور بتفوت بدون دور
1: كمان مره بشكل صريح بتعلق بالموقف، اذا بشوف انه حوالي الشباب ومش محتاجين ممكن استغل هذا.

0: فكرت.
1: طيب
0: ليه هيك زي اللي
1: تفاجأت منك استغل كروتي مش موجودة عند الكل؟
0: لا بكون صريح، واللي بقولك هيك بتعرف ايش ده اسمح لك اقولك، بقولك انه
1: مش مزبوط،
0: مش الجواب الاول مش دائما مزبوط.
1: الجواب الثاني يعني
0: بس طلع عليه. هلا اذا انت بدك تقول لي مثلا المره دي كده مسموح اذكر شركات مثلا مثلا شارع شارع شارع الستة بيبعت لي ورقه انه انا مش دافع من شهر تنين. ليه مش دافع من شهر تنين؟ انا سنين عندكم. قال لا الكريدت ما اشتغلش. هاي الفتره انا بدلت فيها كريدت، وشركه الكريدت قالت لي انه هي حتلنات وقالت لجميع الشركات اللي انا فيها انه شو اسمه
1: تغير
0: الكريدت بكل محل. هون صدفت انه ما زبطتش، قالت لي بس ساعتها لازم تحكي مع شركه الكريدت. اتصلت لشركه الكريدت، شركه الكريدت قالت لي لازم تجيب لنا اوراق زي هيك وهيك دا دا دا دا. طلعت على الحساب قديش، 600 شيكل. سألت محامي قال لي يعني ما بتدفعهم، مش قال لي جيب الورق هيك وسوي هيك وسوي، وهو يقول لي يقعد يقول لي جيب هيك سوي هيك اعمل هيك، بعدين بنبعت للشركة هاي وهو يقول لي. قلت له طب اسمع هلا وانا احكي معك دفعتهم تمام شكرا.
1: راح ياخذ معك وقت اكثر كان.
0: ما عنديش الصبر، كمية الانتظار ويمكن متعمد بعمله بس ما عنديش الصبر. بس هلا بدك تقول لي مثلا على سبيل المثال كان في مرة عندي عرض اللي لغوا لي من سبب سياسي، وانا عارف انه سبب سياسي، هم ادعوا انه السبب تقني بس انا عارف منيح انه السبب سياسي. هون قررت اشمر بدي افوت فيكم، بدي افوت فيكم قديش وراء سقت ورحت ففي اختار معاركك عمني. لو رحت على قصة شارع ستة ممكن تمتص، يعني اكم من بوكس بدك تعمل باليوم، اكم من مباراة بدك تعمل باليوم. انا فبفكر انه
1: وقتك محدود
0: يعني لسه في انا بطارية بتفضى، يعني انت بطارية تلفونك هلا يا بدك تضيعها على ويز وجوجل واشياء عشان توصل محلات، يا بدك تقعد تضيعها على ريلز هبل وما عنديش مرة الوقت هذا. جاوبتك؟
1: كافي الصراحة، كافي وحقيقي.
0: انت ايش كنت بتختار؟
1: بأي واحدة منهم؟ وقتي ولا حقي؟
0: وقتك ولا حقك؟ وبعطيك مثالين.
1: انا اخترت وقتي.
0: انت اخترت وقتك بهديك؟
1: اخترت وقتي.
0: تمام. طيب هلا بدك تشتري دار وكانوا بدهم يبيعوك اياها وبعدين قرروا ما يبيعوك اشياء عشانك عربي.
1: كمان كنت بفكر فيها اكتر قديش يعني شو بفكر هون انت لازم تحارب على حقك، بس احنا بوضع عن جد صعب جدا انه انت عم تضعف اكتر واكتر من يوم ليوم بهذا الحق. بس كنت بحاول اروح على حقي.
0: مش وقتك هون.
1: على حقي.
0: طيب تمام.
1: شو كمان سؤال؟
0: فيش سؤال، في بدي اهديك اغنية.
1: يلا.
0: هي مش بالضبط لها علاقة بالاشياء. احنا موجودة قدامنا، احنا سمعنا عنا مشروع ليلى هلا او عنا اشي التاني، قول لي عشان انا من بطني بدي اختار. هي كانت مشروع ليلى.
1: وعندك سينابتيك. وعندك ويجز.
0: لا دول مناسبين للقصة الاولى. يمكن اروح على مشروع ليلى. هي بتحكي هناك كيف تبوا الفزوة؟
1: أم بللح.
0: تعرف هذا؟ ليش اخترتها طيب انا؟
1: ليه؟
0: عمني بفكر كل موضوع انه الانتظار وقديش الاجهزة هاي بتهمشنا، فبطلع من بعض ناس اشياء عنيفة. بفكر هيك قصدهم بالاغنية.
1: يلا هات
0: تعال اسمعها.
2: ام بم بل لح ام بل لح على ام بم بل لح ام بل لح على ام بم بل لح ام بل لح على ابوه وام بم بل لح ام بل لح على ام بم بل لح ام بل لح على ام بم بل لح ام بل لح على ابوه

0: هلا تذكرت هاي انا تلخبطت بالاغاني عادي بشر احنا تقترف علي دعوه وقتك كل حقك اخذت لك وقتك
1: بهي الحاله بهي الحاله بروح على حقي
0: بدك تروح على حقك لا انا كان قصدي عشان احنا هلا واحنا بنحكي كمان على الموضوع بدك تفوت على الدكتور بدك واسطه مش واسطه ذكرني هي قصيده لاحمد فؤاد نجم اسمها كلب الست كتير كنت متأكد انه الشيخ امام عمل عليها اغنية بس لا هاي القصيدة بدك ترجع هاي القصيدة انا شافك اشتغل انت بدك هاي كتير كنت متمني انه الشيخ امام يكون عمل عليها بس ما عملش عليها فلقيت فرقة ايش اسمها بساطة فرقة اسمها بساطة اللي هي بشي استوديو بستوديو تلفزيوني بيغنوها بس مجبور احكي قصة كلب الست بتحكي مين الست
1: ام كلثوم
0: اللي كلنا بنحبها طبعا ولكن هي بسبب نجاحها هي كانت تابعة على طبقة جدا جدا عالية ورايقة ماديا فهي بتنعد من الطبقة الراقية مش رايقة راقية ورايقة فبيحكي قصة هنا طالب جامعة اللي بالغلط كلب الست كلب أم كلثوم بعضه
1: هو
0: بمؤسسة عادية طبعا مين بيرفع دعوة عمين المفروض إنه صاحبة الكلب هي تعالج هاي الأمور وتدفع الثمن وكله ولكن هاي كلبة الست فهي مقامها شوي كان أعلى بالهرمية من الطالب هذا فعمل أحمد فؤاد نجم أغنية اسمها كلب الست اللي هي كمان بتحكي كيف انطحن هذا الشاب داخل البيروقراطية والجهاز الفاسد
1: كلب الست
0: بنفع نودع فيها
1: كلب الشيخ شيخ
0: لا
1: كلب في كمان هيك زي مقولة كلب الشيخ شيخ
0: معه المصرية
1: لا يعني انه البوزيشن تبعه لكلب الشيخ شيخ
0: حبيته كلب الشيخ شيخ
1: Yeah.
0: طب نسمع ونودع ولا احنا
1: نسمع ونودع
0: شكرا لك على برنامج كتير حلو
1: كمان شكرا لك تامر رح نكون الاسبوع الجاي بحلقة جديدة يوم الاثنين على الساعة 2
0: مع هدول التنين هذا الموجود
1: كمان مواضيع
0: كمان مختصين
1: كمان
0: اتصالات
1: يوميات
0: فكرك
1: في يوميات كتير في البرنامج
0: تخيل برنامجنا كل يوم بدنا نجيب قصة
1: بيكون مش ناقصنا قصص يعني مش شايف أنا القصص هي التحدي الكبير إنما نتعامل معها ونشاركها ونجيبها بطريقة اللي هي تثير اهتمام الجمهور بفكر هذا التحدي الأهم والأحلى
0: وبتأمل قدرنا نساعدكم بتجربتنا الشخصية قد ما أنتوا كمان ساعدتونا بجملكم وبقصصكم اللي خلتنا نشوف قصصنا الشخصية كأشي أكتر عام ومرات حلو الواحد ما يحسش لحال شكرا
2: أسروا يعني هي كلمة ليها كلمة في الحكومة بس ربك

0: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة. بس علامة متيال سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح. في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحث عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا قليل.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح. كمان في فترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد خاضع للأنظمة.
2: الشمس دائما.
3: يا أبو الحروف شفت صابو بندل بندل.
4: طبعا شفت صح، ركلة جزاء معك حق.
2: الشمس من حط النقط على الحروف.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعمل على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بلاده ستتقاضى رسوما مقابل حراسته. وأضاف ترامب أن اتفاقا كان قائما بين واشنطن وطهران، لكنه قال إن الجانب الإيراني نقده، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشكل قوي للغاية، وأنه وجهت إليها ضربات قوية خلال الليلة الماضية وفق تعبيره. في المقابل قال مستشار المرشد الإيراني أن مضيق هرمز يتمتع بمكانة استراتيجية وأهمية أمنية واقتصادية لا بديل عنها، مؤكدا أن التراجع عن هذا المضيق بحسب تعبيره لا يخطر على بال أي إيراني يحب وطنه. وأضاف أن إيران تدافع عن المضيق في الوقت الراهن بهدف منع تقديم تنازلات مستقبلية للعدو وضمان مرور سفنها عبره وفق قوله. من جانبها قالت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز أن عبور السفن عبر المضيق غير ممكن حاليا بسبب ما وصفته بالأعمال العدائية الأخيرة التي قامت بها القوات الأمريكية. وأضاف الهيئة أن جميع طلبات العبور ستخضع للمراجعة فور استعادة الاستقرار والهدوء وفقا للجدول الزمني المحدد. إلى الملف اليمني، على الناطق العسكري باسم حركة أنصار الله في اليمن العميد يحيى السريع أن السعودية شنت عددا من الغارات على مطار صنعاء الدولي، معتبرا أن ذلك أنهى مرحلة خفض التصعيد، ومؤكدا أن ما وصفه بالعدوان لن يمر دون رد وعقاب وأن على السعودية تحمل تبعاته. من جهتها قالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء إن استهداف مطار صنعاء يعني إنهاء وقف إطلاق النار، مضيفة أن السعودية واصلت بحسب وصفها تجديد الحصار والحرب الاقتصادية على اليمن خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات لانتزاع حقوق اليمن وأن الرياض ستتحمل وفق تعبيرها تبعات ما وصفته بالمأزق الاستراتيجي الذي وضعت نفسها فيه. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، مؤكدا أن جماعة أنصار الله منعت طائرات يمنية وطنية من الهبوط في المطار، وأصرت بحسب بيان الوزارة على السماح للطائرة الإيرانية بالهبوط في انتهاك لسيادة اليمن. إلى ذلك قال وزير الدفاع اليمني أن

0: ببلاده نفذ إزاء ما وصفه باختراق الطائرات الإيرانية للأجواء اليمنية، مؤكداً أن القوات اليمنية ستتصدى لأي طائرات إيرانية معادية بجميع الوسائل المتاحة، ومحملاً إيران المسؤولية القانونية والأخلاقية عن انتهاك الأجواء اليمنية. من جانبه قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن جماعة أنصار الله أصرت على استقبال رحلة جوية إيرانية خارج الأطر القانونية والسيادية، معتبراً أن ذلك يمثل استخفافاً بمؤسسات الدولة ورفضا للجهود منع التصعيد. بدورها قالت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا ويعلن حالة الانعقاد الدائم لمتابعة التطورات ومواجهة ما وصفه بالتصعيد الحوثي. إلى ملف الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اقتحم مدخل قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله برفقة عدد من المستوطنين. وذكرت المصادر أن قرية المغير والبلدات المحيطة بها تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون اليوم الرسالة التي سيجري توجيهها للتأكيد على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة. وأضافت أن حرية الملاحة في المضيق يجب أن تحترم، مؤكدة رفض فرض أي رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز. محليا، أصيب بعد ظهر اليوم سائق دراجة نارية في 24 من عمره بجروح خطيرة جراء اصطدامه بمركبة في منطقة طبرية، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو بوعيه ويعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.
4: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم، هنا المستشار. المستشار يرحب بكم ونحن وإياكم حتى نهاية هذه الساعة. خلود أبو أحمد هي معدة هذا البرنامج، وليليان حاج القيمة والقائمة على التقنيات الهندسية.

إذن نحن أخذنا على عاتقنا قضية بلدية النصرة والأمور في هذه المدينة الطيبة، واستضفنا هنا وهناك الكثير من أصحاب الشأن، ونحن لن نترك هذه المدينة وسنستمر بالاستماع إلى هموم الناس وإلى شكاوى الناس، ليس لأننا نبحث عن الشكاوى

0: وإنما لأننا نبحث عن الحلول. بإمكانكم الاتصال بنا إلى 0460-101 وعبر تطبيق الشمس خلال أيام الأسبوع. هذا البرنامج جاء إلى فلك الدنيا من أجلكم ولصالحكم ولخدمتكم. إذن قضية الأرنونة لا تزال تشغل بال النصراويين والنصراويات ورئيس كتلة الجبهة في الناصرة السيد شريف زعبي مع الخط الهاتفي. سلامات أستاذ شريف.
1: أهلا أستاذ زهير.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: إذن أنتم مستمرون بنضالكم من أجل تخفيف العبء من خلال الأرنونة. ما هو المطلب بعد أن استمعنا في أحد البرامج السابقة إلى المديرة العامة التي طمنت كل من يستمع إلينا واستمع إلينا آنذاك بأن الأرنونة لن تشكل عبئا كبيرا لأن البلدية أيضا تتفهم بمعية وزارة الداخلية؟
1: يعني إحنا الهدف إنه أول إشي إنه البلد كمان تتحسن وضعها ويكون أفضل. إحنا بنحب بلدنا تكون وضعها منيح كل البلدان العربية. ولكن إحنا كان نقاشنا كان مع اللجنة المعينة إنه في كتير ضربات صارت على الناصرة من قضية إنه أنت بتعرف إنه الجريمة منتشر كتير بالناصر وبلدات أخرى، وضع الاقتصادي نتيجة الحرب، نتيجة أوضاع أخرى، ومثلا يعني التمييز ضد الناصر مثلا أنه في بلدات اللي فيها امتياز ضريبي ولكن الناصر وضعها صعب ما فيش فيها. فإحنا كنا أنه في كل هاي الأمور بتأدي أنه ناس تنقل تهجر الناصري أو محلات تجارية تسكر وتروح محلات تانية. فبالنسبة لنا كمان ضربة أنك ترفع الأرنونة ب 30% حتى رقم غير معقول. يعني في بلدات ترفعها 5% 10% مرة واحدة 30%.
0: ألم تتخذ بلدية النصرة قرارات مخففة على المواطن النصراوي بهذا الشأن؟
1: للأسف يعني إحنا قاعدنا معهن، جمعنا كأحزاب وكهيئات وقاعدنا مع يعقوب أفراط الرجل المعينة وشرحنا له هذا الوضع وقدمنا ورقة عمل سميناها نيار إمدال وقدمناها كمان للوزارات ورحنا على الكنيسة. وإنه إحنا يعني بدنا اقتصاد البلد يكون أفضل ولكن مش بهاي الطريقة اللي فيها.
0: أنت يعني تعي جيدا سيد شريف، تعي جيدا وطبعا أنت صاحب ميراث. يعني في الماضي أيضا كانت الناصرة تعاني الأمرين، ولكن طبعا ووكبت هذه المعاناة من خلال نضالات هنا وهناك. يعني لم تكن هذه الخطوات حكر لهذه البلدية عينيا، إنما البلدية في مسلسل حياتها وعمرها عانت الأمرين أيضا أثناء يعني حينما كانت الجبهة وحينما كان السيد أبو ماهر وبعد ذلك وما إلى ذلك. يعني الأمور ليست بجديدة. إذن من هو العنوان، من هو المسؤول على هذه القضية؟
1: لا احنا خلينا نرتب الأمور. يعني في الفترة الأخيرة مظبوط أنا معارضة كنا لسياسة ناصرتي وأبو ماهر، ولكن الوضع بهاي الفترة تراجع بشكل كبير. حتى الناس اليوم بتقارن أنه الفترة السابقة اللي كان فيها الجبهة أفضل بكثير. احنا حاليا موجودين اليوم، ولكن من هو المسبب؟ هو الإدارة. للأسف الشديد انت سمعت الأخبار، إدارة كانت فيها فساد وبسكوت وزارة الداخلية. عمليا في شريكين اللي هن أدوا إلى أنه احنا نصل لهذا الوضع. احنا
0: كنا ولكن اللجنة المحلية عمرها قصير أستاذ شريف. يعني ألم يكن بالإمكان يعني إعطاء هذه البلدية الجديدة التي تدير دفة الأمور فترة زمنية معينة لكي يعني تحاول احتواء كل القضايا وتأتي في نهاية المطاف إلى قرارات؟ يعني أنتم ما عم بتروا الأمور على بلدية النصرة ويبدو بأن هناك مقارعة من أجل المقارعة. هل أنا مخطئ؟
1: لا طبعا، اللجنة المعينة اليوم صار لها سنين. يعني إحنا ما بنحكي إنها فاتت اليوم، إحنا بنعرف إنها فاتت في وضع صعب. ولكن إحنا مثلا في قضية الأرنونة خلينا نتخرف، إحنا أجينا قلنا لهم يا عمي في بديل لرفع الأرنونة 30% واللي هو شو؟ رفع الجباية. عمليا أنت عم بترتب الجهاز البلدي، بصيرش أنت تكون نسبة الجباية هاي في ظل اللجنة المعينة لسه بحكي 37%. يعني رفعها 10% أستاذ زهير بغطي ال 30 مليون الفرقية اللي هن بيعملوها ب 30%. تخيل، فأنت بتربح شغلتين.

0: انه الناس بصير في عندها اكثر ثقه بالبلديه والناس بتشارك بهم البلد بانها ترفع نسبه الجباي لو 10% يعني انه تقدر اكثر. ومن ناحيه ثانيه بصيرش انت تحط كل رفع الارنونه على الناس اللي بتدفع، على الناس اللي طول حياتها ملتزمه. ففي نوع بدنا اياه مساواه بالجباي، بدنا بالواجبات، انه يكون شيء تثقيفي جدا وعادل، انه حلول عادله. ما بيصير تيجي اللجنة المعينة إنها تيجي تعمل هاي الخطوة. حتى لما رحنا على الكنيسة أعضاء حتى من الائتلاف الحكومي من اليمين استغربوا من هاي الأرقام. كنا بلجنة المالية بالكنيسة اللي
1: هل كانت هناك قرارات في هذا الاجتماع؟
0: اللجنة المالية هي عندها توصيات، هي وصت بأنه تعيد النظر بهذا القرار لأنه قرار جدا غريب 30%. فعمليا إحنا بالعكس، إحنا لما إحنا بدنا الجهاز البلدي يتحسن، بدنا اللجنة المعينة إنها تنطي خدمات أكثر بس بالطريق المضبوط، عشان اللجنة المعينة بكرة تسلم للمجلس البلدي المنتخب القادم بلدية منيحة. وهذا الهدف من اللجنة المعينة، عشان نقدر تعمل خطوات ناجعة وخطوات اقتصادية صحيحة، وليس أن تزيد الضربات على أهل المنطقة.
1: أنا أستاذ شريف بشكرك على نغمة كلامك التي تبدو بتسامحها يعني للعيان، وهذا شيء جيد. ولكن أود أن أسألك ونحن نتدحرج في هذه المقابلة بأن فترة الاعتراضات والاستئنافات لها حد معين وهي ستنتهي. من قدم لغاية الآن اعتراضات على هذا القرار برفع ضريبة الأرنونة ب 30%؟
0: اسمع، عشان نرتب الأمور، كل السلطات المحلية لازم المجلس البلدي يقر طلب رفع الأرنونة حتى تاريخ 30/6. يعني عمليا احنا هذا الحكي مش بس للناصري، لكل البلدات عمليا صار اللي صار فيها قرار بمجلس البلدي. هذا الطلب استتقدم لوزير الداخلية، لوزارة الداخلية. وزارة الداخلية، وزير الداخلية والمالية عليهم معهم لحد 15/12 آخر السنة إنهم يوقعوا على هذا الطلب أو إنه يخففوه أو يلغوه. فعمليا الآن الطابة في ملعب الوزراء. يعني إحنا عمليا حاولنا مع رئيس البلدية، عملنا مظاهرة، عملنا عريضة بالبلد، وعملنا جلسة كنا بلجنة المالية، ووجهنا رسائل رسمية، وعملنا حملة رسائل إلكترونية يعني لكل الوزارات ولكل البلدية. الآن بما أنه مجلس البلدي في الناصر وغيره أقر هذا الطلب، عمليا هو توصية من مجلس البلدي، هي الآن في يد في الطابة تنتقل لملعب وزير الداخلية وزير المالية.
1: وما هو دوركم مع وزارة الداخلية؟
0: الآن طبعا ضغط هناك. احنا بالناصر توجهنا للنائب أيمن عود اللي طلب وقتها جلسة مع مدير عام وزير الداخلية، وما زلنا نضغط ونبعث الرسائل حتى هن رجعوا لنا بخبر قالوا لنا انه احنا راح نناقش كل اللي طلبتوه. وانا بطلب من الجمهور كمان انه يتوجه الان، العنوان هو الشكاوي لوزارة الداخلية، شكاوي لوزارة المالية، يشرحوا لهن شو السبب اللي هن بيعترضوا على هذا الامر. عمليا الاعتراضات مفتوحة، فيش تاريخ.
1: الثلاثين بالمئة على اصحاب على المواطنين اجمعين ام ايضا على اصحاب المصالح؟
0: على كلهم، للاسف على كلهم. يعني احنا عم نشوف مصالح بتسكر وبتفتحش، وفي عندنا وضع اقتصادي صعب على كلهم للاسف الشديد. فمجبورين احنا نضغط. احنا بدنا البلد تتطور، بدنا ميزانيات للبلد، ولكن بما انه وزارة الداخلية هي كانت سبب ومسبب في وضع بالناصري، عليها انها تعطي اكثر منح، نضغط عليهم. عمليا احنا هون عندنا دور سياسي ودور اجتماعي اللي من كلهم، لا مش على حساب جيبة الناس وبالذات الناس اللي بتدفع، انما لازم يكون هنالك اولا مساواة بالجباية، وثانيا على الحكومة ان تتحمل المسؤولية وان تقوم بدعم بلدية الناصري بالمنح اللي بتعود بالفائدة على الناصري وحتى على شكل كل السلطات المحلية.
1: لربما سؤال أخير، ما دمت ذكرت كل السلطات المحلية، أنت تستعي جيدا بأن سيف أو حسام الضربات على المواطنين ستزداد في الآونة القريبة بفعل المصارفات الكبيرة التي وظفتها الدولة والحكومة وما إلى ذلك في غضون كل الاحترابات والاقتتالات التي تمت ولم تنتهي لغاية الآن؟ بمعنى آخر، كل هذا السيناريو اللي عم نتحدث عنه ممكن يكون شيء بسيط مقارنة مع ربما خطوات راديكالية جبارة ستكون على حساب المواطنين، أليس كذلك؟

0: أنا معك يعني إحنا شفنا الميزانية وشفنا الخطوات اللي عم بيعملوها، عشان هيك إحنا ما يعني ما ممكن 30% نقعد نحسبها 500 شيكل ولا 1000 شيكل بالسنة، إحنا بنحسبها كلها مع بعض. معدلات الجريمة كمان مرة بنرجع أستاذ زهير بالناصري، هذيك السنة قتل 19 مواطن بالناصري، هاي أرقام عالمية يعني، كان كمان مرة بذكر أيمن عودي كان عند بالأمم المتحدة إنه هاي أرقام، وصلنا لأرقام عالمية. الوضع السياحي الوضع صعب، الناس وضعها صعب، فكم بالحرق انك بتزيد برباط على المواطن انت عم تضرب فيه، وبالاخر شو بده يتحمل تيتحمل. علشان هيك احنا بنطلب اقتصاد عادل وحق لنا، يعني حق لنا.
1: وبرنامج المستشار هو برنامج توعوي، ولكن رغم انه نحن نلتئم مع موضوعية الطرح، الا انه في نهاية المطاف برنامج المستشار بشكل مستديم مع المواطن، مع هم المواطن، ومع اعتبار كل الأمور التي تحيط بهذا المواطن، ولا يجوز بأن نرفع هذه الأرنولة بلا حدود، في حين أن الأوضاع الاقتصادية هي سيئة والجريمة مرتفعة والأمور كما هيكلتها أنت وقمت بترسيمها أستاذ شريف زعبي. أشكرك وأتمنى أن نوفق جميعا لرفع منسوب النجاح في هذه المدينة مرة أخرى.
0: شكرا لكم، وانا بطلب منكم كبرنامج وكعضو كنيسة سابق انكم كمان تتوجهوا لوزارة الداخلية والمالية، توقفوا معنا زي ما انتم واقفين دائما
1: بإذن تعالى. شكرا استاذ شريف.
0: شكرا لكم.

0: هذا الصيف راح يكون غير معها مخللها تكنولوجيا نوفا جليل من خلال مشروع نوف تيك، الأكاديمية التي تطلق دورات صيفية متطورة بداية شهر 8، تمنح أولادكم المهارات والأدوات لتكونوا دائما بالصدارة. انضموا إلينا واضمنوا لأولادكم مستقبلا تكنولوجيا واعدا. سجلوا الآن عبر هاتف 04-60-85-112 أو ابحثوا عنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخللها تكنولوجيا نوفا جليل ومشروع نوف تيك الرائع. هندسيين في حيفا يعنيها مخللالة منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللالة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في مخللالة منهال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50-30 مخللالة منهال حيفا من بيت الهستدروت.
1: الشمس دائما
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
4: إذن نحن نواكب قضاياكم وطرحنا قضية مدينة الناصرة، وسنطرح الآن قضية مدينة شفا عمر. ولكن قبل ذلك نذكركم وفذكر النفعة الذكرى 0460-101 بإمكانكم الاتصال الآن وسنرد عليكم سريعاً.

0: أستاذ مدينة شفا عمر مع محمد محمود سواعد متأسف. محمود سواعد سلامات.
1: أهلين أخ زهير بهلول،
0: عضو المجلس البلدي في مدينة شفا عمر العزيزة، على قلوبنا.
1: الله يحييك خيا زهير، وشكرا كثير على برنامجك الشيق اللي بتهتم لشكاوي الناس وهم الناس.
0: هذا البرنامج عمليا خرج إلى فلك الدنيا لهذا الهدف بالذات، يعني عمليا لخدمة الناس والاستماع إلى همومهم، وأنت

0: ذو مجلس بلدي، ورغم ذلك تشكو من قضية الأرنونة أيضا.
1: كان قبل حوالي أسبوعين أو أكثر عملية رفع نسبة الأرنونة في شفاعمر، وطبعا شفاعمر يعني يحكي الواحد الواقع الحق، يعني إنه
0: بس الواقع
1: إنه أقل البلدات يعني في الوسط العربي، يمكن يهودي بس، أما في الوسط العربي أنا متأكد إنه أقل نسبة رفعناها يعني
0: قديش؟
1: في شفاعمر 2% وفي 3.5 يعني المداد 5% تقريبا.
0: مدينة الناصرة تصرخ بفعل 30% برفع الأرنونة، وأنتم 3.5 إلى 5%، يعني هذا شيء مقبول حتى في الظروف الحالكة.
1: طبعا أنا عرفت يعني لأنه يعني سألت رئيس البلدية هل ارتفعت خدمة الخدمة للناس 2% أو 5%؟ يعني طبعا لا، لأن أنا متواجد شو عامر ومع الناس ودائما في الحارات، يعني في شكاوى كثير من الناس إنه الخدمة بعد هي بس يعني الحق يقال إنه النسبة اللي ارتفعت يعني مش هذيك اللي.
0: نعم محمود، يعني أنت إنسان تتعامل في شؤون الناس منذ فترة طويلة من الزمان، وأنت تتحدث حينما أعددنا لهذه المقابلة عن قضية الحجوزات التي أعلنت على حسابات البنوك للكثير من المواطنين، هذا أثار غضب في شفاعمر؟
1: نعم، يعني كان في اقتراح حتى من المدير العام الجديد طال حوالي سنة انه نجيب شركه جيباي، فكان في لجنه اللجنه الماليه وانا عضو فيها عرضنا كمان
0: جاوب. استاذ محمود ضبط لي موقعك لانك مع صوت متقطع هسه.
1: كان في لجنه ماليه قبل حوالي كم من شهر، وكان في اقتراح هناك من المدير العام نجيب شركه جيباي، فكمان عرضنا عليه ورئيس الجهود البلدية كمان تجاوب وفيش شركة جيباي، يعني هاي كمان
0: يعني خليني أفهم ريثما ترتب موقعك، يعني رئيس البلدية اعترض على القرار ب يعني تعيين لجنة جيباي خارجية؟
1: لا، كان في اقتراح بس احنا يعني من المدير ومن الرئيس، يعني واحد يحكي اللي صار.
0: كل احترام
1: يعني كل الأعضاء اللي كانوا في اللجنة المالية وأنا واحد منهم عرضنا على هذا الاقتراح.
0: أولا أنا بدأ يعني أشد على يدي للأستاذ ناهض خازم على موقفه هذا، أنا الآن أستمع وهذا بالنسبة لي جديد، يعني عمليا رئيس البلدية يحاول تخفيف الهم والوطأة على السكان كما أنتم أيضا، وتبقى لربما المشكلة بينكم وبين وزارة الداخلية.
1: طبعا وزارة الداخلية يعني دائما تحاول، والمالية طبعا ضغط انه الهبات الاشياء المستحقة للوسط العربي يعني كل بالشر يعني انخفضت بشكل كبير جدا.
0: بحياة محمود لو تطلب من اللي حولك شوي ينضبطوا لانه سامعين شوي صراخ.
1: نعم.
0: هنا وهناك.
1: نعم. نعم.
0: على فكرة كيف هي الامور بالسواعد؟
1: نعم.
0: كيف أموركم بالسواعد؟
1: والله الحمد لله الحمد لله، الأمور إن شاء الله تسير إن شاء الله للهدوء، وإن شاء الله إنه تعود المي لمجريها.
0: إذن نحن نختصر عمليا هذه المقابلة ونقول بأنك تطالب البلدية ووزارة المالية ووزارة الداخلية.
1: أخ زهير.
0: نعم.
1: أنا وصلني شكوى كمان إنه في ناس وصلتها الحجوزات بدون إنذار، يعني أنا كيف وصلني اليوم خبر ومعلومة إنه في ناس وصلتها على البنك حجوزات بدون إنذار.
0: حكى معنا قبل برنامج أو برنامجين طبيب من مدينة شفاعمر وتحدث بالضبط عن هذه القضية، وحولناها إلى رئيس البلدية لكي نعي جيدا لماذا تسرع البلدية باستصدار أوامر حجز على حسابات البنوك، هاي أصعب شغلة لكل إنسان.
1: أنا المضبوط يعني فحصت الموضوع مع مدير قسم الجباي ومع كمان مدير الإجراءات الأخفاء، فالموضوع كالتالي، يعني البلدية تبعث فاتورة من أول السنة، بعد 5 أشهر تبعث إنذار، وبعد

0: 6 اشهر بتحق يعني قانونيا تبع حكومة. فاذا في اشكاليه باي مواطن انا كمان مستعد اتعاون معاه ونحل هالاشكاليه. يعني لا يعقل انه مواطن ينبعث له اي حجز بدون انذار او بدون اعلام. يعني احنا
1: اوكي ولك ولك ولك دور اضافي ايضا، انت يعني عضو بلدي مجلس بلدي، بامكانك ان تطرح هذا الاعتراض امام رئيس البلدي والمجلس البلدي ووزارة المالية ووزارة الداخلية. اسمع صوتكم.
0: طبعا انا يعني دائما مع المواطن، حتى انا سميت القائمة صوت الاحياء، يعني صوت عشان نسمع صوت الناس وصوت المواطن لكل المؤسسات كانت بلدية ولا غيرها. أنا أوكي. مع المواطن دائما إن شاء الله.
1: نعم، والحق يقال في نهاية هذه المقابلة بأن بلدية شفاعمة رفعت الأرنونة بمقدار بأقصى الحدود إلى 5% وليس مثلا كما مدينة الناصرة 30%، ولربما بلدية شفا عمر تتفهم هم الناس.
0: نعم نحن نأمل
1: يعني أن يستمر الأستاذ أبو العبد بهذا النهج.
0: يعني حتى لو أنا في المعارضة، لما في إشي لصالح المواطن أنا أول واحد كمان بأيد وبرفع يعني إيدي، بس من حق المواطن أنه يرتاح ويكون احنا كمان مع المواطن، مع هم المواطن. يعني الظروف صعبة والناس يعني عن جد، يعني الظروف عن جد بعد حروبات بعد هاي، فاحنا دائما نشعر مع المواطن.
1: محمود سواعد عضو المجلس البلدي في مدينة شفا عمر، شكرا وإلى اللقاء.
0: تسلم خيال ويعطيك العافية.

0: وإلى ماهر من الريني، سلامات.
1: سلامات عم أبو عادل، يعطيك العافية.
0: كيف حالك أخونا الكريم؟
1: الله يسعدك، الحمد لله تمام. كيف حالك أنت؟ إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله. من وين عم تحكي معنا يا أخ ماهر؟
1: أنا بحكي معكم من الريني.
0: من الريني بعرف، من وين؟ إذا ممكن أسأل.
1: من وين؟
0: بالشغل، بالبيت، بالبنك.
1: طبعا بالشغل لسه حاليا. طبعا بالشغل، منطقة لسان لسه حاليا.
0: ما هي ملته بالدنيا بمنطقة نيسان.
1: شوفنا نساور زاك عم أبو عادل. الحمد لله.
0: قديش درجة حرارة عندكم هناك؟
1: هنا في ما لا يكل عن 32-33 أقل بشي.
0: لا بتنصروش، خلي كل واحد بموقعه أحسن لنا.
1: يعني الحمد لله.
0: ولكن أنتم من الأطياب والطياب، ويا هلا بيك سيد ماهر. يعني أنت مقاول؟
1: أنا مقاول، بشتغل حسابي.
0: كل سنوات حياتك بهذا العمل؟
1: طل 15 سنة.
0: أنت ليش قديش عمرك أستاذ ماهر؟
1: 43.
0: أول شيء بعدك في ذروتك
1: الحمد لله،
0: وثانيا ما دمت 15 سنة في هذا المجال معناه أنت يعني حابب الشغلة هاي.
1: يعني زي ما شو بقول المثال، هو أن ترزق إلزق. الحمد لله.
0: لا شك. وأسرتك مكونة من مين؟
1: خمس أفراد، وعندي الوالد والوالدة وعمتي وأبوه ومهند أخوه. عائلة، أنا ثلاث عائلات في العمارة.
0: وتبدو محبة لعائلتك.
1: طبعا الحمد لله.
0: الله يخلي لك يعني. تفضل ماهر حبيبنا، ما هي القضية؟ أنت يعني يبدو لي بأنك لربما مرة من المرات كنت عنا.
1: طبيعي، حكيت معك في موضوع شارع عنا في الريني، وانت تواصلت مع مجلس الرين المحلي.
0: صحيح.
1: واعطاك جواب انه المفروض انه يتفقوا الجيران وفي محاكم وفي كذا. طيب بعد هاي القضيه اتفقنا احنا والجيران وقدمنا كل شيء 100%. اجى المجلس اشتغل في الشارع، بحش الشارع، فاهم علي، وتركه زي ما هو. انا عندي الفوتي على البيت، فاهم شو، عندي دبت فوق 40 سنتي، فمن عشان اقدر افوت على بيتي. انا فقعت معي عجل، اخوي مهند خبط معي كارتير في السياره، وبحكي للمجلس بقولوا لي روح تشكي على المقاول.
0: كم سؤال، قديش طول الشارع؟
1: الشارع مش محرز يعني، كله على بعضه بوصلش يعني حركه 50-60 متر.
0: يعني مش مثل ما بقولوا بالانجليزي بيج ديل يعني.
1: لا مش بيج ديل، لا مش بيج ديل، بس انه هي زي ما تقول قله مسؤوليه.
0: والقضية الثانية
1: بالعبراني بسموها معروف نحريوت.
0: هاي مصطلحات جميلة.

0: بدي افوت واطلع يعني بلا ما اخذ من قبل اسبوع ومعي ورقه يعني اخذنا امي بالامبلانس برضه وقعت في الشارع هذا. طب ايش اسوي انا يعني لسه لمين اتوجه؟ توجهنا للمجلس ولرئيس المجلس لمهندس المجلس ولا حياه لمن تنادي.
1: اولا انا يعني سعيد وحزين. أنا سعيد بأنه في حينه استطعنا بأنه يعني نتحدث إلى المجلس المحلي ونتحدث عن تطوير الشارع وكان هذا الشأن بشكل أو بآخر، ولكن عدم إتمام العمل واكتمال العمل وكأنه ما صارش أي شيء. فأنا بالنسبة لي هذا الشيء الحزين بأنه أنت عندك أولاد أصحاب إعاقات خاصة وأتمنى لهم الصحة والعافية، أنت بتعاني بشكل مزدوج، انت بتعاني طبعاً كمواطن طبعاً اعتيادي وكمواطن في عنده احتياجات في بين افراد الاسره.
0: طبعا عندي افراد اسره كبار بالعمر، عندي من 80 وفوق وعندي ب 75 وعندي 69 وعندي بلا مؤاخذه اخوي كمان مدوي احتياجات الخاصه يعني بديش احكي كثير. اما الوضع مزري يعني مزري عندنا في المنطقه يعني لو ظل الشارع زي ما كان اول اهون من الوضع اللي تركوه عليه اسا.
1: كم عائله في هناك؟
0: يعني احنا في العمارة اربع عائلات في نفس العمارة هاي. انا بديش احكي لك انه في كمان الجيران عندهم كمان ثلاث اربع عائلات على كل بيت. ف
1: احكي لي بشكل شامل يعني
0: بشكل شامل
1: عدا عائلتك يعني
0: عدا عائل في عندك حوالي عندك 12 عائلة او 13 عائلة.
1: يعني مش شيء قليل.
0: لا مش قليل طبعا مش قليل.
1: بوعدك أنا عم بعطيك المنبر يعني أنت بتعرف عادة بقول للمشتكين لما فيش حال أنا بقول أنا بعطيكم المنبر بعطيكم الميكروفون الثمين تبعنا بعطيكم صوتي بعطيكم الأثير
0: بعطيكم الله يبارك فيك
1: بنعطيكم إذاعة الشمس
0: فيكم براضي الشمس طبعا
1: بنعطيكم إذاعة الشمس بنعطيكم كل ما نمتلك من مضامين وإمكانيات لعل أصحاب الشأن يسمعون ويهتمون.
0: أنا أبو عادل أنا رجعت لإلك لسبب واحد. أنت شو طلبت مني آخر لقاء حكينا فيه وإذا اللقاء مسجل طبعا أنت طلبت مني زي ما طلب المجلس اتفقوا مع الجيران وكل الموضوع خلص
1: محلول.
0: إحنا سوينا زي طلبكو إسا الإشي برجع عند المجلس المحلي.
1: أوكي هذا ما قال لنا إياه المجلس المحلي وإحنا نقلناه بحذافيره إليك ماهر. رح نهتم مجددا بالموضوع وإن شاء الله بيطلع بيدنا إنه ننعش هذا الموضوع مجددا.
0: مشكور عم أبو عادل الله يعطيكم الصحة ويوفقكم يا رب.
1: حبيبنا ماهر سلامات.
0: شكرا حبيبي شكرا مع السلامة الله معك.
2: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرين وخريجين واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: هندسيين وأكثر بكثير كثير. مخللة تكنولوجية نوفا جليل.
4: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص الإضافات أو الملحقات الإضافية.
5: رحلة منظمة إلى الأندلس طرابزون أذربيجان والبوسنة والهرسك يعني نوفشون تورز. نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-99-99.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
7: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكترون كهربائي.

0: بأولاد، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: معك بكروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
0: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
3: اتصل بي أحدهم صبيحة هذا اليوم وأراد أن يطرح أمامي قضية، وطبعا طلبت منه إرسال عبر الواتساب بعض التفاصيل وسنعود إليه، ولم يتوقع بأن العودة إليه ستكون سريعة. بنفس اليوم عاد أحد أفراد طاقم المستشار الأخ مالك واتصل به الآن، وطبعا استمعنا إليه بارتياح بأريحية، ونحن عادة هكذا النهج الذي نلتئم إياه، نعود سريعا، نعالج سريعا، نهتم بكم بسرعة البرق كما نستطيع. وبالنسبة لنا 046-10-101 هذه أرقام مقدسة، بإمكانكم الاتصال بهذا الرقم لكي نعود إليكم، لأن هذا هو واجب برنامج المستشار. بمعنى آخر بإمكانكم في غضون بث هذا البرنامج الاتصال بنا، وأيضا خلال أيام الأسبوع إلى 046-10-101. ابن مدينة الناصر، سلامات.
4: مرحبا أستاذ زهير،
3: كيف حالك؟
4: ميت مرحبا، نشكر الله.
3: يا هلا بيك، شو بتعمل أخي الكريم؟
4: أنا بشتغل شوفير تراك صراحة.
3: تراك؟
4: تراك شوفير شحن.
3: قدي صار لك صاحب رخصة وسائق تراك؟
4: علي من 2019 تقريبا.
3: يمكن هذا كان حلمك تكون شوفير تراك؟
4: أنا بشكل عام السواقة بحبها، يعني مش عندي مشكلة، هذا شغف يعني من زمان، كنت شوفير سيارة شوفير تراك، ويا عمان باخذ اللي بدي اياه تقريبا، أخذته يعني 100% ومبسوط بشغلي كثير
3: الحمد لله. إيش أنت بشغلك؟
4: أنا حاليا مروح من الشغل.
3: إيش كان، إيش تخلى اليوم عملك؟
4: نعم،
3: ايش تخلى اليوم عملك اليوم؟
4: بشكل عام شغلة توزيع بضاعة، توزيع عدية، توزيع
3: بضائع.
4: ايوه
3: مش مواد ثقيلة للبناء أو...
4: لا لا لا لا، مش مواد ثقيلة، بس انه عدية بضاعة كتير يعني.
3: قل لي ما الفرق بين السياقة بالتراك وسياقة بسيارة خصوصية؟ شو المهارات المطلوبة للتراك أكثر من ما هي مطلوبة من واحد شوفير لسيارة خصوصية؟
4: اليوم اللي بده يطلع على تراك بده يكون هني 24 ساعة على الشارع، منتبه 100% على الشارع، لأنه أي غلطة اليوم بالتراك ممكن تودي بحياة إنسان بسهولة.
3: كمان سيارة خصوصية
4: أكيد 100%، بس طبعا التراك في لهم قياسات تانية أكبر، في بخفوت كوربة مثلا بتوسع أكثر، مش زي السيارة بتقدر تمشي كي مكان. التراك على الخط اليمين لازم، على المسلول اليمين لازم تمشي مش على الشمال، كل وقت في له صورة معينة تمشي فيها.
3: هل
4: منفعش كمان تتجاوز الساعات، عدد ساعات معينة للسواقة على الشارع؟
3: هل وزارة المواصلات تهتم يعني تسهيل الأمور على سائقي سيارات الشحن، مثلا مواقف خاصة أو مسارات

0: خاصه او ساعات معينه.
1: هذا الاشي الوحيد اللي مش عم تهتم فيه يعني. لما في حالة ما منروح منوزع الضاعة منوزع ما محلات اشي فيش محلات نصف في التراك فيش محلات يعني ما بشوف بتحاش تحط التراك تواني عشان تنزل ضاعة للزبون لكن بيجي لك البكاح على المحل بيسوي لك مخالفة وفي ما في في مثلا مدن بتفرش معي يعني انت شو وظيفتك شو شغلك فرش معنا انه كان فيش محلات انت عمليا انت مخالف.
0: سؤال اخير قبل ما نحكي عن القضية بتحمل اشياء ثقيلة يعني بتضطر انه تنقل امور من السيارة للمخازن
1: عادة؟ لا لا في في رافعات شوكية هي اللي بتحملنا واغلب البضاعة خفيفة يعني ومعانا حتى عربيات يعني اللي نقدر نحط عليها الاطلاع عشان
0: نشرها
1: مش انه فيش
0: فيها. هاي صرنا عارفين كل اشي عنك ما عدا اسمك ولكن هذا شأنك طبعا بدناش اياه. احنا بدنا انه تكون مبسوط. احكي لي على المشكلة السيد الكريم.
1: الصراحة انا من 2019 قدمت على رخصة للدار وبعدنا اليوم بعد مش ماخذ
0: ما عندك رخصة للسيارة. شو بدك برخصة للدار؟
1: والله لو بنفع واحد يسكن بالسيارة ما فيش مشكلة. بس
0: انت بتعرف انه في بلدان اوروبية بيشتروا فان وبنتقلوا من بلد لبلد. بالنسبة للفان هاي سيارة بيعيشوا فيها بطبخوا فيها بتحمموا فيها بتجولوا فيها وبيعيشوا فيها.
1: بس اليوم حتى اليوم بده الواحد يشتري فان بده ترخيص بده
0: كمان
1: فحص وترخيص.
0: لا لا لا أنا طبعا بحكي بمزاح لأنه هذا من حقك إنك تطالب. لا لا لا شك إنه مطلبك حق. من قبل قديش قدمت طلب؟ من 2018؟
1: من 2019 قدمت.
0: 19 لمين؟
1: البلد دمشق عن طريق المهندس. وطبعا طلبوا لنا ندفع كم دفعات اللي المفروض ندفعها يعني مثل الصرف الصحي مثلا او كمان دفعتين
0: كمان مره. بس حدد لي ايش الرخصه لايش هي بالضبط؟
1: بدي عشان اطلع اعمر بدي اعمر دار رخصه للدار.
0: هسه الدار قائمه في طابق اول بدك تعمر ولا دار من جديد؟
1: لا الدار قائمة بدي أعمر فوق دار أهلي يعني.
0: بدك تعمل كمان كما كمان
1: أعمل كمان طابق اللي أسكن فيه أنا. عن طريق مهندس قدمنا الطابات يعني وبعثونا أنه ندفع المستحقات اللي لازم ندفعها يعني وبلشنا ندفع. فيش عندي مشكلة أنا مستعد أدفع كل إشي بس لحديت اليوم معناه ما فيش جواب.
0: القضية مع بلدية الناصري التنظيم
1: مع والبناء. بلدية الناصري وصارت خرافية المشاكل تبعت الناصري البلدية ويوم المهندس قلنا بدنا يوم تجيب هيك ويوم بتقول لي أصور للسيارة الدار من أربع نواحي يوم بيقول لي تروح.
0: هاي الطلبات التنظيمية التخطيطية هذا شيء واجب ولكن اللي بدي أسألك يعني قالوا لك عينيا في إشي ناقص بتقديم الطلبات بعد
1: لحد يعني الآن؟ يوم أنا بحكي مع المهندس بقول لي يوم بقول لي بدك تصور الدار من أربع نواحي. مرة تاني حكينا صورنا له إياه وبعتنا له إياه يعني. بعد مرة بقول لي بدك تروح تمضي الجيران أبصر على إيش عودنا رحنا مضينا الجيران. بعد فترة بقول لي بدك تطلع عند الفلان الفلاني جيب لي مساحة القسيمي.
0: هاي في إلى كلمة بيروقراطية. هاي البيروقراطية الطلبات المتكررة. احنا بنفهم انه فيش اشي فوضوي بهاي البلاد ولكن من ناحية تانية كمان يعني تثقيل الهم يعني. التثقيل الهم على المواطن بكثير من الطلبات هذا بيؤدي في نهاية المطاف.
1: انا كثير يعني بس طلبت رخصة للدار للعمار.
0: طيب
1: مش عم مطلب اشي كتير لا سمح الله اكتر من لازم.
0: انا بوعدك نفحص الموضوع مع لجنة التنظيم والبناء مع بلدية الناصرة ونشوف شو بنقدر نساوي بهذا الشأن. بتوقع انه لربما في امور اللي لازم انت او اشتراطات لازم تعملها. على كل من جمع
1: انا مستعد اساوي كل اشي وشو مفروض يكون في علي دفع انا مستعد ادفع.
0: أدامك الله ونكون على اتصال إن شاء الله ولا يهمك نهتم. مش ولا يهمك إنه الحل مضمون ولا يهمك بإنه راح نهتم بالموضوع قدر المستطاع.
1: هذا أهم شيء يعني هذا أهم يعني لو بس تطلع الرخصة وبديش تاني يعني.
0: إن شاء الله
1: مش طالب أنا طلبات عجزية يعني.
0: أوكي شكرا
1: أخي الكريم. كثير كثير أعطيك العافية.
0: يا هلا بأمان الله.

0: أخي علي مرحبا. ألو
1: ألو
0: مرحبا.
1: ألو
0: بقول مرحبا. ألو أهلين،
1: كيف حالك أبو عادل؟
0: الحمد لله. يا هلا، مين معي؟
1: معك علي حجراس مدير المكسور.
0: يا هلا بيك، يا هلا بأبناء.
1: أنا أبو عادل شكرك كثير على الفيزا وطلعتوا لي إياه وعدتوني فيها تساعدوني وساعدتوني، بتشكر ذات الشمس.
0: والفيزا
1: بس
0: والفيزا الفيزا بالجيب إسا؟ وعم تصرف كثير بالفيزا ولا كمان منضبط؟
1: لا بتخف، لا خففنا.
0: اتوقعت انه نحل لك المشكله بهاي السرعه؟ علي علي زبط لي محلك عشان نسمعك للاخر. علي كمان مره تحرك من موقع لموقع بلكي افلحنا بالاستماع اليه شوي. اذا انت انت سعيد بالنسبه لحل المشكله؟
1: انا بخرفك على الرخصه، ايش صار معي مشكله بالرخصه؟
0: لا كمل لي، استنى شوي، خليك بالنسبه للفيزا، قديش الفتره اللي امتنعوا بارسال الفيزا لك لحد ما تدخلنا احنا؟
1: الفيزا حوالي يمكن 9 أشهر 8 أشهر، كل مره بقولوا لي فيش شيء، فيش صندوق بالصندوق وفيش هون وفيش هون.
0: وبعد ما احنا تدخلنا بقديش اجت الفيزا؟
1: جمعتين.
0: الله يخليك علي، هذا واجبنا واحنا تحت خدمتك. كلمه واحده على قضيه الرخصه.
1: كلمه واحده، انا عملت امتحان بأمير الفحم للنقط وما رجعوا ليش الرخصه، وبقولوا ان بسول مصدر شوي. كيف هيك عملته؟ وبال2016 انا خلص سحبوا لي رخصتي.
0: يعني سحبوا لك رخصه السواقه؟
1: بال2016 وبال2022 اللي روح عمل كورس نقط.
0: طيب هاي بقى يطلع لي نوت او انا عارف بسموها.
1: مش من بسول، ما ليش رخصه، كيف بعثوا لها انت؟
0: طب بعثوا لك؟ ما بعرف، يعني انت ما عندكش رخصه، معناه بدك انت تجدد كل العمليه كل الاجراءات من اجل تجديد هذه الرخصه. في طبعا مراحل.
1: لو امتحان تعمل الفحم شو بدي فيه انا ما معيش رخصه؟
0: طرحش
1: مش رخصه صاحب 2022.
0: طيب اذا في رخصه
1: وعملت امتحان نجحت
0: علي، اذا هذا بالغلط يمكن بعتوه قبل ما انت عملت الامتحان. على كل اذا انت اجتزت الامتحان ويعني اجتزت هذا الاختبار او الامتحان بشكل ناجح، الرخصه بجيبتك، خلص اطمئن انت. اذا في مشكله ارجع لي انا دائما عنوانك. شكرا.
1: لا
0: علي،
1: لا الرخصه مش بجيبتي،
0: تساعدون
1: عليها.
0: طيب بتترك تفاصيلك بعد البرنامج كمان مره عند الأخ مالك.
1: وأنا بشكرك كثير أبو عادل، وبشكر
0: قد ما بنقدر بنساعدك أخ علي.
1: شكرا أبو عادل، يلا يعطيك العافية، باي.

وبعد هذه المقابلة مع علي يعني نأتي إلى ختام هذه الحلقة من إعداد خلود أبو أحمد. إلى جانبي هنا ليليان الحاج في التقنيات الهندسية، كنت أنا معكم زهير بهلول.

0: Fahrenheit. The UK is honoring a
1: legend. عاصمة الضباب لندن بتكرم اليوم سلطان الطرب جورج وسوف.
0: We're live from a special concert.
2: يوم فخر لكل العالم العربي بتكريم

0: ثلاث لقاءات معه وكل مرة بقول بيحسدوني لما أبني.
1: جورج وسوف مش موهبة لا تتكرر، جورج وسوف حب جماهيري لا يتكرر.

الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات خاضع لشروط الامتياز.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: تكميم الأفواه، العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
4: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عن عبر صفحات التواصل بلانكس.

0: المستقبل بين يديك. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضاً منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة. بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
3: رأس الساعة برعاية
4: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت نيابة الدولة للمحكمة المركزية في القدس لإحاطة اتهام بحق 3 شبان من مخيم شعفاط بتهمة قتل قريبهم عبد السلام أبو عصب على خلفية خلاف مالي، وتنسب النيابة إلى 2 من المتهمين وهما شقيقان تهمة القتل في ظروف مشددة، فيما تنسب إلى المتهم الثالث تهم تقديم المساعدة بعد تنفيذ الجريمة وإضرام النار وإتلاف الأدلة. وبحسب لائحة الاتهام أطلق أحد المتهمين نحو 20 رصاصة على الضحية من مسافة قريبة قبل أن يفر برفقة شقيقه، فيما ساعدهما المتهم الثالث على الهروب وإحراق المركبة المستخدمة في تنفيذ الجريمة. وطلبت النيابة توقيف المتهمين الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم، فيما تولت الوحدة المركزية في شرطة القدس التحقيق في القضية. إلى ملف لبنان، أفاد مصدر رسمي لبناني في تصريحات صحفية بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون وجه الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات روما للتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التنفيذية لاتفاق الإطار. وأوضح المصدر أن الخطوات المقترحة تشمل بدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية وانتشار الجيش اللبناني. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستركز على آليات تنفيذ اتفاق الإطار وتشكيل لجان عمل لمعالجة النقاط العالقة، لافتا إلى أنها ستعقد في السفارة الأمريكية في روما بحضور وفد أمريكي وبمتابعة مباشرة من واشنطن. إلى الملف اليمني، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه وجه بعدم توسيع نطاق المواجهة لمنع ما وصفه بمحاولات إيران الزجب اليمن في حروب تخدم مصالحها. وأضاف أنه لن يسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء عبر مطار صنعاء أو أي مطار آخر، داعيا مجلس القيادة الرئاسي لعقد اجتماع طارئ لمراجعة التطورات الأخيرة. من جهته قال المبعوث الأممي إلى اليمن أنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالمجال الجوي اليمني والمطار. وأوضح أنه أجرى اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف داعيا إلى خفض التصعيد والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف. ويأتي ذلك بعد أن أعلن الناطق العسكري باسم حركة أنصار الله في اليمن العميد يحيى سريع أن السعودية شنت عددا من الغارات على مطار صنعاء الدولي، معتبرا أن ذلك أنهى مرحلة خفض التصعيد. وأضاف أن ما وصفه بالعدوان لن يمر دون رد وعقاب، محملا السعودية مسؤولية تبعاته. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن القوات المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بأن الطائرة الإيرانية توجهت إلى مطار الحديدة غرب اليمن بعد ما وصفته بالهجوم السعودي على مطار صنعاء. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إنه لن يسمح على الإطلاق للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. وأضاف المقر أن مسؤولية انعدام الأمن واتساع دائرة الحرب في المنطقة تقع بحسب وصفه على عاتق الولايات المتحدة والدول المتعاونة مع جيشها. في المقابل، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن واشنطن تعمل على فرض سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بلاده ستتقاضى رسوما مقابل حراسته. وأضاف ترامب أن اتفاقا كان قائما بين واشنطن

0: وطهران، لكنه قال إن الجانب الإيراني نقده، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستضرب إيران بشكل قوي للغاية. فيما يتعلق بملف قطاع غزة، أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق مبادرة مشتركة مع 15 جهة شريكة لتقديم مساعدات لقطاع غزة بقيمة تقارب مليار دولار. وأوضحت المبادرة تضم أن 12 دولة أوروبية واليابان إلى جانب البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: هذه النشرة قدمت لكم برعاية
3: سولجر، المكملات الصحية الأفضل في العالم. سولجر، find your gold.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. الرئيس الأمريكي يطلق تهديدات من جديد ويتحدث عن سيطرة كاملة على مضيق هرمز وجباية مبالغ ورسوم مقابل الحراسة وحرية الملاحة. في المقابل تهديدات مستمرة أيضا من قبل إيران، وفي اليوم الثاني على التوالي سماع دوي انفجارات في بعض المناطق في بعض الموانئ الإيرانية، وكذلك في إيران يعلنون عن قصف مواقع أمريكية في دول الخليج. نتابع أيضا في إطار الاتصالات الجارية بين الشرطة وبين الرؤساء السلطات المحلية العربية، وكذلك عشية جلسة الحكومة التي ستحسم الموقف بالنسبة لتقليص ميزانيات من الخطة 550 لتحويلها لجهاز الأمن العام لكي يتدخل مباشرة في محاربة الإجرام المنظم. والكنيسة تواصل جلساتها لإقرار مشاريع قوانين بما في ذلك قضايا تتعلق بالتعديلات القضائية، تمهيدا لجلسة حل الكنيسة يوم الجمعة لتخرج الكنيسة لإجازة حتى موعد الانتخابات الرسمي في 27 أكتوبر القادم.

0: إذن ما بين تهديدات ترامب بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز وتطبيق هذا التهديد وإخراجه إلى حيز التنفيذ، ومع ذلك لا شيء مجاني يقول ترامب، وهنالك من يجب أن يدفع مقابل الحراسة، ولكن هل مساحة المناورة للرئيس الأمريكي واسعة؟ لأنه يواجه أيضا ضغوط داخلية، وكذلك تابعنا خلال الأشهر الماضية كيف يؤثر سوق النفط بمشتقاته على آلية اتخاذ القرار ومركزية القرار إن شئتم في واشنطن محطة الوقود، والقرار في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. أستاذ إيهاب عباس في واشنطن، تحياتي لك.
1: أهلا بحضرتك أستاذ جاكي، وأهلا بكل المستمعين.
0: هل سيعود ترامب إلى مسار المواجهة الشاملة؟
1: يعني هذا السؤال ننتظر إجاباته من الرئيس نفسه، لأنه ترامب خلال نهجه الفترة الماضية لم يكن واضحا في أي من المسارات التي سلكها، سواء المسار الدبلوماسي أو المسار العسكري. عسكريا بدأ بشكل قوي، ثم بعد 39 يوما قام بإنهاء ووقف العمليات العسكرية. دبلوماسيا أيضا نفس الفكرة، يعني دخل في مفاوضات وهدن متتالية، وعطانا أيضا الإيحاء أنه يريد أن يصل إلى اتفاقات في نهاية الأمر، لكن لم يستطع أيضا أن يستكملها، وفي النهاية قال على الاتفاق الإطاري أنه أصبح منتهيا. إذن هو يعني لا يبدو أن بيده شيء واضح، وليست لديه استراتيجية، يعني يتعامل مع المواقف حسب الحالة التي تخلقها له إيران. إذا قامت بالهجوم فإنه يهجم، إذا قامت بالمفاوضات فإنه يتفاوض. إذن هو لم يفرض شيئا على إيران قويا نستطيع أن نقول من خلاله أنه يخضع النظام الإيراني، سواء بالعسكرية أو بالدبلوماسية.
0: وبرأيك في إيران يرصدون هذا الأمر ولديهم مجسات قوية ليعرفوا أن هنالك يعني عدم وضوح في إدارة الأزمة في نهاية المطاف، وبالتالي لديهم الجرأة لاتخاذ بعض القرارات؟
1: طبعا إيران يعني إذا قلنا من يوم 7 أبريل الماضي وحتى اليوم أكثر من 3 أشهر وبضعة أيام، 3 أشهر تقريبا وستة أيام، إيران نجحت في أن تفرض على الرئيس دونالد ترامب ألا شيء. يعني إيه ألا شيء؟ يعني لا حرب ولا سلم، لا اتفاق ولا لا اتفاق. خلقت له هدفا موازيا للأهداف الثلاثة التي ذهب من أجلها للحرب، ونذكر بها، وهي البرنامج النووي. طبعا يقضي على هذه الأشياء الثلاثة، البرنامج النووي، البرنامج الصاروخي الباليستي، وأيضا علاقات أذرع إيران بالوكالة يقوم بقضاءها.
0: ولكن كل هذا تلاشى النقاش الآن حول حرية الملاحة في المضيق.
1: صحيح، هذه هي النقطة التي أقول لك أنها متوازية مع الأهداف الثلاث. هذا الهدف الجديد، الهدف الرابع، وهو هدف مضيق هرمز، هو الذي يتفاوض عليه دونالد ترامب منذ وقف الحرب وحتى اليوم، ولم يحقق فيه أي خرق، ويقول إنه فاز وانتصر على إيران ودمر الجيش ودمر البحرية ودمر القوات الجوية والدفاعات الجوية. طب كيف تغلق إيران مضيق هرمز حتى اللحظة؟ هذا هو السؤال، كيف إذا كان دمر كل هذه الأشياء، كيف للقوات الأمريكية المسلحة القوية والقوية جدا والتي لا تضاهيها قوة عسكرية على مستوى العالم وموجودة بكثرة في منطقة الشرق الأوسط وخليج العربي ومضيق هرمز لا تستطيع أن تقضي على الخطر الإيراني بإغلاق المضيق؟ فهذه أسئلة توجه رئيس دونالد ترامب، نحن نوجهها له هنا في أمريكا. بالإضافة إلى أن سلوك ترامب الذي تغير بنسبة 180 درجة من النظام الإيراني الذي كان يقول في بدايات الحرب عليه إنه لديه قائمة بمن سيتولى حكم إيران ويعرف الشخصيات وسيلتقيها خلال الفترة القادمة، كل ذلك تلاشى، وأصبح يتحدث عن النظام الإيراني تغير وهناك من يستمع إلينا في النظام الإيراني. لا، النظام الإيراني لم يتغير، ما زال نظاما صفريا، ما زال نظاما متطرفا يقوم بضرب جيرانه ويقوم بضرب أعدائه ويوتر المنطقة ويسعى لكل ما هو ضد مصالح المنطقة، فحتى ضد مصالح شعبي هو شخصيا يعني. وترامب تغير في التعامل، لا نعلم ما خطواته التالية.
0: يعني هو دائما يفاجئ لا أريد أن أقول يفاجئ بقرارات، وإنما أيضا يفاجئ حتى بسرعة تغيير القرار والانقلاب على نفسه. صحيح. على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ إيهاب. شكرا لك، تحياتي لك. المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية إيهاب عباس. والسؤال، هل تعود الباكستان لدخول

0: مسار الوساطة في ظل كل هذه الأجواء التي نتابعها واستمعنا إلى التفاصيل. محمد العقاد من إسلام آباد تحدث لإذاعة الشمس.
1: باكستان هي على خط الوساطة منذ بداية هذا التوتر وبقيت على خط الوساطة. يجب أن ننسى أن باكستان كانت السبب الرئيسي أو الوسيط الرئيسي في كل هذا التوتر وفي التوصل إلى مذكرة إسلام آباد للتفاهم، بداية بوقف إطلاق النار بين الطرفين ووقف عدة عمليات أمريكية كانت مقررة مثل مشروع الحرية 1 ومشروع الحرية 2. ما وصلتنا من معلومات أن قائد الجيش الباكستاني كان في عمان يوم أمس لمناقشة ما يدور من توترات وأيضا مناقشة كل ذلك مع الجانب العماني، وأعتقد أن وزير الخارجية الإيراني كان في عمان بالتزامن مع زيارة قائد الجيش الباكستاني. لذلك باكستان تبقى على خط الوساطة. أيضا البيانات التي تخرج من الجانب الباكستاني كل يوم تدعو إلى ضبط النفس واتخاذ مذكرة إسلام آباد للتفاهم كمرتكز يرتكز ويستند عليه كلا الطرفين في العودة إلى مذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار. لكن يعني الجميع من الخبراء والمحللين يقولون أن مسألة عدم وجود تفاصيل في مذكرة التفاهم هي التي أدت إلى هذا التوتر في الوقت.
0: إذن عدم الوضوح في مذكرة التفاهم والجمل الفضفاضة أدت إلى تفسير كل طرف لما يريده في موضوع الاتفاق وتطبيقه على أرض الواقع أو في مياه مضيق هرمز، ما دفع الآن إلى العودة إلى مسار المواجهة العسكرية. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في حصاد هذا اليوم.
2: تكميم الأفواه العنصرية والتمييز في جهاز الصحة تمس بنا جميعا. من اليوم بإمكان الطواقم الصحية الإبلاغ بسرية تامة عبر منصة الخط الأول التابعة لجمعية أطباء لحقوق الإنسان. ابحثوا عن الخط الأول، قدموا بلاغاتكم وساهموا في نشرها.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
4: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الشمس دائماً.

0: نعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج، ومن هرمز وتداعيات ما يحدث هناك على المشهد الإقليمي والسياسي، ولكن حكومة إسرائيل في برامجها وقراراتها وخططها بما في ذلك تقليص الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي وتحويلها لجهاز الأمن العام، ورغم الحديث الذي حصل في هذا الأمر مع جهات عديدة إذا كان على مستوى مركز الحكم المحلي وكذلك المفتش العام لشرطة إسرائيل، هل هنالك أي مسار للضغط على الحكومة لمحاولة إقناع نتنياهو لربما بالعدول عن هذا القرار أم لا؟ رئيس اللجنة القطرية سيد مازن غنايم، يعطيك العافية، مساء الخير.
1: مساء النور أخي زكي، إلى كل الإخوة.

0: المستمعين.
1: القرار نهائي أم ما زال هنالك إمكانية للتغيير؟
0: لا بعده مش قرار نهائي لأنه بكرة عمليا في عنا يوم مصيري، لأنه بكرة ممكن يكون قرار حكومي، بتمنى أنه ما يكونش قرار حكومي تأجل من يوم الأحد لبكرة. طبيعي ما يلام عشان اليوم تضمن مقعد لإلها مع بن غفير، فهي بتضغط على رئيس الحكومة يأخذ مبلغ قدره 500 مليون شيكل من الخطة الاقتصادية 550. طبيعي امبارح لما كان عندنا المفتش العام للشرطة قال انه قدرنا ناخذ مبلغ قدره 1.5 مليار شيكل من عصابات الإجرام، فأنا قلت له هذول 1.5 مليار شيكل اللي أنت بتعترف انه اخذتوهم يا اخي خذوه الا محاربه العنف والجريمه. ولكن ما يقولان طبيعي الى راي ثاني بدها تعزز موقعها زي ما انا قلت مع بن غفير، فعلشان هيك بتامل انه الضغط اللي احنا سويناه كان مع المدير العام لوزاره الداخليه مع حايم بيبرس رئيس الحكم المحلي مع كثير شخصيات يكون إلى تأثير أو أثرت على
1: المشكلة. أستاذ مازن أنه في بعض الأصوات، أنا على الأقل وصلني وحاولت أن أتحدث إلى بعض الرؤساء، أنه بعض الرؤساء باتوا مقتنعين بضرورة التقليص لمكافحة العنف، وبقول لك أنا أهم لي وقف القتل والنزيف على برامج قد تكون منهجية. فعلا في بعض زملائك ممن شاركوا حتى يوم أمس في الجلسة يوافقون على هذا التقليص؟
0: لا طبيعي في قسم مع
1: التقليص.
0: لا لا في قسم طبيعي أخي جاكي مع، ولكن أنا بدي أذكر أنه من ميزانية 25 أخذوا مبلغ قدره 200 مليون شيكل لمكافحة العنف والجريمة.
1: لا ما هو أنا أكون اليوم في الحكومة أو أي، بقول لك يا أستاذ مازن عندك رؤساء داعمين، فإحنا بنسمع أي مين صوت، نسمع صوت مازن غنايم، سمير محميد، رائد دقة، ولا رؤساء آخرين مش راح أسميهم لأنه ما أخذ منهم موافقة؟
0: لا أنا معك أخي جاكي، بس أنا بدي أذكر أنه من ميزانية 25 أخذوا 200 مليون شيكل. شو سووا بال 200 مليون شيكل؟ هل اليوم محاربة العنف والجريمة خفت أم زادت؟ يعني مؤلم جدا، احنا كل يوم تحولنا لرقم، كل يوم بنعد ضحايانا وغير الجرحى وغير اليوم حارق السيارات وغير كل الأمور السلبية اللي يعني تصير. يعني لو انه اليوم بال 200 مليون شيكل اخذوهن بال 25 اجوا استغلوهن وشفنا فيه بوادر خير هقول لك ما عندناش مشكلة، بس اليوم احنا بنشك انه هل بالفعل هن جادين لمحاربة العنف والجريمة ولا بدين بس يأخذوا مصاري من 550 لغايات شخصية. ومعروف نية ماي جولان وبن غفير،
1: النية واضحة. السؤال هل اللجنة القطرية على قلب واحد وموقف واحد في هذا الموضوع ولا لا؟ في بعض الرؤساء بقول لك يأخذوا مصاري أساس نحارب العنف.
0: لا احنا متفقين أخي جاكي والكل على قلب رجل واحد، لأنه الـ الـ الهم والألم هو لإلنا جميعا. بس الكل برضو بيأكد أنه لو أنه اليوم أخذوا يعني استغلوا 200 مليون شيكل تبعات العام وسووا فين إشي كان عمليا موقف قسم كبير من الرئاسة بكون أقوى من الموجود اليوم. بس بما أنه في عنا شك كبير أنه اليوم النوايا مش هالقد سليمة لا من ماي جولان ولا من بن غفير لمحاربة العنف والجريمة، علشان هيك بنقول له انه احنا بما انه كان قرار حكومي واحنا اليوم احنا بحاجه لاكثر من 100 مليار شيكل عشان نتساوى مع المجتمع اليهودي، فيعني خيطوا بمسلي غير هاي اللي مسلي.
1: هل حصلتم على شيء عيني من المفتش العام؟ لانه اللقاء يعني كان حميم، لازم نقول ابو محمد
0: طلع هقول لك شغلي
1: هو محرج، الناس بتطلع يعني على الصور يعني في مزعج
0: أخي، المسافة بين الأرض والسماء هالقد بعيدة، وبنفس الوقت كل الوعودات اللي احنا أخذناها من المفتش العام من أشهر لحد اليوم بقدر أقول لك النتائج غير مرضية مش سر.
1: طيب ليش تعطوه يعني ليش تعطوه درع مبارح؟
0: لا مش احنا اللي اعطيناه على فكرة، هو اللي اعطانا مش
1: هو اعطاكم درع انتوا ما اعطوتوه.
0: لا لا لا لا احنا ما اعطيناه، ومهم جدا انه الكل يعرف الدرع اللي تقدم لمازن غنايم من المفتش العام لإلنا، يعني فعلشان هيك احنا ما عندنا اليوم دروع نوزعها لا للمفتش العام ولا لغيره.
1: هل في قرار عيني يعني في خطة عمل واضحة؟ لأنه خطط، وهلأ قبل شوي بعتوا لي كمان في أحزاب عم تطرح، يعني صار الدرج مليان خطط لمكافحة العنف، المشكلة في التنفيذ.
0: يعني ايه امبارح اللي احنا لمسناه اخي انه تعالوا يا لجنه قطريه تعالوا اطلعوا مكاتيب ضد المستشار القضائي للحكومه، لانه المستشار القضائي للحكومه هو الجسم الوحيد اللي مانع انه ياخذوا الادوات الموجوده مع الشباك ويحولوها للشرطه، لانه بيت واضح انه الادوات الموجوده اليوم بين ايدين عصابات الاجرام اقوى من الادوات الموجوده بايدين الشرطه. فقلنا لهم اذا اليوم يعني هل اليوم

0: اللجنة القضائية أقوى من المفتش العام، أقوى من من من من وزراء في داخل هاي الحكومة. يعني تصور لوين بحاولوا يزتوا الطابة في ملعب المستشار القضائي للحكومة، وكأنه هو الجسم الوحيد المعارض لمحاربة العنف والجريمة، وهذا مش صحيح. يعني مشان حنكون صريحين، يعني فاليوم في مشكلة بين الشرطة أو بين الحكومة والمستشار القضائي، فبيقدروا اليوم بخمس دقائق يسوي قانون أساس في داخل الكنيسة ويجبروا المستشار القضائي للحكومة إنه يسوي اللي بدهم إياه. إحنا شايفين كيف القوانين اللي بيسنوها إسا قبل بثلاث أشهر من الانتخابات على صالح المدينين اليهود، إحنا شايفين يعني. فعشان هيك مؤلم جدا، يعني ما ترشوش رماد بعيوننا.
1: على كل، نحن سنتابع الآن، يعني بعثوا لي جدول أعمال الحكومة بكرة غير مدرج، ولكن لا نعرف ما الذي سيحصل خلال الساعات.
0: هاي المفاجأة أخي جاكي، يعني هاي المفاجأة.
1: إنه
0: لأنه غير مدرج بتخاف يكون يعني زي مثل ما تقول لي سووا يعني شيء غير متوقع.
1: لأنه يعني الآن طلبنا الجدول الأعمال مش مطروح، مع ذلك في ورقة للاقتراح لتقليص الميزانيات.
0: يعني إحنا تعلمنا أخي جاكي، بقول لك المقروس بخاف من جرة الحبل. فبما انه كان غير مدرج يوم الاحد، وبما انه غير مدرج بكره، يعني حقنا انه نكون قلقين من اللي راح يصير. بتمنى انه ما يكونش. والضغط اللي احنا سويناه على مدار الاسبوع الاخير جاب نتيجه، فلكن حتى نستنى.
1: سنتابع وسنكون على تواصل. انا اشكرك جدا على هذه المداخله، تحياتي،
0: يعطيك العافيه،
1: الى اللقاء،
0: باي باي.
1: إذن بالنسبة لجلسة الحكومة وكيف سيتم التعاطي مع هذا الموضوع، وهل هنالك قرار أم لا، وضغوط تمارس بين هذا وذاك، كما ذكرنا لقاء ضباط الشرطة والمفتش العام في مقدمته مع رؤساء سلطات محلية. والشرطة اليوم صباحا صدرت بيان عن حملة واسعة ضد مروجي وتجار أسلحة ومخدرات من خلال تفعيل عميل سري من المجتمع العربي البدوي في النقب، الذي تغلغل في أوساط هؤلاء المشتبه بهم، وقام بعقد صفقات لشراء أسلحة ومخدرات، وقام بتوثيق هذه الصفقات لكي تصبح أدلة وما يسمى بمواد إدانة ضد هؤلاء. وعليه قام العشرات من عناصر الشرطة بما في ذلك من وحدات خاصة بمداهمة مباني وبيوت في منطقة النقب، وكذلك في بعض الأحياء في القدس الشرقية. التقرير التالي حول لقاء الرؤساء وهذه الحملة، ولكن هل هذا سيعيد الأمن والأمان للمجتمع العربي؟
2: يوم واحد حملت الشرطة الإسرائيلية رسالتين إلى المجتمع العربي، الأولى سياسية ومؤسساتية، تمثلت في لقاء المفتش العام للشرطة داني ليفي مع رؤساء السلطات المحلية العربية في سخنين، والثانية ميدانية، تمثلت في الإعلان عن واحدة من أكبر العمليات السرية ضد تجار السلاح والمخدرات بعد تشغيل عميل سري من المجتمع البدوي نجح في الإيقاع بعشرات المشتبهين. في الاجتماع عبر رؤساء السلطات المحلية عن قلقهم من تصاعد الجريمة المنظمة والعنف، مطالبين بتعزيز الوجود الشرطي وتوسيع التعاون مع السلطات المحلية. أما قيادة الشرطة فأكدت أن مكافحة الجريمة في المجتمع العربي تحتل أولوية، وأعلنت عن إقامة طواقم عمل مشتركة تضم الشرطة ورؤساء السلطات لوضع خطة ميدانية لمعالجة الظاهرة. في الوقت نفسه كشفت الشرطة عن عملية سرية استمرت أشهرا قادتها وحدة لهف، وأسفرت عن اعتقال عشرات المشتبهين في تجارة السلاح والمخدرات بعد توثيق عشرات الصفقات وضبط أسلحة ومخدرات. واعتبرت الشرطة أن العملية تشكل ضربة قوية لشبكات الإجرام. لكن وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة، يبقى السؤال داخل المجتمع العربي، هل تكفي الاعتقالات والعمليات الأمنية لإعادة الأمن والأمان؟ رؤساء السلطات المحلية يؤكدون أن مواجهة الجريمة لا تقتصر على العمل الشرطي، بل تحتاج أيضا إلى تجفيف مصادر السلاح وملاحقة رؤساء منظمات الإجرام وتعزيز الثقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون، إلى جانب الاستثمار في التربية والشباب والبرامج الاجتماعية والاقتصادية. وبين الاجتماعات الرسمية والحملات الأمنية يبقى الاختبار الحقيقي في قدرة هذه الإجراءات على تحقيق نتائج ملموسة

شبكنا الحكومة وبقينا قرايب واللقاء مع المفتش العام. نأمل فعلا أنه هذا اللقاء وهذا التشبيك يأتي بنتائج، وكما ذكرنا ننتظر جلسة الحكومة غدا، وهل سيتم اتخاذ القرار بتقليص الميزانيات بعزم بن غفير وماي غولان، أم سيتراجع نتنياهو عن هذا القرار؟ إلى فاصل إعلاني آخر نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في حصاد هذا اليوم.

0: 400 شيكل. نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحث عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
3: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: هندسيين وأكثر بكثير كثير. مخللها تكنولوجية نوفا جليل. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيال سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في حصاد هذا اليوم في الكنيسة. تستمر الجلسات والمداولات في مشاريع قوانين، منها ما يخدم الحارديم لتثبيت التحالف بينهم وبين نتنياهو، ومنها أيضا ما يخدم الائتلاف بالإضافة إلى قانون حل الكنيسة الذي سيقر نهائيا كما يبدو حتى يوم الجمعة لتخرج الكنيسة لإجازتها، وعمليا تكون الحكومة هي حكومة مرحلة انتقالية أو حكومة انتقالية حتى موعد الانتخابات الرسمي في 27 من شهر أكتوبر القادم، لتنهي هذه الحكومة كامل أيامها، وبشكل يمكن أن نقول لم يكن حتى منذ العام 88 على ما أعتقد. ولكن هنالك بعض المواعيد المهمة، أولا بعد حل الكنيسة، ثانيا تقديم القوائم، لأنه هذا سيكون الحاجز الأخير في أي محاولة لتشكيل تحالفات وقوائم مشتركة، بالإضافة إلى بعض الأمور التقنية. نستمع إلى التقرير التالي الذي يوضح هذه المواعيد.
1: مع بدء العد التنازلي للانتخابات الإسرائيلية، تدخل الساحة السياسية مرحلة ستتسارع فيها التحالفات والانشقاقات والحملات الانتخابية، وصولا إلى يوم الاقتراع في 27 من تشرين الأول أكتوبر. البداية الرسمية في 17 من تموز مع حل الكنيسة والانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية. بعد يومين فقط في 19 من تموز ينتهي الموعد القانوني أمام موظفي الدولة والقطاع العام الراغبين في خوض الانتخابات، إذ يتوجب عليهم تقديم استقالاتهم قبل دخول المعترك السياسي. أما على صعيد الأحزاب فتبدأ المنافسة الداخلية مبكرا، ففي 20 من تموز يجري حزب الديمقراطيين انتخاباته التمهيدية لاختيار مرشحيه، قبل أن تتجه الأنظار في 4 من آب إلى الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود التي ستحدد تركيبة قائمة الحزب الحاكم. في 7 من أيلول تغلق لجنة الانتخابات المركزية باب تقديم القوائم لتتضح عندها الصورة النهائية للأحزاب المتنافسة والتحالفات التي ستخوض السباق. ومع 13

0: من أكتوبر تبدأ الدعاية الانتخابية الرسمية عبر الإذاعة والتلفزيون لتدخل المنافسة ذروتها، وبعد أسبوع في 20 من الشهر نفسه يبدأ تصويت الإسرائيليين في السفارات والقنصليات حول العالم. أما في 27 من تشرين الأول فهو يوم الحسم، إذ يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في يوم عطلة رسمية على مستوى الدولة لاختيار أعضاء الكنيست الجديد. وفي 4 نوفمبر تنشر النتائج الرسمية والنهائية، على أن يبقى الباب مفتوحا حتى 18 من الشهر ذاته لتقديم الطعون والاستئنافات على النتائج قبل الانتقال إلى مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وهكذا تمتد رزنامة الانتخابات على 4 أشهر حافلة بالمنافسة السياسية في سباق حاسم ومصيري حول المرحلة المقبلة في الساحة الحزبية والسياسية في إسرائيل.
1: إذن هذه المواعيد وتقديم القوائم: 7 سبتمبر الانتخابات، في 27 أكتوبر يوم الجمعة حل الكنيست، وبين هذا وذاك أين الملف المرتبط بغزة، وهل سيكون لك أي تقدم في هذا المسار؟ هنالك من يقول نعم، والخطة أو خارطة الطريق التي أدرجها الرئيس الأمريكي ترامب من خلال مجلس السلام قد تطبق في مرحلة لاحقة، ولكن هنالك من يشكك في ذلك. سيد طارق أبو حامد، مدير عام معهد العرب، تحياتي لك، مساء الخير.
2: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
1: تناقشون في الساعات الأخيرة هذا الموضوع، هل هنالك قناعة أنه يمكن تحريك هذا الملف أصلا كل ما يرتبط بغزة وخارطة الطريق خلال الفترة القريبة؟
2: أولا، معهد وادي عربة للدراسة البيئية ومعهد بحثي أكاديمي للحلول البيئية في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن فصل الأمور البيئية لأنها احتياجات إنسانية خاصة في قطاع غزة. عندما نتحدث عن المياه، الزراعة المستدامة، الطاقة، هذه كلها أمور تمس الحياة اليومية كان قطاع غزة. ولكن من أجل أن يكون هناك مشاريع للمياه، للبنية التحتية، للصحة، يجب أن يكون هناك تحرك في خطة ترامب. فالمؤتمر الذي نقومه الآن في جامعة تل أبيب بالمشاركة مع معهد متبيم للسياسات الدولية يناقش هاي النقاط. من غير تحرك دولي لتنفيذ خطة ترامب ذات 20 نقطة لا يمكن أن نقوم بأي مشروع على أرض الواقع في قطاع غزة. فالمؤتمر يتطرق لهاي النقاط، ويجب أن يكون هناك تحرك حتى تطبق هذه الخطة من أجل أن.
1: وهنا سؤالي، هل هذا التحرك بقراءتك ومن خلال ما تسمعه أيضا واتصالاتكم وأيضا حديث الأورقة، هنالك من هو يعني متفائل حيال هذا الموضوع، أم أمام سياسة الحكومة الحالية وتصريحات نتنياهو وآخرين لا يمكن، ولكن هذه خطط على الورق، البرامج موجودة، المشاريع موجودة، ينقص قرارين أساسيين: تمويل وقرار سياسي.
2: نعم، من غير التمويل ومن غير قرار سياسي لن يكون هناك تنفيذ لخطة الرئيس ترامب، وهذا ما يناقشه هذا المؤتمر. نحن نعلم كل تأخير في تنفيذ الخطة يخدم مصالح المتطرفين سواء كان هنا في إسرائيل أو كان في قطاع غزة. التمويل الدولي والإدارة لنقل السياسية هنا وأيضا في قطاع غزة وأيضا بالسلطة الوطنية الفلسطينية هي عوامل أساسية من أجل تنفيذ هذه النقاط. من غير تنفيذ هذه النقاط المستفيد الوحيد من هذا الشيء هو الأجندة السياسية للحكومة الحالية.
1: وهنا سؤالي، هل هنالك حضور مثلا أوروبي أمريكي لو حتى لو على مستوى موظفين لدعم هذا الموقف، أم نازلنا نتحدث عن يعني، وأنا أحترم كل شخص وكل مختص، ولكن هو على مستوى خبراء وليس على مستوى سياسي، وبالتالي القرار السياسي غير موجود، جهات ممولة غير موجودة؟
2: الجهات الممولة موجودة، الاتحاد الأوروبي موجود، السفارة الأمريكية أيضا موجودة هنا، وبعض السفارات العربية في إسرائيل موجودة في هذا المؤتمر، وكلهم داعمون لتحريك خطة ترامب.
1: على كل يعني نحن ننتظر النتائج. والسؤال يعني هنالك شعور أنه يمكن أن تتقدم هذه العجلة، وذكر جزئية مهمة دكتور طارق، موضوع البيئة والمياه، وبالنسبة للغزيين هذه مصادر حياة الآن، مياه عذبة، صرف صحي، يعني لا نتحدث عن أمور يعني في الكماليات، وإنما هي جزئيات مهمة جدا وأساسية لكي تتقدم في أي مشروع إعادة

0: عمار.
1: بلا شك كل هاي الأمور، المياه، الصحة، البنية التحتية، مجال الطاقة، كلها أمور مهمة جدا للحياة اليومية لسكان قطاع غزة، وهذا ما يقوم به معهد وادي عربة، أن كل تلوث بيئي في قطاع غزة لا يبقى في قطاع غزة. المياه الجوفية مشتركة مع إسرائيل، الشواطئ مشتركة مع إسرائيل، المياه العابرة للحدود مشتركة مع إسرائيل وأيضا مع سيناء. فكل تأخير في تنفيذ خطة الرئيس ترامب تؤثر ليس فقط على أهل قطاع غزة وإنما على المنطقة بأكملها. عدم تنفيذ هذه الخطة ليس فقط من الناحية البيئية وأيضا من الناحية الأمنية لكل المنطقة. نحن نعلم من المستفيد الوحيد أو المستفيدين الوحيدين من عدم تنفيذ هذه الخطة وهي أجندة المتطرفين في الطرفين.
0: على كل، نحن سنتابع في هذا الموضوع، وبدون شك يعني هنالك اهتمام كبير، ولكن السؤال كما ذكرنا ما بين التمويل من جهة وهذا بحاجة إلى مليارات والقرار السياسي من جهة أخرى. أنا أشكرك أستاذ طارق على هذه المداخلة، تحياتي لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لكم. إذن
0: هذا في موضوع غزة، والسؤال ماذا عن لبنان؟ وهل المفاوضات التي ستكون خلال الأيام القادمة في روما يمكن أن تؤسس إلى شيء عملي على الأرض، انسحاب تدريجي إسرائيل من بعض المواقع أو من موقعين كما أقر الاتفاق واتفاق الإطار بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني، أم ستبقى الأمور على حالها؟ جويس الخوري تحدثت لإذاعة الشمس من جنوب لبنان.
2: سينسحب منها الجانب الإسرائيلي. الجدوى أو النقطة الأساسية أيضا التي يركز عليها لبنان أنه لا يريد إعطاء إسرائيل ذريعة لعودة الانتهاكات بشكل واسع في جنوب لبنان. أي خطوة إلى الخلف يقوم بها لبنان الرسمي بالانسحاب أو بتعليق المشاركة في الاجتماعات سيتخذها الجانب الإسرائيلي ذريعة لعودة الأعمال العسكرية، وهو ما يحاول لبنان أن يتجنبه في المرحلة الحالية بانتظار أيضا الاجتماع الذي سيجمع الرئيس اللبناني بالرئيس الأمريكي الأسبوع المقبل.
3: وعندما نتحدث عن مناطق تجريبية، العودة هي ليس فقط عودة للجيش اللبناني، بطبيعة الحال هناك من أبناء هذه المنطقة من سيتوقون العودة إلى مناطقهم إلى قراهم، لكنهم سيعودون إلى واقع ربما لا يعرفون بالضبط كيف هو الآن لأنه مدمر عن بكرة أبيه.
2: صحيح مصطفى، خصوصا في المناطق التي تحتلها إسرائيل. نحن نتحدث عن مناطق تجريبية، منها ما هو محتل ويفترض أن ينسحب منه الجيش الإسرائيلي ويدخله الجيش اللبناني، وأخرى غير محتلة من قبل إسرائيل تمكن السكان من العودة إليها لكنهم يرفضون أن تتحول إلى مناطق تجريبية. المناطق المحتلة يتوقع السكان أن تكون مدمرة بشكل كامل، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات التفجير ونسف المنازل في القرى التي يحتلها، وكان آخرها صباح هذا اليوم حيث عمد إلى إحراق منازل في بلدة حداثة. وبالتالي واقع مزري نعم في جنوب لبنان على مستوى القرى والبلدات الجنوبية، نتحدث عن عشرات القرى والبلدات منها المحتلة ومنها غير المحتلة التي مدمرة بشكل كامل أو بشكل جزئي، يعود إليها السكان يتفقدون منازلهم، ولكن غالبية هؤلاء منازلهم مدمرة، أرزاقهم مدمرة أو محروقة، وبالتالي لا إمكانية للاستقرار بشكل متواصل في هذه القرى.
3: هناك بام،
0: إذن الزميلة الصحفية جويس الخوري التلفزيون العربي متحدثة للزميل مصطفى الشلاطة وحول الملف اللبناني، وكنا في غزة، وبالتالي التعنت الإسرائيلي يمكن أن نقول رفض الانسحاب واتخاذ أي خطوات عملية على الأرض، وواضح أن السياسة الإسرائيلية هو البقاء في المواقع التي احتلت، لا أستطيع أن أستخدم عبارة أخرى، في جنوب لبنان، في جنوب سوريا، وفي في جنوب البلاد، نتحدث عن 70% من قطاع غزة. والآن إلى محور آخر يمهد أيضا للبرنامج القادم في الرياضة، ولكن عنان خلالي الانتر ميلان، هل انتهت يعني هذه الصفقة وبالتالي لن ينتقل عنان خلالي إلى انتر ميلان؟ وزميلة ليلى قيش، تحياتي ليلى، مساء الخير.
4: مساء الورد جاكي لك ولكل المستمعين.
0: ما الذي حصل؟
4: الذي حصل بأنه في إيطاليا القوانين الطبية والفحوصات الطبية للاعبي كرة القدم هي صارمة جدا. نحن عم نتحدث عن يعني مقارنة بباقي الدوريات

0: الأوروبية في فحوصات طبية اللي دائما لاعبي كرة القدم بيعملوها، لكن في إيطاليا كان في إضافة لفحص طبي جديد، وعلى ما يبدو عنان خلايلي يعني فشل في عبوره أو لم يعبره بالشكل الصحيح. حتى الآن ما في توضيح، يعني كل اللي وصل إلى الإعلام هو من المؤتمر الصحفي للمدير الفني لنادي
1: يعني هو
0: انتر
1: فحص
0: ميلان.
1: فحص لياقة بدنية ولا فحص مثلا طبي بمفهوم انه فيه مشكلة طبية؟
0: الحديث انه الفحص الاول تجاوزوا، لكن فحص ثاني ما قدر يتجاوزه، وهو موجود فقط في إيطاليا. يعني هاي القوانين الصارمة في إيطاليا، هذا قانون طبي جديد تم إضافته ما بعد أزمة الكورونا، وهو فقط موجود في إيطاليا. وعلى فكرة لاعبين عالميين كثر ما مرقوا الفحوصات الطبية بإيطاليا، لكن مرقوها في الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي. فبالتالي يعني هذا لا يقلل ولا يعني هو مش إشارة أبدا عن أي مشكلة عند عنان خلايلي، وإنما هذا السيستم في إيطاليا اللي هو بيصعب الأمور.
1: السؤال، هذا السيستم ولا هنالك من تدخل؟ إحنا بنحب نظرية المؤامرة ليلى، وأن لا يكون عنان خلايلي والصفقة الأغلى وفيه هكذا أجواء، وأن يكون اللاعب عربي هو الذي يدخل الدوري الإيطالي.
0: أنا كنت بروح معك على المؤامرة العكسية في هذا الموضوع
1: مثلاً؟
0: يعني في هناك الإعلام العبري يعني يهلل لهذه الصفقة ويتعامل على أنه منتخب ممثل منتخب إسرائيل هو اليوم موجود في نادي كبير مثل إنتر، وبالعكس هلل بشكل جدا كبير للصفقة. لكن لا يخفى على أحد بأنه يعني منذ أن ارتبط اسم عنان خلايلي في إنتر ميلان، هناك حملة داخل إيطاليا بمقاطعة النادي بسبب يعني
1: لعونه
0: إسرائيلي. نعم، وفي الوطن العربي كان هناك حملات ضخمة جدا ضد اللاعب عنان خلايلي، نتحدث عن يعني عشرات بل مئات التويتات، التغريدات، الصفحات اللي انشغلت في هذا الخبر،
1: رغم أنه اسمه عنان خلايلي،
0: وشكلت حملات بالذات لأنه اسمه عنان خلايلي وهو عربي لا يعني يملك تبرير لتمثيل بنظرهم للمنتخب الإسرائيلي، وبالذات بعد الغوص والفحص أكثر بأنه كان يستطيع أن لا يمثل المنتخب الإسرائيلي، لكن هذا خياره، هذا يعني ليس فرض مثل فرض الجنسية الإسرائيلية. فبالتالي يعني الوطن العربي تعامل أيضا مع هذه القضية بحالة حساسية. أولتراس إنتر ميلان في الوطن العربي قاطع الفريق وشكل ضغوطات داخلية، هاي المعلومات الأولية حول الموضوع، وحملات شنت بشكل جدا كبير على اللاعب داخل إيطاليا وخارج إيطاليا.
1: يعني احنا بلعين الموس كيف دائما. سؤال ماذا بعد ليلى؟
0: ماذا بعد؟ نحن اليوم أول شغلة عشان نوضحك لكل المستمعين والمحبين لعنان خلايلي بأنه هذا يعني هاي عقبة صغيرة، وهاي الشهرة ممكن أن تكون يعني عم بتفيده بأنه نادي إنتر ميلان حاول، وبالذات أنه يعني شدد اليوم ماروتا رسميا أنه صفقة عنان فشلت بعد لأنه لم يجتز الفحص الطبي مش في إنتر، وإنما يعني قانون الصحة بإيطاليا هو صارم للغاية، وهذا الرفض ما صدر عن طاقم الطبي لإنتر بل عن اللجنة الأولمبية الإيطالية. فعمليا نحن هون هذا يعني بيبيض صفحة اللاعب بشكل كثير كبير وبيعطيه دفشي. مجدي خلايلي والد اللاعب كان قد صرح بأنه ثلاث فرق إنجليزية، أندية إنجليزية مهتمة بعنان، دورتموند الألماني أيضا مهتم بعنان خلايلي. فيا جماعة مع كل حبنا، أنا بعرف كل اللي عم يسمعونا متأثرين، صدمة علينا وعليهم، وهذا الولد منا وفينا ونحن داعمينه من بداية مسيرته، عارفين أنه رح يصير نجم كبير، فالسما حدوده، وأنا أكيد موهبة من هذا النوع لا يمكن إلا أن تكون في مكان يضاهي
1: يعني
0: كبر
1: المرحلة
0: انتر.
1: المقبلة ألمانية إنجليزية ولا
0: أنا أتوقعها إنجليزية بصراحة. ليدز يونايتد كمان يعني قدم عرض يلي هو أعتقد 30 مليون باوند أو يورو، فنحن عم نتحدث عن الأرقام مشابهة لمثل هاي الصفقة. وباعتقادي عنان خلايلي لا شك أنه عنان خلايلي رح ينتقل هذا الموسم، وبمبلغ هو رح يكون الأكبر لأي لاعب من هذه البلاد.
1: على كل نتمنى النجاح لعنان، وشكرا ليلى، ستتابعين أيضا بعد الأخبار ونشرة السادسة. شكرا لك، تحياتي.

إذن هذا في الزاوية الرياضية وقضية عنان خلايلي، ونشكر الزميلة ليلى قيش على هذه المداخلة والمعلومات. وبعد أخبار السادسة أيضا سيتابعون بما في ذلك أخبار المونديال وما ينتظرنا يوم غد. إلى هنا نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج.

الهندسة الإذاعية ليليان حاج في غرفة الأخبار أسيل كبهة، وهذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن نلتقي غدا صباحا بعد أخبار السابعة في برنامج أول خبر والمزيد من الملفات، ومتابعة أيضا التطورات في كافة المواقع إذا كان في الخليج. والآن القيادة المركزية الأمريكية فقط للتحديث تقول قصفنا قاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام مسيرات أحادية الاتجاه للمرة الأولى. إذن أيضا الجيش الأمريكي يقول لديه مسيرات انتحارية إن صح التعبير. والتصعيد، استمعنا أيضا إلى تصريحات أو تحليل لقراءة ترامب الذي يريد فرض حرية الملاحة ولكن مقابل رسوم على الدول أن تدفعها ولربما الشركات، وهذا لا أعلم كيف سيطبق على أرض الواقع. إذن ما زلنا في خضم الحدث في إسرائيل، الانشغال أساسا بملف الانتخابات والتشريعات في الكنيسة تمهيدا لحل الكنيسة يوم الجمعة والخروج لإجازة الانتخابات والموعد لمن لا يعرف حتى الآن 27 أكتوبر. بهذا أعزائي كما ذكرت نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزملاء ونلتقي غدا صباحا مرة أخرى. تحياتي لكم وإلى اللقاء، سلامات.

0: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لف على البلد.
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
2: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 5030. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدرو.

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار على إيران فورا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بوجود إيران أو بدونها. وأوضح ترامب أن واشنطن ستتولى حماية المضيق مقابل تعويض بنسبة 20% على الشحنات المنقولة بهدف تغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في المنطقة. وأشار الرئيس الأمريكي لأن الحصار البحري سيقتصر على منع السفن الإيرانية والسفن التابعة لحلفائها من استخدام المضيق، فيما ستتمتع البقية الدول بحق استخدامه. أعلن الجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربات استهدفت منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران اليوم، مشيرا إلى أن الهجوم يهدف إلى إضعاف قدرة طهران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت قاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام طائرات مسيرة أحادية الاتجاه وقوارب مسيرة في أول استخدام من هذا النوع خلال العمليات بحسب بيانها. إيرانيا نقل مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إنه لن يسمح على الإطلاق للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. وأضاف المقر أن مسؤولية انعدام الأمن واتساع دائرة الحرب في المنطقة تقع بحسب وصفه على عاتق الولايات المتحدة والدول المتعاونة مع جيشها. في ملف لبنان، أفاد مصدر رسمي لبناني في تصريحات صحفية بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون وجه الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات روما للتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التنفيذية لاتفاق الإطار. وأوضح المصدر أن الخطوات المقترحة تشمل بدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية وانتشار الجيش اللبناني. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستركز على آليات تنفيذ اتفاق الإطار وتشكيل لجان عمل لمعالجة النقاط العالقة، لافتا إلى أنها ستعقد في السفارة الأمريكية في روما بحضور وفد أمريكي وبمتابعة مباشرة من واشنطن. إلى الملف اليمني، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه وجه بعدم توسيع نطاق المواجهة لمنع ما وصفه بمحاولات إيران الزج باليمن في حروب تخدم مصالحها. وأضاف أنه لن يسمح مستقبلا لأي طائرة بانتهاك الأجواء اليمنية سواء عبر مطار صنعاء أو أي مطار آخر، داعيا مجلس القيادة الرئاسي لعقد اجتماع طارئ لمراجعة التطورات الأخيرة. من جهته قال المبعوث الأممي إلى اليمن أنه يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالمجال الجوي اليمني والمطارات. وأوضح أنه أجرى اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف داعيا إلى خفض التصعيد والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة في جنوب قطاع غزة أمس الأحد أسفرت عن مقتل مصطفى عوازي الذي وصفه بأنه تاجر حاول تهريب معدات عسكرية إلى القطاع. وقال الجيش أن عوازي عمل خلال الحرب على تهريب أسلحة إلى غزة وأنه واصل مؤخرا محاولته لإدخال معدات عسكرية بهدف إعادة تأهيل الجناح العسكري لحركة حماس وفقا للجيش. وأضاف أن المعدات التي حاول تهريبها كانت مخصصة لاستخدامات عسكرية في المجالين البحري والجوي وفق ما جاء في بيان الجيش. أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق مبادرة مشتركة مع 15 جهة شريكة لتقديم مساعدة لقطاع غزة بقيمة تقارب مليار دولار. وأوضحت المبادرة أن المبادرة تضم 12 دولة أوروبية واليابان إلى جانب البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

مستمعات ومستمعي الشمس كل التحيات، كل التحيات لكم من ما كنت عم تسمعونا. ماله المايك؟ حتى المايك اليوم علي، شو تصيري؟ قفل بوجهي يا جماعة، يا رب تفتح المحلات ثانية. مش غابك بيقول لما يسكر باب بيفتح محله، وإيماننا بربنا كبير. لا يا ليليان خليكي متفائلة، ليليان على رأيها مش يفتح أشحر منه. مالنا الشمس طالعة والدنيا رواق والطاقات إيجابية، فعلي طاقاتي بآخر هاليوم. حبايبي مستمعات ومستمعي الشمس كل عم يسمعونا على الطرقات بكل مكان عم تتواجدوا فيه، في البيوت وبكل أماكن تواجدكم، كل التحيات لكم. جولي رياضية عم تستناكم من الستة للسبعة مع طاقات فل يا ليليان. اليوم طبعا رح نتحدث كثير من كرة القدم والرياضة حول العالم، المونديال وجمال والمربع الذهبي اللي أصبح يعني معروف لنا، و يمكن منتخبات يلي كنا نحلم بالفعل أنه نرجع ونشوف مواجهات مباشرة ما بينها حققت لنا هذا الحلم، وليكون هذا المربع الذهبي من الأقوى في آخر نسخات المونديال، من الأقوى من كل الجهات على فكرة، اقتصاديا ومن ناحية نجوم ومن ناحية عدد أهداف ومن ناحية غلاء يلي بدكم إياه. فنحن رح نفوت لكل التفاصيل اللي جوا الملعب وطبعا اللي خارج الملعب. أصلا هذا المونديال يعني بصراحة عم يحكوا عنه خارج الملعب أكثر مما عم بيحكوا عنه داخل الملعب. أما الموضوع المحلي اللي للأسف هيك بدأناه قبل قليل بالحصاد مع الزميل جاكي خوري، رح نكمل فيه ورح نفتتح فيه محطتنا الأولى اليوم ضمن برنامج في المرمى. للأسف عنان خلايلي هاللاعب يلي اسمه تصدر العناوين وكان في كل مكان خلال الأيام الأخيرة، والصفقة صفقة الحلم أسميناها إلى إنتر ميلان في اللحظات الأخيرة وفي الدقيقة 90 للأسف لم تكتمل. تحليلات واضحة حول هذا الموضوع تتعلق بعدم مرور أو عبور الفحص الطبي. طبعا حتى ما تنقذوا يا جماعة وحتى تكونوا فاهمين الأمور صح، في إيطاليا السيستم مختلف وهذا اللي رح نوضحه بعد قليل. لكن رسالتي الأهم قبل ما نخوض في تفاصيل اللي صار مع عنان خلايلي، بأنه لا شك أنه بدأنا المقدمة بأنه ربنا بيغلق باب ويفتح 10 غيرها، وهي مقولة نؤمن فيها. ولا شك أنه هاي الدفشة لعنان خلايلي حتى لو لم تكتمل هي وضعت اسمه في مكان آخر، وبدون أدنى شك أنه هذا اللاعب موهبته كبيرة جدا وتستحق أنها تكون مع أفضل الأندية. وإذا فرصة ما اكتملت لأسباب يلي هي ما بتتعلق باللاعب نفسه

وبشكل مباشر وإنما بقوانين صارمة في إيطاليا، ورح نشرح ونوضح هذا الموضوع. فأنا أكيد إنه الدوريات الكبرى الثانية رح تموت اليوم، ورح نسمع عن عروض، وصار في عروض ما قبل إنتر وما بعد إنتر رح يكون لعن الخلايلي.

0: طيب راح نكون مع هذا الموضوع مع دكتور رشرش إدوارد يعني اللي موجود من إيطاليا وفي روما على وجه التحديد وقادر عن جد أن يشرح لنا كل الحيثيات والتفاصيل والخصوصية في هذا السياق الموجود في الدوري الإيطالي. يسعد لي أوقاتك.
1: هلا مساء الخير.
0: مساء الورد. يعني تفاجأت مثلنا دكتور؟
1: والله كثير مظبوط فجأت كثير. أنا من شوي يعني من كم يوم من الجمعة اللي فات كنت حكيت مع أستاذ نبيل على الموضوع مباشر وكان أبوه لعنان
0: مجدي خلايلي
1: مجدي خلايلي معنا على الخط يعني وحكينا في هذا الموضوع كانت يعني كنا فخورين ومبسوطين كثير بالحكاية. بس اليوم زي تقولي دوش مفقع زي ما بقولوا في التلياني هون جا علينا في الخبر هذا فمتأسفين كثير يعني للإطار
0: طبعا
1: أكيد بيكون في لها حل تاني هذه القصة يعني
0: أكيد بدون أدنى شك. يعني قضية مستقبل اللاعب أنا حسب رأيي هذا مش النقاش اللي لازم يكون على الطاولة حاليا وإنما شو اللي بيخلي لاعبين وهي مش أول حالة نحن عم نتحدث عن حالات سابقة يلي فيها لاعبين ما نجحوا باجتياز الفحص الطبي في إيطاليا لكن اجتازوه في دوريات ثانية مثل إنجلترا فرنسا ألمانيا وإسبانيا.
1: طبعا القانون في إيطاليا صارم جدا جدا جدا. اليوم الفحص الطبي ما بتعمله بس الفريق بيعمله كمان الكوني اللي هو الاتحاد الأولمبي وحسب نتائج الكوني اللاعب يعني ما مرق الفحصات اللي عملوها. عندنا في إيطاليا في ثلاث حالات اللي هن مشهورات. اللاعب كان يلعب مع الإنتر برضو وقع في الملعب وصار عنده مشاكل وآخر واحد كريستينسن كمان نفس الشيء وآخر حالة صارت اللي هو لعيب إدواردو بوفا لعيب روما اللي هو حاليا بيلعب في الدرجة الثانية في إنجلترا. هدول الثلاث لعيبة حطولهم اللي هو منظم ضربات القلب تحت الجلد على أساس يقدر يلعبوا. إلسا في إنجلترا بيقدر يلعبوا حسب القانون التلياني في إيطاليا ممنوع يلعبوا يعني هذه ما فيش فيها مزح عند التليان.
0: يعني الفكرة هاني دكتور إذا فهمتك صح بأنه في يعني تحديد للمخاطرة في اللعب اللي ما بيعتمدوا فيها على قرار الطاقم الطبي في النادي وإنما في لجنة أولمبية اللي هي تقرر إذا في مخاطرة بأنه يلعب.
1: بالضبط هذا اللي صار والفريق اللي حتى لو في خسارة ملايين في الموضوع فيش في ولا أي حل ولا يعني بشكل أوتوماتيكي بلغوا الانتقال من فريق لفريق.
0: وهذا القرار يعني هو دخل من 1982 كيف فهمت؟
1: نعم.
0: وما بيقدر أي نادي يقول نحن نتحمل هاي المخاطرة.
1: لا مش ممكن لأنه الاتحاد الأولمبي بقرر هيك اللجنة الطبية تبعت الاتحاد الأولمبي بتقرر هيك هذا اللي بيصير. بعدين اليوم بقدروش يجوا يخترعوا يعني إنه يزوروا الأقوال أو يقولوا إنه في مشكلة تاني يعني حطوها بظهر الفحص الطبي لأنه فيها مشاكل كتير بتصير. أول إيش بهدل كبير لرئيس يعني لمدير الفريق وبعدين في دفع غرائم على الفريق اللي منه انتقل اللعيب يعني مش مشكلة مش مش مش, مش شغلة هوين يعني طبعًا. إنك تقول إنه ما مرقش الفحص الطبي. اليوم الفريق جلواز أخذ وراء رسمية من الاتحاد الأولمبي من الأطباء ماضين عليها في القرار اللي طلع من اللجنة يعني هذا اللي صار
0: 100%. يعني احنا بتعرف بإنجلترا واضح لنا بأنه هناك يعني قضية الفحص الطبي هي بتقتصر على أنه غالبا هو تقييم للمخاطر الاستثمارية وإذا النادي بشوف أنه المخاطرة مقبولة بيوقع مع اللاعب وبتمشي الأمور. واضح أنه بإيطاليا يعني في قانون عم يمنع منحه أهلية اللعب إذا ما استوفى المعايير الطبية المطلوبة. تعرف اللي بيعرف عنان وبيعرف يعني أبو عنان وهو مدرب اللياقة البدنية الخاص به

0: الأولاد واللي بلش في معهم من الصغر، وقديش الولد يعني الله يحميه قوي على في الملعب، وقديش عنده السبرينت قوي، وقديش السرعة قوية. وحتى يعني كان في مخاوف في مرحلة انتقاله إلى أوروبا أنه لن يستطيع أن يجاري اللاعبين الأوروبيين على أرض الملعب من ناحية بدنية، وراح لهناك وتفوق عليهم. فكان شوي هذا اللي يمكن عم بيشكل صدمة مضاعفة عنا بأنه هذا سبب.
1: طبعا طبعا، يعني مش هوينه الشغله هذه، انه تورجي حالك اول شيء عنان، يعني برهن للكل انه ممكن يلعب في كل الانديه في كل الدوريات الاوروبيه. بس للاسف الشديد زي ما قلنا القانون الايطالي ما بيسمح، حتى لو في خلل بسيط اللي هو مش هالقد مهم يعني بالنسبه للعب. هذا طبعا له تأثير كتير أكيد عند اللعيب، طبعا بدي تكون صدمة له كمان وصدمة لجمهوره
0: 100%. عنان أول رد فعل عنده كان بنشر صورة له على الإنستغرام وفيها ساجد وعم بيقول يعني لعله خير ولعله يعني وعسى أن تكره شيئا وهو خيرا لكم، وعسى أن تحب شيئا وهو شرا لكم، والحمد لله. هذا أول نشر للاعب. وأنا قبل شوي تحدثت مع مجدي خلايلي أبو عنان خلايلي، يعني حاليا صعب عليهم أنهم يظهروا للإعلام، ونحن متفهم طبعا الصدمة اللي عايشتها العيلة، أو ربما حالة الخذلان إذا بدنا نسميها مش صدمة، اللي هن يعني كانوا شايفين أنه حلم كبير عم يتحقق عم ينتهي بآخر لحظة، وأكيد خايفين بأنه بسبب يعني لما يكون الموضوع بيتعلق بالصحة والأهلية الطبية، ففي مخاوف كمان بأنه أن تتأثر الصفقات القادمة للاعب. ف يعني واضح أنه العيلة شوي رح يكون عليها هذا الموقف صعب. إدوارد
1: طبعا هذا ضغط بيكون على العيلة، لأنه المخاوف اللي حكيت عنها يعني كلام سليم، لأنه خلينا نقول من ناحية نفسية الفرق طبعا بيكون عندها شوية لا يعني يكون مش متأكد من الموضوع 100%، فتكون الصفقات يعني تتغير شوي يعني إله تأثير. إلا إذا طبعا فريق نادي يعني إنجلترا ومن فرنسا ومن أي بلد تاني وافق إنه بالفحوصات اللي عملها واللي هي يعني خلته يلعب في بلجيكا ممكن يلعب كمان في بلد تاني. طبعاً الوضع شوي صعب، ولكن فترة وبتمر أكيد.
0: أنا بتخيل إنه رح يكون في وجهين، من ناحية هو دفشة، وبالذات إنه كل العالم بيعرف صعوبات القوانين الصارمة في إيطاليا. وهون منذكر حالة كريستيان إريكسن على فكرة، اللي ما قدر يكمل مسيرته بالدوري الإيطالي بسبب قوانين إيطاليا الطبية، لكنه رجع ولعب في الدوري الإنجليزي مع برينتفورد وبعدها مع مانشستر يونايتد. يعني في عنا حالات سابقة اللي حصل فيها هذا الموضوع.
1: حكينا عن إدواردو بوفي.
0: بوفي طبعا منع من اللعب بإيطاليا 100%.
1: قبل سنتين يعني هذه الحالة، قبل سنتين ثلاثة مش أكتر، وشاب ناشئ 20 سنة يعني من اللاعبين اللي كانت روما حاطة فيه الأمل كبير، واليوم بيلعب في إنجلترا مش ممكن يلعب في إيطاليا، مش ممكن. ما بيسمحوا له يعني، هذه القوانين الإيطالية للأسف.
0: إذا كان النادي القادم لعنان خلايلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فصدقني أنا شخصيا بكون مبسوطة أن أشوفه في أقوى دوري في أوروبا. وهو كان عنده 4 يعني أندية اللي كان عنده عروض، وثلاثة منها من الدوري الإنجليزي الممتاز. طيب نحن تحدثنا عن الحالة الطبية، لكن بدون أن نشك كمان بالصفقة، وفي تحليلات اليوم بتقول وكأنه يعني الأمور قد تكون مش كيف عم يتم نشرها، أو كيف مش كيف عم بيتم عرضها للإعلام، وبأنه في حملة يعني تمت ضد توقيع اللاعب مع انتر ميلانو تتعلق بكل قضية تمثيله للمنتخب الإسرائيلي. هاي الحملة إن كانت في إيطاليا أو في الوطن العربي، شو عندك تحكي لنا عنها؟
1: هذه طلعي هذه يعني كلام اللي صعب واحد يبرهنه أول إشي، لأنه لا يمكن برهانه. وإذا الفريق البلجيكي استلم وراء رسمي من الاتحاد الأولمبي الإيطالي اللي فيها تقارير الفحوصات، في جدال في هذا الموضوع. ألا صعب واحد، الشكوك بتيجي أكيد، بس على المواقع الاجتماعية أنا ما شفت في إشي من النوع يعني بالنسبة.
0: بشكل جدي بإيطاليا كان في حملات حقيقية ولا بس هي يعني تغريدات فردية هنا وهناك؟
1: التغريدات الفردية هذه لابد منها. الناس اليوم كل واحد صار عنده إمكانية إنه يقول إيش بده على مواقع

0: في التواصل الاجتماعي، فلابد كم يعني أجدب اللي يحكي كلام اللي هو مش هالقد مش هالقد صادق. فسعد برهان شغله من شكل، انا ما بفكرش لانه على منصه الانتر مثلا ما فيش الكلام من هذا الموضوع.
1: في التراس في التر في التراس انتر بالعربي عملوا حمله جدا كبيره، ويعني انا شخصيا لما نشرت عن انتقاله يعني هجمت وتم التواصل معي بشكل كثير سيء، وتواجهوا مع يعني تواصل معي ناس يلي هني ادمنز بالصفحة طبعا الرسمية اللي بينتموا لإنتر، ويعني هددوا حتى في المقاطعة للنادي.
0: قاطعوا النادي، هذا كلام يعني ما بركبش على عقل، هذا كلام بركبش على عقل. اليوم إيش يعني يعني أنت منها خلينا نقول فيها، خلينا نقول عقلي، مش ممكن يركب على على على على, على, على العقل كلام الشكل. هذه كلها خلينا نقول يعني أنا شكوك، بصيرش الشكوك اللي عندك انت كفرد تيجي تحطها على على على على مواقع التواصل الاجتماعي وتقول انه هذا خبر حقيقي. انا بقدرش ابرهنه، ولا واحد فينا بيقدر يبرهنه، لا لانه في اوراق رسميه، فهذا كلام يعني ملوش معنى.
1: هي حملات هي حملات على السوشيال ميديا، مثل الحملات اللي دائما بيتم فيها تصيد لاعبين. مؤنس دبور على فكره وقع في نفس هاي المصيدة لسنوات طويلة، أيضا ضياء سبع، كثير من اللاعبين العرب اللي اختاروا تمثيل المنتخب الإسرائيلي عم يعني تم الحديث عنهم، وتم يعني محاولة تشويه بشكل كثير كبير لسمعتهم على صفحات السوشيال ميديا. ما بين الطرح الموضوعي والمنطقي والنقد البناء، وما بين أنك تعمل شيمينج للاعب كرة قدم وتعرقل قضية انتقاله وصفقة من هذا النوع، يعني خط فاصل ورفيع، ويجب كل واحد يأخذ مسؤولية على كلامه فيه. دكتور احنا ما نشكرك لتوضيح الصورة، من إيطاليا كنت معنا، ومنتمنى لعنان خلايلي عن جد انه يلاقي نفسه بالمكان اللي بيستاهله.
0: نتمنى له كل خير، ولا تقهر شر لعله خير زي ما بيقولوا عنا في البلاد. ان شاء الله بكون للنجاح والتوفيق
1: دائما وابدا. الف شكر لحضرتك. طيب أنا رح أكمل معكم في هذا الموضوع، حملة جدا كبيرة يعني شنت على عنان، ونقاشات يلي هي يعني كانت ما بين خوذ وعطي، وفي يعني في الطرح يا جماعة لهذا الموضوع مثل ما حكيت في خط رفيع جدا وخط فاصل دقيق جدا بين أنك أنت تنتقد قرار لحدا في مسيرته، اللي هو طبعا عنده يعني اختار هذا القرار لأسباب شخصية بتتعلق فيه، أو لإيمان ذاتي بالوصول إلى أحلامه ربما، أو بفتح الفرص، أو بإعطائه إمكانية يكون بأماكن أفضل، أو ربما هي قضية انتماء. وبين أنك تعمل شيمينج وتحاول تعرقل الصفقات من هذا النوع، وتدعي لمقاطعة، وتحكي حتى عن مقاطعة كل من يعني يدعم هذا اللاعب أو يدعم نجاحه. فمحبتي يعني للجميع، يعني بالفعل كان على السوشيال ميديا هيك تعليقات اللي هي جدا مستفزة مؤذي، فيها كلام نابي، فيها تهجم على العيلة كلها، فيها تهجم على عنان، وعن الناحية الثانية كان دعم كبير ومحبة كثير كثير كثير كثير كثير كبيرة من المجتمع العربي حتى نقول، وهي طبعا الأصوات الأعلى والأقوى اللي كانت. بس نحن بنعرف خصوصية وضعنا في هاي البلد، وباعتقادي أنه كل واحد منا لازم يأخذ مسؤولية على نفسه بأنه يدافع ويوضح وحط الأمور في نصابها بقضية تمثيل المنتخب الإسرائيلي للاعبين العرب في بلادنا. كل واحد منا عنده رأي في هذا الموضوع، لكن أن تتحول القضية إلى شيمينج على مستوى عالمي أو على مستوى وطن عربي ونكون نحن شركاء فيه، فبتخيل حرام نضل ندق سيوف ببعضنا وسكاكين لبعضنا. انتقدوا، بس انتقدوا بالعقل إذا بدك تنتقدوا، ويمكن أحيانا الصمت في حالات معينة كمان ما بيضر، لأنه هذا القرار ما إجا اليوم، يعني هذا القرار كان من سنوات ماضية، فاللي بده ينتقده ينتقده في وقتها. أما اليوم يطلع ويحكي ويعمل شيمينج على اللاعب ويساهم بعرقلة ويساهم بأنه يعني يسلط الضوء على هاي القضية بالوضع الخاص لكل قضية تمثيل المنتخب أوروبيا، وقداش في

0: تراجع، لكل الشعبية يعني اللي بتخص إسرائيل بأنك أنت تساهم فيها بالآخر وينأذى ابن مجتمعك، فباعتقادي لازم نفكر مرتين بكل كلمة بنكتبها في هذا الظرف على وجه التحديد وفي هذا التوقيت. وهذا رأيي الشخصي يا جماعة. نحن رح نكون مع أول فاصل لليوم، ومن بعده رح ننتقل مباشرة لنكون مع المونديال، المربع الذهبي، إنجلترا والأرجنتين بالمقابل إسبانيا وفرنسا، الحظوظ، الأموال، المليارات إذا بدكم، وأسعار تيكتس النهائي اللي من اليوم تم نشرها من قبل الفيفا، ديروا بالكم مش بالسوق السوداء، وبتحكي عن أرقام ضخمة جدا جدا. جبت لكم مقارنة بينها وبين باقي النسخ اللي كانت قبلها، ويا جماعة اللي بده يطلع النهائي يبلش يحط سيارته للبيع. يلا فاصل وراجعين.
1: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان، البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: الشمس دائما.
4: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
5: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
6: الشمس منحط النقط على الحروف.

رجعنا معكم عن جديد ورح نكمل مع بعض هاي الجولة الرياضية حتى الساعة 7. ما قبل الفاصل تحدثنا عن قضية حنان خلايلي, وللأسف صدمة هيك تلقناها هذا الخبر الصعب على الجميع, لكن لعله خير. فشلت في الدقيقة 90 صفقة الانتقال إلى الإنتر, إنتر ميلان النادي الإيطالي العريق, بصفقة كانت ستكون هي الأكبر من الناحية المادية في تاريخ هاي البلاد. رقم 2 بالمناسبة مؤنس دبور, ورقم 4 مؤنس دبور عشان نكون واضحين على فكرة في جدول ترتيب الصفقات في البلاد. عنان خلايلي مسألة وقت حتى يكسر كل الأرقام القياسية في هذا الموضوع. فشلت هاي الصفقة في الدقيقة 90 بسبب عدم عبور اللاعب في الفحوصات أو عدم حصوله على شهادة طبية الأهلية في إيطاليا. القوانين هناك جدا صارمة, لا يكتفي الدوري الإيطالي بقوانين بتخص النادي فقط, وإنما هناك لجنة أولمبية يلي هي بتعطي وتمنح الأهلية الطبية لكل لاعب بده يلعب في إيطاليا. حالات كثيرة صارت في السابق مثل حالة عنان خلايلي اللي فيها لاعبين ما قدروا يلعبوا في الدوري الإيطالي لكن تميزوا ونجحوا في دوريات كبرى أخرى, أهمها الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني وأيضا الدوري الفرنسي. فعمليا محبتنا الكبيرة للاعب يمكن هيك عاش الحلم وما قدر أنه يحققه في الدقائق الأخيرة, لكن يتجدد الحلم بالانتقال إلى نادي أعرق وأكبر وأهم, وباعتقادي الدوري الإيطالي هو دوري يعني عريق وتاريخي, لكن مقارنة بالدوريات الإسبانية والإنجليزي فهو يعني تراجع في السنوات الأخيرة. فليش لا, ممكن نشوف عنان خلايلي ربما مع نادي أحلامه ليفربول, أو حتى عم يلعب ضد نادي أحلامه في الدوري الإنجليزي الممتاز. من راديو الشمس طاقم إذاعة وإدارة نحن نتوجه لعائلة عنان خلايلي ومنحكي لهم أنه نحن معكم في نكون جنبكم ديجيتال وأخبار وبرامج رياضية.

0: طيب نحن رح ننتقل ونتحدث عن كل ما يخص كأس العالم. جماعة اليوم صباحا يعني هيك تفجرت إذا بدكم صدمة حول ثمن بطاقات نهائي كأس العالم. طبعا الفيفا فتحت نافذة تذاكر نهائي المونديال والأسعار كانت صدمة بكل معنى الكلمة. نحن عم نتحدث عن النهائي اللي رح يقام على ملعب ميت لايف في نيو جيرسي, بس الأسعار يا جماعة جنونية خيالية, يعني حتى مربكة على قد ما هي مش معقولة. سعر تذكرة الفئة الثانية بالمدرجات العلوية يعني كاتيجوري 2 وصل لحد 7380 دولار. سعر تذكرة الفئة الأولى اللي هي الكاتيجوري 1 يعني المقاعد السفلية الممتازة اللي هيك بتشوف المباراة بشكل جميل تجاوزت 30,000 دولار لمقعد في ملعب. انتوا فاهمين؟ أرقام خيالية ونقد خيالي على الموضوع يلي خلاني أعمل مقارنة ما بين آخر نسخات في المونديال. تمام, بدي أخذكم وأرجع معكم لألمانيا بال2006. كان أغلى تذكرة للنهائي تقريبا ب700 دولار. بالبرازيل 2014 وصلت تقريبا ل1000 دولار. بروسيا بال2018 وصلت ل1100 دولار, وبقطر كانت حوالي 2000 دولار. يعني منطقي أنه الأسعار بترتفع شوي مع سنين, بس أنها توصل ببطولة 2026 أنه تذكرة من الفئة الثانية تكون ب7000 دولار, يعني هذا شيء جنوني. ومقعد يلي تشوف فيه اللعبة بشكل جميل يكون بده يكلفك أنك تبيع سيارتك, يعني عم نتحدث عن 30000 دولار وما فوق. ونحن مش عم نحكي عن ارتفاع أسعار, نحن عم نحكي عن إقصاء للجماهير. يعني يا جماعة المشجع العادي اللي بيتابع منتخبه من سنين وبيوفر وبيسافر وبيعيش على أمل إنه يحضر النهائي صار لازم يبيع سيارته عشان يقعد بالمدرج. وقال بيقولوا لك كأس العالم للجميع. زميل علاء عبيد المحلل الرياضي تحياتي.
1: يسعد مساكم.
0: يعني شو كأس العالم للجميع؟ أي جميع؟ جميع الأثرياء يمكن نسيانين يشطبوا آخر كلمة.
1: هو كأس العالم مش بس للأثرياء واللي بتحبوا أمريكا.
0: بالضبط كمان لأنه مشكلة الفيزا.
1: وبالبسيطة على موضوع القرارات والشروط والتأشيرات والناس اللي حرمت ومنعت وفيش عليها إشي ولا عندها أي مشكلة, ولكن بلدها مش هالبلد المحبوبة للولايات المتحدة الأمريكية. شوف هذا المونديال هو بشكل عام بشكل كامل مختلف عن كل المونديالات والبطولات اللي شاهدناها, ولكن في شيء بيعز شوي انه الاداء جميل.
0: الاداء جميل من ناحيه يعني من ناحيه رياضه
1: المباراه. انا بحكي عن المباريات عن نتائجها, بحكي عن لاعبين اقل شيء ثلاثه عم بيجيبوا 6 اهداف فما اكثر. هذا ما كناش نشوفه في نسخه واحده. اليوم بنشوف منتخبات عم تصعد بتقدم اداء ممتاز, وفي منتخبات تم تسهيل الحياه قدامهم من اول البطوله, واصعب فريق واجهوه منتخب مصر.
0: يعني هذا نقد وجدل انت بك تفوت وتخوضه بسرعه جنونيه. يعني هو بتعرف نحن اسبوع ما بعد اقصاء مصر وبعده هذا الموضوع هو الاكثر جدلا, وبعدنا لليوم عم نشوف ان كان فيديوهات AI اللي بتحكي عن الموضوع, وان كان دفاع مستذبح من قبل مشجعي منتخب الارجنتين او حتى عشاق ميسي. وبالمقابل يعني يمكن كثير من الناس اللي عندها رؤيه في عالم كره القدم تحليليه بناءه بتشوف كمان الظلم كان قائم وحاضر.
1: ليلى صحيح والواضح يعني المكتوب بين العنوان. شوف أداء الأرجنتين من بعدها, يعني مش أداء الأرجنتين اللي شفناه في قطر.
0: لا أكيد لا.
1: كامل الكامل المنتخب بلش يتعب, وأنا بحكي لك شغلة بالأربعة الكبار الأسوأ الأرجنتين
0: من ناحية أداء على أرض الملعب.

0: تراجع بالمستوى، وهذا جدا طبيعي أمام البارغواي، وكانت مباراة مصارعة أصلا، يعني لا يمكن أنك تلعب فيها تكتيك، لكن بوافقك. بس بدي كمان نحكي أنه إسبانيا يعني منتخب اللمسي الأخير اللي ممكن يخطف منك مباراة وأنت مش شاعر.
1: صحيح، شوف أكثر منتخب مخيف في البطولة، مش بس بكلام لكلام كثير محللين وحتى مشاهدين، هو منتخب إسبانيا. منتخب إسبانيا مش المنتخب اللي جاب كأس العالم بالأسماء اللامعة اللي كنا نشوفها أمثال إنييستا وتشافي وليول وكاسياس
0: حتى يومها، يعني جابوها بالواحد صفر ولمسي حاسمي.
1: كان في لعيبة، يعني أنت بتحكي عن أسماء، لما أنت بتحكي المهاجم كان ديفيد فيا، الوسط سيلفا وتشافي
0: ونيستا المجد الكروي لبرشلونة كان في وقتها. يعني
1: صحيح. لا وكانت الأسماء جميلة، يعني كانت الأسماء إلها البصمة. اليوم أنا بحكي لك إياها، منتخب إسبانيا هو منتخب صارم تكتيكي، هو منتخب ممنوع يجتهد مع دي لابوانتي، هو منتخب عنده نفس طويل، هذا ميزاته. أما التكي تاكا الجميلة ما شفناها،
0: لا ما شفنا
1: الأسماء اللامعة، سوري يعني سبعة من برشلونة واثنين ثلاثة من الدوري الإسباني، مش الأسماء اللي كانت تلمع، ولكن بعول على شغلتين، بعول على المجموعة في إسبانيا جميلة، الأرسناري العنيد المقزز شوي
0: شو مزعج
1: مورينو
0: لو كان مش مصاب مع أرسنال أعتقد ما كنا عانينا في نهاية الموسم.
1: صحيح، وهذا اللاعب في ميزة جميلة جدا، هو لاعب بيجيد اللاعب في كل المراكز، يعني من الوسط إلى الأظهر والأجنحة حتى كقلب هجوم، وهو مش مهاجم رأس حربة صريح.
0: طبعا هو يعني كان في تعليق عليه بانه يعني امتى بده بيقلب رقمه من 6 الى 9.
1: صحيح، وفي شغله كنا نتمناها من ايام اليورو وكاس الامم الاوروبيه اللي هي ثنائيه يامال ونيكو ويليامز، مياكي ولكن مياكي ويليامز مش اللاعب الممتاز جدا، كثير لاعب سيء، يامال بيتحامل على اصابته، ما كانش كامل، ما كانش جاهز، ورغم هذا كله يامال حتى بعمره الصغير عم بيحمل الاسم.
0: صح، وعم يكون عنده حلول فردية، عم ينقذ الفريق.
1: بدري مش بدري برشلونة
0: أبدا.
1: رودري جميل، رودري هو ممكن نحكي بيضة القبان. بدري هو اللي بيوازن الدفاع، بالهم دفاع إسبانيا ممتع
0: جدا، وهذا اللي بيفسر انه اسبانيا ما تلقت الكثير من الاهداف كمنتخب، وقدرت انها تتقدم كمان بطريقه اللي هي جدا متواضعه. فبالتالي يعني اذا بدنا نقيس على النتائج، نحن عم نتحدث عن منتخب بيعتمد على التسكير في الاداء، وكمان الانطلاق الحذر الى الامام. بس يعني في في في قضيه اللقاء ما بين فرنسا واسبانيا، لا شك انه يعني يجب ان يكون هناك تغيير وخطه بديله، لانه انت عم تتحدث عن مثلث الرعب في فرنسا، ديمبلي، بابي، وعندك أوليسي، أو عندك يعني باركولا.
1: دفاع فرنسا جميل جدا، دفاع فرنسا متماسك، وثنائية صليبة وأوبيميكان
0: ناجحة جدا.
1: مينيو كحالة من الأسماء، صح ما كان فيه هاللمسات الواضحة، ولكن لا هو حارس ممتاز جدا من الصفوة، وفي انسجام بين الدفاع والحارس، وهذا الاشي بيدل انه منتخب الفرنسي من سنتين تقريبا احنا بنحكي عن نفس الاسماء الاساسية مع المدرب الاسطوري
0: ديشان. نحن عم نتحدث عن النسخة الثالثة على التوالي، اللي عن جد بيكون فيها تغييرات، يلي هي تغييرات بانه يعني حالي من التأقلم بتشعر انه النادي مش منتخب، وهي صحيح. نقطة جدا ايجابية بتشوفها من ناحية التناغم.
1: ليلى بنعول فيها على الأشياء، الشغلة الأولى هي نجومية باريس سان جيرمان الأوروبية
0: 100%،
1: عم نلمسها كثير بالمنتخب الفرنسي، أنت بتحكي عن لوي، بتحكي عن ديمبلي، بتحكي عن أسماء بتلعب باركولا. مع باريس سان جيرمان باركولا، وعم بتشوف إنه فيش فرق كثير كبير ما بين عقلية ديشام وعقلية لويس إنريكي تحديدا باللغة الفرنسية اللي عم نشوفها على أرض الملعب، هي الشغلتين.
0: وأنا بعتقد على ديشام يعني نوع اللاعبين وأسلوبهم مهنيتهم هي اللي فرضت على ديشام أيضا أن يغير من أسلوب تدريبه اللي شفناه عم يتطور من نسخة

0: لأخرى. يعني بال2018 تم انتقاده بأنه ما استغل النجوم اللي موجودين عنده بطريقة مثالية، رغم أنه حصل على كأس العالم. بال2022 وصل للنهائي بأداء أجمل، بال2026 جاي يقدم لنا شو رياضي في كل مباراة.
1: شوفي، في اثنين ممتازين. يعني أنا بدي أحكي لك عن شغلة مهمة كثير. ديشام بيعتمد على القدامة في اللمس الفنية والالتزام. يعني في ظل توهان تشواميني، أنت عم بتشوفي أسماء عم موجودة في الوسط عم بتحاول تلعب. أيضا وجود مبابي اللي ما زال نسخته مع فرنسا هو مش بس قائد، هو فعلا عم
0: ديكتاتور.
1: ديكتاتور
0: يعني هو تم وصفه بالديكتاتور، وهذا
1: شوفي هذا الوصف أنا
0: الوصف يلي ملاحقه.
1: أنا بحكي لك معلش، لأنه رونالدو عاش هذه الألقاب مع الفيفا في الزمانات، ودائما الأسماء اللي بيكون لها شخصية في الملعب بتلاقي إنه في بعض المنتخبات بتكرهها والأندية بتكرهها، لدرجة بتوصل إنه الفيفا. وكنا نشوف إنه كيف كانوا يحكوا عن رونالدو إنه زي الضابط وبينزل في الملعب، واحتفل بهذه الإشارة إنه أنا بالآخر إنسان، ولكن أنا وجودي في الملعب عندي هدف الفريقي. في شيء ممتاز وهي كلمة السر، الشفرة. حتى مبابي حكى إنه كثير أشياء اختلفت معنا في الملعب بلمسة أوليسي.
0: أوليسي العقل المدبر
1: جدا،
0: مليون بالمية. طب علاء، نحن حتى هيك ما يملوا المستمعين اللي كمان من خارج العالم الرياضي، ما بدنا نفوت كثير بالتشكيلات والأسماء. يعني أنا ابتعد عن هاي الموضوع، بس أنت سرقتني واستغليت، لأنه نحن عم نحكي عن المنتخب الفرنسي، فأنا استمتعت بهذا التحليل. لكن بدنا نحلل الأمور من طريقة أوسع شوي وبالنظرة يلي كمان الناس، يعني اللي بيميز قضية المونديال بأنه مش الناس فقط اللي بتفهم تكتيك أو حافظة أسماء اللاعبين عم بتكون إن فيه. وهذا شو رياضي عالمي بطولي اللي بنستناها من 4 سنوات، فيها تولع فيها تعلق. والجدل الأخير ما بين يعني اللي حصل في مباراة مصر والأرجنتين، يعني أنا شفت ناس يلي بعمرها ما حكت أو تحدثت عن الشأن الرياضي أو عن كرة القدم كرياضة بحد ذاتها، طلعت وعبرت عن يعني امتعاضها من الحالة اللي عم بتثير الجدل من مباراة إلى أخرى. بالمناسبة ما بتفوت هيك أكثر بموضوع الأرجنتين، لكن في رغم كل تطور التكنولوجي وكل موضوع الكاميرا اللي حطوها للحكم والمجسات اللي موجودة داخل كرة اللعبة والتطور، إلا أنه في كثير ملاحظات من مباراة إلى أخرى على قضية التحكيم.
1: صحيح ليلى، يعني إحنا اللي عم نشوفه في التحكيم هو بحس أنه كرة القدم هي سكريبت مكتوب أحياناً، فعلا عم نلمسه لأنه الحكم في بعض المباريات بتلاقيه كثير متمسك بموضوع القانون الصارم بالفار بشكل كبير جدا، وفي بعض المباريات عم تلاقي الحكم فيها مش سامع أنه في أصلا تقنية فار موجودة. وهي كمان أنا كنت بطالب فيها من المدربين أن يكون إنهم كلمة كبيرة، خاصة لما شفنا حسام حسن عم بيعمل الإشارة إشارة لا للعنصرية والإكس اللي كمان كثير منتخبات تضامنت معه فيها وأبرزهم منتخب المغرب. فعلا أنت لما بتيجي بتحكي لو مدرب الأرجنتين اللي انفعل على الدكة، بالعكس لو صار العكس لفيت الأدم الحكام والناس والعالم راحت. وكمان بتبين انه كرة القدم للأسف بشعة في جانب المادي والترويجي. وجود ميسي يعني في أكثر من 100 مليون عم بيستمر ضخهم في الملاعب، المنتخب المصري مش حاجب لنا هذا المبلغ.
0: انت فاهم انه عنان، عم بدي اقول لك بعدني عم بقرأ عن عنان خلايلي، وقصة وصلني خبر جديد كمان.
1: متفائل بخصوص عنان.
0: عنان خلص يعني متفائل انه رح يكون في عنده صفقة كبيرة خارج إيطاليا.
1: انا كنت متفائل لانه حتى موضوع الفحص والإشي اللي صار
0: أهلية طبية،
1: وفعلا لسه حسيتها مش دقيقة.
0: بلا دقيقة، تم الإعلام بشكل من المدير الفني لإنتر بأنه الصفقة لم تتم.
1: أنا من ساكن أني كنت أقرأ بس الحفاوي جميل وعالمي،
0: هو عالمي ولا شك أنه رح يكون في عنا صفقة ثانية وأندي رح من خارج إيطاليا.
1: لديك الوقت بس عم بدي أحكي عن شغلة، كل العالم تستنى المونديال كل 4 سنين. إذا أنت بتشوف اللي فعلا الأم الأب البنت الولد الصبي الشاب الكبير الصغير بتحول شغف كرة القدم لهوية عم نتابعها
0: بس بدي أقول لك شغلة، يعني نحن افتتحنا علاء بكل قضية.

0: انه المبالغ الماديه الكبيره اللي عم بتصير لهذا المونديال، وهذا قتل واقصاء للجماهير. يعني انك انت تحولني لمشاهد فقط على الشاشه، بينما فقط الاثرياء يقدروا
1: انا
0: يكونوا
1: بحكي للعالم
0: ويعيشوا ويعيشوا
1: يعني.
0: اسا ما هي الازمه اسا عنا، بانه يعني من امبارح عم بيتم الحديث بانه الفيفا عم تفكر بانها حتى تكبر المونديال من 48 دوله ومنتخب إلى 64. تخيل.
1: لا حيصير ممل جدا، ولكن أنا بقول
0: بس هذا محطوط على الطاولة. شو لا
1: صحيح،
0: هذا يعني المصاري مسيطرة عليهم لهي الدرجة.
1: صحيح. شوفي، مونديال دونالد ترامب غير عن أي مونديال حيكون في الدول اللي موجودة. النسخة القادمة لأنه فيها المغرب والبرتغال وإسبانيا حتكون أمتع بالتنظيم، بالملاعب اللي احنا عم نشوفها، بالدول المستضيفة. وانت بتحكي في كتير فرق ما بين دولة أوروبية وبين أمريكا، بين تدخل سياسي كرة القدم. لما دونالد ترامب يلغي بطاقة حمراء وبيطلب من الفيفا، هي مش طلب من الفيفا، هي قرار من دونالد ترامب، وهذا فعلا اشي خلت كرة القدم تروح لبعيد. احنا يمكن بنركز على 90 دقيقة اللي بنعيش فيها شغف المباراة، ولكن لو بدنا نروح دورة، كثير في ناس عم بتقاطع، كثير في ناس عم بتشوف انه الولايات المتحدة فشلت حتى في موضوع التأمين الأمان وأبرزهم.
0: طبعا حكينا كثير عن هذا الموضوع 100%.
1: كنت بدي أحكي شوي عن منتخب إنجلترا اللي شوي ظلم.
0: يلا ظلمنا لمنتخب إنجلترا،
1: مع أنه إحنا كثير بنتابع دور إنجليزي، وكل اللعيبة اللي موجودة واللي بتلمع في دور إنجليزي موجودة في منتخب الأسود الثلاث. ولكن بديش أحكي عن المدرب كمدرب، لأنه أنا عم بشوف اللعيبة هي اللي بتقود البطولة، أبرزهم الأمير هاري كين، بيلينغهام المذهل. وأنا بحكي عن مجموعة متناسقة بشكل كبير جدا، ومباراة على مباراة ببينونا أنه إنجلترا مش منتخب اللاعب الواحد، وهذا اللي بنشوفه. يعني هاري كين مش موجود كمهدف، هاري كين بساند دفاعيا وبيصنع وبيشغل المدافعين لأسماء أخرى. عم نشوف أسماء موجودة كدفاع المنتخب الإنجليزي كتير ممتاز، وحارس رائع، مع أنه كانت مباراتهم شوي يمكن أصعب من باقي المنتخبات.
0: صح.
1: وأنا حاسس بشكل كبير جدا أنه راح، إذا ما تدخلت الفيفا، المنتخب الإنجليزي ارتاح كمباراة أقل شوي بدقائق من المنتخب الأرجنتيني. ممكن يكون في مفاجأة أنه منتخب الأسود الثلاث يقصف
0: الأرجنتين هاي وأنا بتوقع مثلك. طيب نحن رح ننتظر ونشوف عن جد هاي المنتخبات الأربعة. أنا قلت إنه هذا المربع الذهبي الأقوى من تقريبا آخر ثلاث نسخات للمونديال على الأقل. عم نشوف أندية كبيرة منتخبات كبيرة يلي هي إلها يعني عراقة أيضا على صعيد الدوري وأيضا على صعيد الحضور في عالم كرة القدم، وهذا شيء مبشر. عم نتحدث عن ثلاث منتخبات أوروبية مقابل منتخب لاتيني، يعني ما بعرف إذا هذا كمان مقياس لتفوق أوروبا في كرة القدم.
1: لا، في إشي بيعول كمان للمشاهد، إنه حتى لو المونديال سكريب أو في تدخل حكومي أو الفيفا أو لعب بالنتائج، أنا سعيد جدا إنه من يحمل اللقب هيكون المنتخب الفرنسي، ولكن مع إني أنا مش مشجع للمنتخب الفرنسي، ولكن المنتخب الأكثر تحدي في ثلاث نسخ، بطل وصيف، وهلا هو الافضل في المونديال امام كل المنتخبات بفطنا من
0: رغم طبعا الحصان الاسود كان
1: منتخب المغرب قدم بطوله لا
0: لو لم يلتقي مع فرنسا كان صحيح. ممكن عن جد نشوفه بالنصف النهائي
1: التقي في البطل فعلا، وكمان شويه تدخلات او يمكن الاصابات كان لها دور
0: طبعا، سيباري وفقدان سيباري. علاء بدي احكي بس شغلي، يعني انه كمان تاريخيا المنتخب الفرنسي هو ما توفق مع أمام المنتخب الإسباني، بتأمل أنه يكسر هاي الشفرة. يعني في آخر ثلاث لقاءات للأسف إسبانيا انتصرت على فرنسا، بتأمل أنه يكون سيناريو آخر في المونديال.
1: حيختلف الموضوع حتى لو دخل مورينو في كل أوقات المباراة،
0: نحن هذا اللي بنتمنى شخصيا، هذا اللي بتمنى
1: الشخصية الفرنسية كأسماء مقارنة بالأسماء الموجودة. حتى صرام الدلافونتي حتدمر المنتخب الفرنسي الإسباني، لأنه اليوم إحنا افتقدنا كثير للشكل الجميل اللي بتلعبه اسبانيا.
0: طيب.
1: فرنسا ذكيه وعم تعرف، واللاعب عم يلعبوا مع اللاعبين الاسبان، فسهل كثير
0: ان شاء الله. لا انا ما بشوفها سهله، انا بشوفها لعبه راح تكون نديه.

0: أمل ما يكون فيها مفاجآت. علاء نحن انتهى وقتنا، أنا بدي أتشكرك جدا، خلص أخذوا وقتهم وبزيادة. شكرا لك على هاي المداخلة عزيزي.
1: سعيدين أكيد.
0: يسعدك، إلى اللقاء. نحن رح نكون مع فاصل أخير ومن بعده رح نكمل مواضيع حلقتنا، خليكم معنا.
2: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: صيفك أحلى مع العيلة، فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
4: أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش. أنتم تستمعون إلى في المرمى مع ليلى القيش.

رجعنا معكم أحبائي للقسم الأخير وسريعا هيك وصلنا للنهاية، لكن بدي أذكركم بأنه طبعا يعني نصف نهائي جميل جدا رح نشوف فيه المنتخب الإنجليزي مع المنتخب الأرجنتيني. وعلى فكرة بلش الحديث عن الموضوع بالإعلام وتوقعات من رموز وشخصيات إنجليزية اللي هي على ما يبدو كانت عم تستنى هذا اللقاء مع ميسي. جوكول بيقول أول مباراة لميسي أمام إنجلترا، حسناً سنجعله يختفي تماماً ورح نوقفه بالكامل بنسبة 100%. ليش قال هيك؟ قال لأنه رح نبلغ نهائي كأس العالم، لأنه بنمتلك سرعة كبيرة بتتفوق على نقاط قوة الأرجنتين ورح نهزمهن، هذا اللي بشعر فيه. أيان رايت اعتقد أنه رح يتم هزيمة الأرجنتين، وقال أسلوب لعبهم بتضييق المساحات اللي بيعتمدوا عليها رح يسهل علينا إيقافهم ثم اختراقهم. غاري نيفيل بيقول بوجود قلبي الدفاع اللي بيملكونهم ما بشوف كيف يمكن غير نسجل هدفين على الأقل، نحن أسرع أكثر حيوية بنمتلك تشكيلة أفضل. كريستيان روميرو ومارتينيز اثنينهم بيرتكبوا أخطاء بتكلف فريقهم هدف تقريبا في كل مباراة، ديروا بالكم الحرب النفسية في هاي التصريحات ممكن عن جد إنها تشتغل، بالذات لما بنحكي عن ثلاثة من أفضل محللي العالم واللي أصواتهم معروفة ومسموعة بشكل كتير كبير. فهل بالفعل ستستطيع إنجلترا أن تقصي الأرجنتين في أول لقاء للمنتخبين؟ رح نشوف في هاي المباراة الخاصة. بالنسبة لإسبانيا وفرنسا، ديشان بتواضع بشكل كثير كبير وتحدث بأنه كل السيناريوهات مفتوحة، وبالفعل يعني قال بأنه المنتخب الفرنسي هو اللي حصل على النجومية وعلى، وقالوا أنه هو يعني منتخب فولاذي ويستطيع أن يهزم أي منتخب، لكن أنا أرى بأنه المنتخب الإسباني هو الأفضل في هذه البطولة. ما بعرف إذا هو تنويم مغناطيسي ولا يعني تخفيض من سقف التوقعات وعدم ندية وعدم استفزاز حتى يفوت على أرض الملعب وينفجر هناك، لكن هذا التصريح كان مثير جدا للاهتمام. لامين يامال ما بعد المباراة مباشرة على فكرة تم يعني خرج إلى الإعلام وقال بأنه يعني الخصم الفرنسي هو خصم سهل بالنسبة لأسبانيا، غلبناهم 3 مرات فبدون أدنى شك رح نقدر نعملها كمان مرة. ما بين التواضع وما بين الثقة بالنفس رح نشوف مين كمان رح يحسم هاي المواجهة. تحدثنا عن الأرقام في المدرجات، رح نتحدث كمان عن الأرقام على السوشيال ميديا واللاعبين اللي زادت شعبيتهم بشكل جنوني من ناحية كسب للمتابعين، زاد عندهم فولورز. طبعا عم نتحدث عن الظاهرة فوزينيا، بحكي ظاهرة على السوشيال ميديا يا جماعة، هاللاعب اللي كان عنده رقم جدا جدا متواضع

اعتقد 5000 فولو. اليوم عنده 28 مليون متابع، كلهم زادوا في فترة المونديال. انتر ميامي عم بيحاول يتعاقد طبعا وينهي هاي الصفقة وينضم ليكون زميل لميسي ما بعد كأس العالم. إيرلينغ هالاند ونجم الحصان الأسود، نجم النرويج اللي كمان وصل إلى الربع النهائي، تخيلوا أنه زاد عنده كل شعبيته في إنجلترا كانت كبيرة، لكن مشاركته في كأس العالم زادت عنده 23 مليون متابع. أما دون ملك الأرقام القياسية وملك أيضا، وهو الأول والأكثر متابعة في تاريخ الإنستغرام، مش بس كرياضيين وإنما كأي شخص موجود على الإنستغرام، زاد عنده 10 مليون متابع. نيمار زاد عنده 7 مليون، ميسي زاد عنده 6 مليون متابع. ومتذكرين جيلبرتو مورا لاعب المكسيك زاد عنده 6 مليون متابع. أما بالنسبة لبيلي بيلينغهام نجم المنتخب الإنجليزي واللي عم بينجم اسمه من مباراة إلى أخرى، فحصل على 4.5 مليون متابع. مبابي كمان موجود على القائمة وزاد عنده 4 مليون متابع. فإذا الشعبية الكبيرة يعني استقطاب للجماهير والتسليط الضوء اللي بيكون من خلال المنتخبات اللي بتشارك في كأس العالم، لا شك إنها بتفوق كل المشاركات بالأندية، ببساطة لأنه كأس العالم هو موجه لكل شرائح المجتمع، وإنما الأندية يعني والدوريات هي أكثر حكر على عشاق الساحرة المستديرة على وجه التحديد. مع هالأرقام مع الإحصائيات نحن وصلنا لختام برنامجنا. بدي أذكركم بأنه موعدنا معكم بيجدد الأسبوع يوم الخميس الساعة 6، البرنامج طبعا المرتدة مع زميلي محمد خاسكية، وكمان راح يكون في عنا نتائج ونحكي فيها، ويا رب ما يكون في صدمات لألي على الأقل. خاسكية معلش بنا ينصدم مشجع الأرجنتين، يا رب ينصدم يا رب. ما تنسوا تتوقعوا المباريات على تطبيق الشمس، وعندكم يعني فرصة في النصف نهائي بالتقدم بشكل جنوني في المراتب، فما تنسوا تعبوا وتتوقعوا وتشاركونا بعد هيك توقعاتكم. شكر دائم لكم على وفائكم دائم لإذاعتنا ولموجاتنا على 98.1 FM، كنتوا معنا ودائما نحن معكم. نلتقي يوم الخميس يا أحباء. كنت معكم من وراء الميكروفون أنا ليلى قيش، رفقتني في الهندسة الإذاعية والإنتاج زميل عزيزي ليليان حاج، والإشراف العام لبديع كرام. إلى اللقاء.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن بلاده تعمل على استكمال التفاصيل والتنسيق لإعادة فرض الحصار البحري على إيران، وأضاف أن تنفيذ الحصار البحري سيبدأ في وقت لاحق اليوم. بدوره أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بوجود إيران أو بدونها، وأوضح ترامب أن واشنطن ستتولى حماية المضيق مقابل تعويض بنسبة 20% على الشحنات المنقولة بهدف تغطية تكاليف توفير الأمن والسلام في المنطقة. وأشار الرئيس الأمريكي لأن الحصار البحري سيقتصر على منع السفن الإيرانية والسفن التابعة لحلفائها من استخدام المضيق، فيما ستتمتع بقية الدول بحق استخدامه. وفي السياق، قال ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن هناك احتمالا بنسبة 90% بأن المرشد الإيراني مشتبه خامنئي لم يعد على قيد الحياة. أعلن الجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربات استهدفت منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران اليوم، مشيرا إلى أن الهجوم يهدف لإضعاف قدرة طهران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت قاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام طائرات مسيرة أحادية الاتجاه وقوارب مسيرة في أول استخدام من هذا النوع خلال العمليات بحسب بيانها. إيرانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل 3 من عناصره جراء غارة جوية استهدفت مدينة أبدان جنوب غرب البلاد. وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إنه لن يسمح على الإطلاق للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. وعلى ضوء التطورات، قالت وكالة رويترز إن العقود الأجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت ارتفعت بنسبة 5% بعد إعلان ترامب فرض الحصار على إيران مجدداً. في الملف اللبناني، أفاد مصدر رسمي لبناني في تصريحات صحفية بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون وجه الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات روما للتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التنفيذية لاتفاق الإطار. وأوضح المصدر أن الخطوات المقترحة تشمل بدء الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية وانتشار الجيش اللبناني. وأضاف المصدر أن المفاوضات ستركز على آليات تنفيذ اتفاق الإطار وتشكيل لجان عمل لمعالجة النقاط العالقة، لافتا لأنها ستعقد في السفارة الأمريكية في روما بحضور وفد أمريكي وبمتابعة مباشرة من واشنطن. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة في جنوب قطاع غزة أمس الأحد أسفرت عن مقتل مصطفى عوازي الذي وصفه بأنه تاجر حاول تهريب معدات عسكرية إلى القطاع. وقال الجيش أن عوازي عمل خلال الحرب على تهريب أسلحة إلى غزة وأنه واصل مؤخرا محاولته لإدخال معدات عسكرية بهدف إعادة تأهيل الجناح العسكري لحركة حماس وفقا للجيش. وأضاف أن المعدات التي حاول تهريبها كانت مخصصة لاستخدامات عسكرية في المجالين البحري والجوي وفق ما جاء في بيان الجيش. محليا، قدمت نيابة الدولة للمحكمة المركزية في القدس لإحالة اتهام بحق 3 شبان من مخيم شعفاط بتهمة قتل قريبهم عبد السلام أبو عصب على خلفية خلاف مالي. وتنسب نيابة إلى 2 من المتهمين وهما شقيقان تهمة القتل في ظروف مشددة، فيما تنسب إلى المتهم الثالث تهم تقديم المساعدة بعد تنفيذ الجريمة وإضرام النار وإتلاف الأدلة. وبحسب لائحة الاتهام، أطلق أحد المتهمين نحو 20 رصاصة على الضحية من مسافة قريبة قبل أن يفر برفقة شقيقه، فيما ساعدهما المتهم الثالث على الهروب وإحراق المركبة المستخدمة في تنفيذ الجريمة. وطلبت النيابة توقيف المتهمين الثلاثة حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم، فيما تولت الوحدة المركزية في شرطة القدس التحقيق في القضية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: MG3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49489. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: الشمس دائماً.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني.

0: وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس.

بفترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس، بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك، بس ولا همك هو مرتاح للوضع، محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: شو؟
1: من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نقل موقع أكسس عن مسؤول دفاعي أمريكي أن الممر الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا وتعبره ما لا يقل عن 20 سفينة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بالإضافة لعدد آخر من السفن التي تعبره دون تنسيق على حد زعمه. وأضاف المسؤول الدفاعي للموقع أن الجيش الأمريكي يخطط لشن ضربات إضافية لعدة أيام في منطقة هرمز وعلى الساحل الجنوبي لإيران بهدف إضعاف قدرة الحرس الثوري على مهاجمة السفن. أعلنت المنظمة البحرية الدولية أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة عبر مضيق هرمز. وأكدت المنظمة معارضتها فرض رسوم على عبور أي مضيق يستخدم للملاحة الدولية، مشددة على أنه

0: ولا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق. قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن بلده تعمل على استكمال التفاصيل والتنسيق لإعادة فرض الحصار البحري على إيران، وأضاف أن تنفيذ الحصار البحري سيبدأ في وقت لاحق لليوم. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن هناك احتمالا بنسبة 90% بأن المرشد الإيراني مشتبه خامنئي لم يعد على قيد الحياة. أعلن الجيش الأمريكي عن تنفيذ ضربات استهدفت منشأة لصيانة الغواصات والسفن في إيران اليوم، مشيرا إلى أن الهجوم يهدف إلى إضعاف قدرة طهران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت قاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام طائرات مسيرة أحادية الاتجاه وقوارب مسيرة في أول استخدام من هذا النوع خلال العمليات بحسب بيانها. إيرانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل 3 من عناصره جراء غارة جوية استهدفت مدينة أبدان جنوب غرب البلاد. وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إنه لن يسمح على الإطلاق للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. وعلى ضوء التطورات، قالت وكالة رويترز أن العقود الأجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت ارتفعت بنسبة 5% بعد إعلان ترامب فرض الحصار على إيران مجدداً. في ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة في جنوب قطاع غزة أمس الأحد أسفرت عن مقتل مصطفى عوازي الذي وصفه بأنه تاجر حاول تهريب معدات عسكرية إلى القطاع. وقال الجيش أن عوازي عمل خلال الحرب على تهريب أسلحة إلى غزة، وأنه واصل مؤخرا محاولته لإدخال معدات عسكرية بهدف إعادة تأهيل الجناح العسكري لحركة حماس وفقا للجيش. وأضاف أن المعدات التي حاول تهريبها كانت مخصصة لاستخدامات عسكرية في المجالين البحري والجوي وفق ما جاء في بيان الجيش.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

خمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسيني، خمرة الحب.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. لقي الشاب علم أمل علم الدين فارس في 32 من عمره من بلدة حرفيش مصرعه خلال ممارسته تسلق الجبال في سويسرا، ونعت العائلة ابنها الشاب مشيرة إلى أن موعد تشييع جثمانه سيعلن لاحقا. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمصرع شاب في 22 من عمره وإصابة شابين آخرين في العشرينيات من عمرهما بجروح خطيرة ومتوسطة جراء حادث تصادم بين مركبتين على شارع رقم 80 قرب عرعر النقب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتى في 14 من عمره بجروح خطيرة بعد سقوطه عن حصان في اللقية بمنطقة النقب، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من تشوش في الوعي وإصابات بالغة في الرأس والصدر. إلى الملف الأمريكي الإيراني، نقل موقع أكسس عن مسؤول دفاعي أمريكي أن الممر الجنوبي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا وتعبره ما لا يقل عن 20 سفينة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بالإضافة لعدد آخر من السفن التي تعبره دون تنسيق على حد قوله. وأضاف المسؤول الدفاعي للموقع أن الجيش الأمريكي يخطط لشن ضربات إضافية لعدة أيام في منطقة هرمز وعلى الساحل الجنوبي لإيران بهدف إضعاف قدرة الحرس الثوري على مهاجمة السفن. وفي السياق، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن بلاده تعمل على استكمال

0: التفاصيل والتنسيق لإعادة فرض الحصار البحري على إيران. وأعلنت البحرية الأمريكية أن الحصار سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، وأضافت أن الحصار على جميع الموانئ الإيرانية سيبدأ غدا. إلى ذلك، قالت المنظمة البحرية الدولية إنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة عبر مضيق هرمز. وأكدت المنظمة معارضتها فرض رسوم على عبور أي مضيق يستخدم للملاحة الدولية، مشددة على أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق. إيرانيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل ثلاثة من عناصره جراء غارة جوية استهدفت مدينة أبدان جنوب غرب البلاد. وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران إنه لن يسمح على الإطلاق للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز. في ملف لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون وجه الوفد المفاوض للمطالبة غدا في روما ببدء انسحاب إسرائيل من المنطقتين التجريبيتين. وأضافت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس استقبل مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام واستعرض معه الأوضاع العامة في البلاد خصوصا في الجنوب في ظل استمرار الأعمال العدوانية الإسرائيلية على حد تعبيرها. إلى ملف اليمن، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية أن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية. يأتي ذلك بعد أن شنت السعودية عددا من الغارات على مطار صنعاء الدولي في وقت سابق من اليوم، فيما أكد الناطق العسكري باسم حركة أنصار الله أن الهجوم لن يمر دون رد وعقاب، محملا السعودية مسؤولية تبعاته.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصر 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويافا 26، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. لقي الشاب علم أمل علم الدين فارس في 32 من عمره من بلدة حرفيش مصرعه خلال ممارسته تسلق الجبال في سويسرا، ونعت العائلة ابنها الشاب مشيرة إلى أن موعد تشييع جثمانه سيعلن لاحقا. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمصرع شاب في 22 من عمره وإصابة شابين آخرين في العشرينيات من عمرهما بجروح خطيرة ومتوسطة جراء حادث تصادم بين مركبتين على شارع رقم 80 قرب عرعر النقب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الملف الأمريكي الإيراني، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن رسالة قالت إنها اطلعت عليها أن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ الكونغرس رسميا يوم الجمعة الماضي باستئناف العمليات العسكرية في إيران، وأضافت الصحيفة أن الرسالة تفيد بأن القوات الأمريكية نفذت ضربات وصفتها بالدفاعية داخل إيران في 7 من شهر يوليو الجاري. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ستبدأ بتوجيه من الرئيس ترامب فرض حصار على الموانئ الإيرانية اعتبارا من غد، وأضافت أن الحصار سيشمل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حرية الملاحة لجميع السفن التي لا تنتهك إجراءات الحصار. إيرانيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الرئيس الأمريكي ترامب محق في قوله إن من يوفر ممرا آمنا ومضمونا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ينبغي أن يحصل على مقابل، وأضاف عرقجي أن إيران كانت دائما حارسة لمضيق هرمز واستظل كذلك بحسب تعبيره. إلى ذلك، قالت المنظمة البحرية الدولية أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن إعلان الرئيس ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة عبر مضيق هرمز، وأكدت المنظمة معارضتها فرض رسوم على عبور أي مضيق يستخدم للملاحة الدولية، مشددة على أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق.

0: إلى ملف اليمن، أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله أن الجماعة استهدفت مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، قائلا إن ذلك جاء ردا على الهجوم الذي استهدف مطار صنعاء الدولي. وأضاف المتحدث أن الجماعة تحذر شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية إلى حين رفع الحصار عن مطار صنعاء بحسب تعبيره. من جانبه، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية أن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ بالستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية. إلى ملف لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون وجه الوفد المفاوض للمطالبة غدا في روما ببدء انسحاب إسرائيل من المنطقتين التجربتين. وأضافت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس استقبل مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام واستعرض معه الأوضاع العامة في البلاد خصوصا في الجنوب في ظل استمرار الأعمال العدوانية الإسرائيلية على حد تعبيره.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. لقي الشاب علم أمل علم الدين فارس في 32 من عمره من بلدة حرفيش مصرعه خلال ممارسته تسلق الجبال في سويسرا، ونعت العائلة ابنها الشاب مشيرة إلى أن موعد تشييع جثمانه سيعلن لاحقا. أفادت مساطر طبية مساء اليوم بمصرع شاب في 22 من عمره وإصابة شابين آخرين في 20s من عمرهما بجروح خطيرة ومتوسطة جراء حادث تصادم بين مركبتين على شارع رقم 80 قرب عرعر النقب، وأتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الملف الأمريكي الإيراني، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن رسالة قالت إنها اطلعت عليها أن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ الكونغرس رسميا يوم الجمعة الماضي باستئناف العمليات العسكرية في إيران، وأضافت الصحيفة أن الرسالة تفيد بأن القوات الأمريكية نفذت ضربات وصفتها بالدفاعية داخل إيران في 7 يوليو الجاري. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ستبدأ بتوجيه من الرئيس ترامب فرض حصار على الموانئ الإيرانية اعتبارا من غد، وأضافت أن الحصار سيشمل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حرية الملاحة لجميع السفن التي لا تنتهك إجراءات الحصار. إيرانيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الرئيس الأمريكي ترامب محق في قوله إن من يوفر ممرا آمنا ومضمونا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ينبغي أن يحصل على مقابل، وأضاف عرقجي أن إيران كانت دائما حارسة لمضيق هرمز واستظل كذلك بحسب تعبيره. إلى ذلك، قالت المنظمة البحرية الدولية أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن إعلان الرئيس ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة عبر مضيق هرمز، وأكدت المنظمة معارضتها فرض رسوم على عبور أي مضيق يستخدم للملاحة الدولية، مشددة على أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق. إلى ملف اليمن، أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله أن الجماعة استهدفت مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، قائلا إن ذلك جاء ردا على الهجوم الذي استهدف مطار صنعاء الدولي. وأضاف المتحدث أن الجماعة تحذر شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية إلى حين رفع الحصار عن مطار صنعاء بحسب تعبيره. من جانبه، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية أن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ

0: صاروخة باليستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية. إلى ملف لبنان، نقلت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون وجه الوفد المفاوض للمطالبة غدا في روما ببدء انسحاب إسرائيل من المنطقتين التجربتين. وأضافت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس استقبل مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام واستعرض معه الأوضاع العامة في البلاد خصوصا في الجنوب في ظل استمرار الأعمال العدوانية الإسرائيلية على حد تعبيره.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا ولطيفا في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. لقي الشاب علم أمل علم الدين فارس في 32 من عمره من بلدة حرفيش مصرعه خلال ممارسته تسلق الجبال في سويسرا، ونعت العائلة ابنها الشاب مشيرة إلى أن موعد تشييع جثمانه سيعلن لاحقاً. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بمصرع شاب في 22 من عمره وإصابة شابين آخرين في العشرينيات من عمرهما بجروح خطيرة ومتوسطة جراء حادث تصادم بين مركبتين على شارع رقم 80 قرب عرعر النقب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الملف الأمريكي الإيراني، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن رسالة قالت إنها اطلعت عليها أن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ الكونغرس رسميا يوم الجمعة الماضي باستئناف العمليات العسكرية في إيران، وأضافت الصحيفة أن الرسالة تفيد بأن القوات الأمريكية نفذت ضربات وصفتها بالدفاعية داخل إيران في 7 يوليو الجاري. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ستبدأ بتوجيه من الرئيس ترامب فرض حصار على الموانئ الإيرانية اعتبارا من غدا، وأضافت أن الحصار سيشمل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حرية الملاحة لجميع السفن التي لا تنتهك إجراءات الحصار. إيرانيا، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن الرئيس الأمريكي ترامب محق في قوله إن من يوفر ممرا آمنا ومضمونا للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ينبغي أن يحصل على مقابل، وأضاف عرقجي أن إيران كانت دائما حارسة لمضيق هرمز واستظل كذلك بحسب تعبيره. إلى ذلك، قالت المنظمة البحرية الدولية أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن إعلان الرئيس ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة عبر مضيق هرمز، وأكدت المنظمة معارضتها فرض رسوم على عبور أي مضيق يستخدم للملاحة الدولية، مشددة على أنه لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور أي مضيق. إلى ملف اليمن، أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله أن الجماعة استهدفت مطار أبها الدولي بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، قائلا إن ذلك جاء ردا على الهجوم الذي استهدف مطار صنعاء الدولي. وأضاف المتحدث أن الجماعة تحذر شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية إلى حين رفع الحصار عن مطار صنعاء بحسب تعبيره. من جانبه، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية أن الدفاعات السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ بالستية أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية. إلى ملف لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون وجه الوفد المفاوض للمطالبة غدا في روما ببدء انسحاب إسرائيل من المنطقتين التجربتين، وأضافت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس استقبل مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام واستعرض معه الأوضاع العامة في البلاد خصوصا في الجنوب في ظل استمرار الأعمال العدوانية الإسرائيلية على حد تعبيره.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن

0: الخشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو الليلة منعشاً ولطيفاً في معظم المناطق. في القدس 19 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 23، طبرية والناصرة 22، حيفا والساحل 23، تل أبيب ويفا 26، في النقب 20، وأخيراً في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائماً عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساءً وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: Ladies and gentlemen,